0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسعد الله صباحكم بمية عافية. أهلا وسهلا ومرحبا وارحبوا فوق العين وفوق الرأس إلى مستهل برنامجكم الحكيم اليماني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع ورحبتوا. بالأمس كنا بنتحاكى عن الاستعمار أو الغزو الغذائي، قلنا أن به يعني غزو عسكري وبه اقتصادي وبه أمني وبه ثقافي وبه حرب ناعمة، والحروب أشكال وأنواع والوان بتشن على العالم العربي والإسلامي، ومن ضمنها بلادنا. بلادنا استهدفوها بخصوصية، أنتوا دارين ليش؟ لأنهم يعرفوا مقومات الحياة والبقاء موجودة في هذا الأرض، في البلدة الطيبة الذي وصف الله سبحانه وتعالى في محكم آياته. لذلك شنوا علينا حرب ممنهجه في أبوها دكة يا دفاع الله. واليمنيين على مدى 5 عقود انجروا وراها، وتحولنا من بلد يتمتع بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المنتج محليا إلى بلد استهلاكي بامتياز. والدليل على ذلك أن معظم ما بنأكله في بيوتنا جاي من الخارج، أو لنا غلطة، إذا ما غلطة رجعت. ما أعتقدش أن في هذا غلط، لأن إحنا كلنا عايشين واقع، وإحنا بنسرد واقعنا المؤلم ونوع من المكاشفة، بنكاشف أنفسنا وضعنا وحالنا الزراعي. ولكن نقول الحمد لله على ما قد حصل، والحمد لله أن عدم مقومات الحياة والبقاء في بلادنا قائمة، أراضينا الزراعية موجودة، والمزارعين ما شاء الله عليهم رجعوا إلى أراضيهم الزراعية، وكل واحد مشمر لا فوق ركبته وشتي مأزره ومتوكل على الله إلى أرضها الزراعية. هذا هو عادة اليمنيين وديدنهم، وخصوصا في أوقات المحن والشدائد، وما عبش أشد من المحنة الذي احنا واقعين فيها الآن. على العموم يا أخواني المزارعين، يا أخواتي المزارعات، أنا دائما وسأظل أوصي وأوصي المزارعين كلهم بالاهتمام بمحاصيلنا الزراعية. إذا اهتمينا بالمواسم وخصوصا في أوقات اللي احنا فيها الآن، نذرة الذرة سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية، وبعدها معانا إذا قد فات موعد الذرة في بعض المناطق الباردة يلحقوها ببر بلدي، ويلحقوها بشعي وسقلة، ويلحقوها برومي ثلاثي لا بغيول ولا عيون. المهم به معانا محصول يغطي، إذا فات موعد محصول فمعانا المحصول الثاني اللي يحل محله ويغطي مكانه. المهم إذا اهتمينا بهذا الموسم وزرعنا ولا خلينا ولا شب، المسبل الرومي له وزنه. لو أطي لكم قصة لا تستغربوا، إن إحنا بنستورد رومي اللي بيدخله في علف التجاج، ما أقول لكم يمكن في حدود، أتقولوا بين بالك، يمكن في حدود 500 مليون دولار، نص مليار دولار ذره شامي الرومي، وهذا بيستخدموها لعلاف التواجد. تصدقوا أن هذا المبلغ الضخم كله ممكن أن نسهم في الحد فيه من أينه؟ من داخل البيوت، كل واحد من داخل بيته. عتقولوا كيف ما هذا القصص اللي بيبقي لنا الحكيم اليماني من صباح الصبح؟ أقول لكم فعلا إحنا مش بنستورد العلف هذا أو الرومي للدجاج. لو انتجنا الدجاج في بيوتنا وكل بيت فعلا 10 دجاج وديك، عيقوع بيض وعيقوع كذا، والعلف منين عيقوع؟ من باقي الأكل، من باقي الذرة حق البيت، من باقي النقاه، من باقي الحبوب، المهم من البواقي اللي معانا داخل بيوتنا هنحولها لعلف للدواجن. وبهذا الشكل هنحد من ايش؟ من استهلاكنا للدواجن المستوردة او الصناعية حق المزارع. هذا وعكس هذا الكلام على العملة الصعبة الذي بننفقها في استيراد العلف واستيراد أمهات الدواجن أو البيض الملكح الخاص بالأمها. هذا بس مؤشر، نقول لكم أنه مهما اشتدت علينا ومهما أنفقنا ومهما كنا راقدين، لابد لنا من الآن وصاعدا أن نصحى ونذهن ونفتح عيوننا وآذاننا لما بيدور حولنا. العالم ما هيش غير حرب، حرب مدافع وحرب طائرات وحرب بوازيك ماشي. الحرب ذا حين أخضر، الحرب حرب موايد، حرب غذاء، حرب لقمة. وقالت جدتي رحمة الله عليها كل المراقح تقول للقرص يا سيدي. بالتأكيد من أنتم تتفقوا معي في هذا القول، لأن اللقمة أو العيش أو الخبز أساس الغذاء، والعالم كله بيحكمنا بهذا اللقمة، يمن علينا وبيخلينا نخضع لسياسته وإرادته باللقمة. ما رأيكم لو اتجه كل المزارعين لكن على قلب رجل واحد وفزعة واحدة للوديان للجراب للمدرجات، ولا نخلي شبر من أراضينا زراعية لو طرحنا فيها بذرة؟ وهذا ما أتمناه عليكم، وخصوصا نحن في موسم زراعة الذرة في بعض المحافظات بمواسم قد مرت ومواسم عادي حاليها الآن ومواسم عادي قادمة بعد أيام. إذن موسم الذرة هو متواصل معنا من شهر 4 إلى نهاية شهر 6 والناس بتذرئ ذرة. الله يكون في عونكم ويطرح البركة فيما طرحته في أرضكم ويعينكم. وقبل ما ننتقل للفقرة الثانية، يا مصلين على محمد وآله كما تعودنا، نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين، ملان قلوبنا لكي تضاء الصدور والعقول والأبصار، ونتوكل على الله نذرع. وما شاء أوصيكم في الاهتمام هذا الأيام بالكرورة والكمومة وإزالة الحشائش لا قد نبتت بعد السيل الأخير، هل عذرة والذرة ولا حتى عذرة وسقله ولا شعير ولا رومي. الصيف صيفا بثلاثة والفتاة من صادر، إذن لابد ما نصيف الأرض قبل المذرة ونعتها ونساويها ونواضحها وندق العتل ونخليها مثل راحة اليد، وهذا يسموها المه الصحيح والسليم للبذرة من أجل تقوم صحيحة وسليمة. هيا صلوا على محمد وآله خيرات، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن بعد ما صلينا وسلمنا على محمد وآله نتوقف مع فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة التالية الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتوا الجميع فوق العين وفوق الرأس. يا مصلين على محمد وآلف. بالأمس كنا بنقول عاد احنا طبعا في شهر ذو المبكر صح؟ ذاكري ما شاء الله العظيم عليكم الا ذاكري. أمس كان 26 ذو المبكر، اليوم 27 ذو المبكر. هذا ما هو الشهر الحميري 27 ايش؟ ذو المبكر. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 27 أيضا أيار. 27 ايش؟ أيار. احنا دحين في شهر أيار. أما في الشهر الميلادي أو في الأشهر الميلادية اليوم 9 يونيو، 9 يونيو يعني أيام معدودة ودخلنا في المدرة. يا أهل صنعاء ويا أهل عمران ويا أهل صعدة، طبعا مش صعدة كلها، بعض المديريات اللي بتدرى مع صنعاء وعمران وذمر أيضا. أما منزلة الشمس فإحنا اليوم في 5 الهقعة. 5 ايش الهقعة؟ اليوم إحنا في منزلة الشمس 5 الهقعة. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم 5 الدبران. 5 ايش الدبران. والمعلم الزراعي ما هو؟ نفخة الثور. ما طلوع الثور؟ اليوم اول يوم في طلوع الثور، يعني اذا هبت الشرقي مساري حلقة نبكر على مالك بحاليك والمكان، يعني اللي ما قد بحش يصيف صيفها الان، واحنا اليوم في 1 طلوع الثور. هذا المعلم الزراعي. أما المتوسط وقت العشاء فإحنا اليوم أيضا 1 العواء. 1 ايش العواء. والعواء هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن مجموعة من النجوم على شكل حرف ال معكوسة. عدد النجوم فيها 5. 1 2 3 4 5. 5 النجوم نستطيع أن نشاهدها بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. هذا ما توفرنا الحكاية وما جمعنا لكم في هذه الحلقة. سعدت جدا بلقائكم، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر، سام اف ام،
2: إذاعة المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثور.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله سامعين الكرام إلى جولة إخبارية سريعة من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 24 من ذو الحجة 1447، العاشر من يونيو 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة. اطلع على سير نشاط الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مفتاح يدشن مشروع الموقع الإلكتروني الموحد للجهات الحكومية. وزير الاتصالات، الموقع الإلكتروني خطوة متقدمة للتحول الرقمي. تواصل الفعاليات الخطابية بذكرى يوم الولاية ورحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي. قتلى وجرحى وحملة اعتقالات واسعة تطال المحتجين، انتفاضة الغضب الشعبي تتوسع من عدن إلى حضرموت. أعلنت إجراء التشييع لجثمان الشهيد خامنئي في شهر محرم. إيران، الحرب مستمرة مع أمريكا والكيان الصهيوني، ونقف على أعتاب نصر كبير. فرانس سنبرم اتفاق نووي مع إيران، سنبرم اتفاقا نوويا مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا. الاحتلال يوسع عملياته في الجنوب اللبناني، المقاومة تستهدف آليتين وموقع وقوة راجلة لجيش الكيان المحتل. إلى موقع المسيرة، معادلات الردع الجديدة، كيف أسقطت جبهات المقاومة الرهانة الصهيونية الأمريكية وعادت رسم قواعد الاشتباك بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء. احتجاجات الغضب تتسع في عدن والمكلا ولحج ضد حكومة المرتزقة. استشهاد وإصابة مواطنين في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في محافظة صعدة. من السيطرة البحرية إلى مأزق الردع، كيف حول المحور جغرافيا البحار إلى سلاح يفكك مشاريع الهيمنة الصهيونية الأمريكية. خبراء ومحللون، مجريات الميدان ووحدة الساحات تربك الحسابات الصهيونية الأمريكية في لبنان والمنطقة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي، حصاد مرعب، حزب الله يلتهم القوات الصهيونية المغامرة وينقل الاشتباكات إلى عمق الاحتلال. مجريات الميدان ووحدة الساحات تربك الحسابات الصهيونية الأمريكية في لبنان والمنطقة ومحور المقاومة. المقاومة تبدد أوهام العدو في الشقيق بهزائم مؤكدة وتضرب إمداداته في مختلف المحاور. نزيف صهيوني مركب. بسبب الجرائم في الضفة الغربية، فرنسا تحظر دخول وزير مالية كيان العدو الإسرائيلي و25 مستوطنا إلى أراضيها. إيران ماضون في تعزيز القدرات الدفاعية ومحاسبة الأعداء على جرائمهم. إسقاط الأباتشي الأمريكية فوق هرمز، ردع إيراني يرسخ المعادلات ويعمق مأزق واشنطن في المنطقة. عراقجي يعزز صفعة الأباتشي، سنتحدث باللغة الأنسب مع المخالفين والرحيل هو الحل الأمثل لتفادي الخطر. حماس تحذر من المخططات الصهيونية لتهويد الأقصى وتدعو العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم للتحرك من السيطرة البحرية إلى مأزق الردع. كيف حول المحور جغرافيا البحار إلى سلاح يفكك مشاريع الهيمنة الصهيو أمريكية؟ طهران ترد على تهديدات ترامب على أمريكا أن تستعد لضربة جديدة إذا ردت على إسقاط طائرة الأباتشي. الردود الإيرانية أسست لمعادلات جديدة وأثبتت الجاهزية لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو صهيوني. أيضا على موقع المسيرة، اعتداءات أمريكية جديدة على إيران وسط مخاوف واشنطن من ردود طهران. خبراء ومحللون مجريات الميدان ووحدة الساحات أسست لمراحل متقدمة جدا. إلى موقع الميادين، وجاء فيه: حماس تحذر من مخطط الاحتلال لتهويد معالم المسجد الأقصى، انتهاك يستدعي النفير العام. مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن لدعم تسوية دبلوماسية حول إيران. مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني: لم نهاجم في هرمز خلال الساعات الماضية وردنا حاسم على أي اعتداء. عدوان أمريكي على إيران بذريعة إسقاط الأباتشي. فانس واشنطن قريبة جدا من اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وزارة الصحة الإسرائيلية تقر ب 9125 إصابة منذ بدء العدوان على إيران. عراقجي لواشنطن: لن ندع أي هجوم أو تهديد من دون رد. ترامب: الهجمات الأخيرة على إيران لن تعرقل الاتفاق المرتقب. وزير الحرب الأمريكي يزور غوانتانامو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا. أخيرا ردا على عدوان واشنطن، إيران تستهدف 21 هدفا أمريكيا بينها حظائر مقاتلات F-35 في الأزرق بالأردن. وزارة الخارجية: إيران تحذر من أنها لن تتردد في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس. أيضا القوات المسلحة الإيرانية قامت بضرب القواعد والأصول الأمريكية في المنطقة والتي كانت منشأ للاعتداءات عليها. هذه كانت أبرز وأهم الأخبار الصادرة في هذا اليوم من المواقع والصحف الإلكترونية. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، كونوا بخير.
1: هنا سام،
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
0: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
0: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: العاشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على الخط العام برازح، أدى إلى استشهاد 4 مسافرين في سياراتهم ودمر الطريق، وشن 4 غارات على منطقة الشعب بين ساقين، وشن غارات متفرقة على حرف سفيان، واستهدف بغارات سوق قفلة عذر، وتعرضت محطة تحويل كهرباء خور مكسر بعدن إلى قصف الطيران، ودمرها بشكل كامل واستشهد أحد الفنيين والحارس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان غارتين على حريب نهم بالعاصمة، وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بسرواح في مأرب، وأصيب مواطن بغارة على مزرعته في منطقة حريب القراميش، كما شن العدوان غارة على منطقة المزرق في حرض وتعرضت ميدي وحرض لقصف مدفعي سعودي، كما شن غارة على المتون في الجوف وألقى قنبلة على مديرية القناوس في الحديدة، وشن عدة غارات على حرف سفيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 ألقى العدوان قنبلة عنقودية على منطقة الصباحة بمحافظة صنعاء، ما أدى لإصابة رجل وامرأته واثنين من الأطفال وتهدم منزلهم نتيجة الاستهداف بالقنبلة العنقودية على منطقة الصباحة. وفي محافظة الجوف شن العدوان 5 غارات على مديرية خب والشعف، وشن العدوان 4 غارات على صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن بجروح بليغة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، كما استشهد 3 مواطنين في غارة للعدوان استهدفت سيارة في منطقة العقيق بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 15 غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في صعدة، كما شن العدوان غارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، واستهدف العدوان بأربع غارات مديريات مدغل وصرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة 191 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 52 عملية تحليق للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، كما تم تسجيل 30 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة وجبهات الحدود، كما تضمنت الخروقات 107 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في تعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية، كما أصيب 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان أثناء رعيهم للأبقار في منطقة والبة بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 137 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران التجسس المقاتل و52 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي و72 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بسلسلة غارات على أرصفة ميناء الحديدة، ما تسبب في وقوع أضرار كبرى في البنية التحتية المدنية، فيما استشهد مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 أطلق المجاهدون 40 صاروخ على معسكر العين الحارة شمال الخوبة ومواقع العدو السعودي بجيزان خلف منطقتي ملحمة وجبل دخان، وقصفوا بالمدفعية مواقع سعودية في الرميح والعمود والدخان، وشوهد عدد كبير من الجنود يلوذون بالفرار تاركين أسلحتهم وجثث قتلاهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدون من تطهير معسكر الخنجر من القاعدة والإصلاح في منطقة العقبة بالجوف، وقتلوا وجرحوا العشرات منهم ولاذ من تبقى بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بقرن أذياب في حريب القراميش، وقتلوا وجرحوا العديد منهم في محاولة تقدم فاشلة على تبة الرقعة بمقبنة في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية مرابض المدفعية السعودية خلف موقع المسيال بعسير، واستهدفت تجمعات الجيش السعودي في المضابي والبركنة بتعز، واستهدف المجاهدون مدرعة بجوارها آليتان في كوفل بصاروخ موجه سقط على إثرها قتلى وجرحى، واستهدفوا بالصواريخ بوابة الموسم بصرية صواريخ زلزال 2 وصمود، وكذلك بعدة صواريخ كاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا في صحراء الأجاشر بخبو الشعف، وقتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة، وتمكنوا من قنص 12 مرتزقا في الأجاشر، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز قاهر 2M على تجمعاتهم في الساحل، ما أسفر عن تكبيد العدو قتلى وجرحى وخسائر مادية، كما شن سلاح الجو المسير عملية هجومية على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل بعد عملية رصد دقيقة حققت أهدافها المرصودة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 6 مرتزقة بعمليات مختلفة في الساقية بالغيل، واستهدف سلاح المدفعية تجمعاتهم في عقبة مكيراس والزاهر بالبيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة في الأجاشر قبالة نجران، وتم تدمير 3 آليات وسقوط العشرات المرتزقة قتلى وجرحى، وتدمير آليتين محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة، وأفشل المجاهدون زحفا على أضيق ومحجوبة في البقع، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو، وتمكنوا من كسر 3 زحوفات على مواقعهم قبالة أبواب الحديد بعسير، ودمروا طقم وقتلوا وجرحوا العشرات من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في الوازعية بعدة قذائف سقط على إثرها قتلى وجرحى، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات الأفراد والآليات في صفر الحناية بحام بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف، وحققت إصابات موفقة، وتمكنت الهندسة من تدمير وإعطاب 3 آليات وقتل وجرح من عليها في خبو الشعف، وأوقعت وحدة المدفعية قتلى وجرحى من المرتزقة باستهداف تجمعاتهم في الصوح، ونفذت الهندسة كمينا محكما للمرتزقة قبالة أبواب الحديد أسفر عن قتل وجرح العشرات منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصدرت الأجهزة الأمنية بيانا حول إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية كانت تقوم بأدوار تجسسية وأعمال تخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود، وذلك لصالح العدو، وكانت مرتبطة مباشرة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وتم تزويد الشبكة بأجهزة اتصالات وتقنيات وأجهزة خاصة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وتم تنفيذ المخططات تحت غطاء العمل مع منظمات دولية وأممية تعمل في اليمن.
7: بعون الله وتوفيقه تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو، وذلك من خلال عناصرها المرتبطين بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي جندت العناصر الرئيسيين في الشبكة التجسسية وعملت على تدريبهم استخباراتيا وتزويدهم بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم التجسسية والتخريبية في الجمهورية اليمنية، وتسهل من نقلهم للمعلومات إلى ضباط أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بشكل سري. استغل عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون صفاتهم الوظيفية في السفارة الأمريكية لتنفيذ الأنشطة التجسسية والتخريبية بعيداً عن العرف الدبلوماسي وما تفرضه القوانين اليمنية من حدود وضوابط تنظم أعمال السفارات. وبعد خروج السفارة الأمريكية من العاصمة صنعاء مطلع العام 2015 ميلادية استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ ذات الأجندة التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية رافعين شعارات العمل الإنساني للتستر على حقيقة أنشطتهم التجسسية والتخريبية. إن هذا الإنجاز الكبير تحقق بعون الله وفضله، وبجهود كبيرة وتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أفضت عمليات الرصد والتحري والمتابعة إلى القبض على عناصر رئيسية من شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية.

0: آثار أعمالها التخريبية على مدى عقود من الزمن، وكانت الذراع الرئيسي لتنفيذ مخططات العدو الأمريكي الإسرائيلي في إهلاك الحرث والنسل وضرب قيم وأخلاق المجتمع وتدمير مؤسسات الدولة اليمنية وضرب اقتصادها ونهب خيراتها وإعاقة أي جهود للإصلاح والتغيير.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، ونفذت العملية بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذو الفقار، وأصاب أحد الصواريخ مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، ما أجبر ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذي الفقار، وقد أصاب أحدهما مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر، وتجدد تحذيرها لمن تبقى من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار. ورداً على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف، وليعلم العدو المجرم أن يمن الواثقين بالله المستندين إليه والمتوكلين عليه صامد لا ينحني، ووفي لا يتقاعس أو يتخاذل أو يخون، ومقدام لا يتراجع أو يتنصل أو يتردد، وشامخ لا يركع إلا لله كجباله الشماء الثابتة الراسخة لا تهزه القواصف ولا تزيله العواصف. ولينتظر منا العدو المجرم المزيد والمزيد دعماً وإسناداً لإخوان الصدق والوفاء في غزة الشموخ والكبرياء والتضحية والفداء، مستمرون في دعمهم وإسنادهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 14 من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: صباح القوة، صباح العزة، صباح الكلمة العليا والهيبة اليمنية العربية التي تعيد للعروبة أصلها. صباح الخير يا قدس، من أرضك أرض اليمن، أرض الحكمة والإيمان. صباح الخير لكل عالم فلسطيني متواجد هنا في الجمهورية اليمنية. صباح الخير لكم أعزائنا المستمعين. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام بتردداتها العاملة 99.1 و 99.5 وغيرها من الترددات العاملة معنا، تحية لكم سامعين الكرام أينما كنتم وأينما يصل إليكم بثنا في هذا الصباح المتجدد الذي يجمعنا بكم لنواكب به معكم آخر المستجدات وآخر التطورات والأحداث في فترتنا الصباحية المباشرة من صباح الخير يا قدس. وستبقى المظلومية الفلسطينية بوصلتنا ووجهتنا وأولى أولوياتنا مهما جار الحصار ومهما حاول الأعداء حرفنا عن هذا المسار بكل ما استطاعوا. ستظل اليمن تهتف فلسطين حتى النصر أو الشهادة. إذن أعزائنا حياكم الله في هذه الفترة المتواجدة معكم من الآن وحتى 10:25 من صباح يومنا هذا، والتي سنصحبكم فيها من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج أماني عبد الكريم. مفضل ابقوا معنا.
1: ميزة الموقف الإيماني هو أن الانطلاقة فيه انطلاقة جادة جدا بكل ما تعنيه الكلمة، من ضمن الالتزامات الدينية، ليس مجرد موقف تكتيكي. ولهذا عجز الأعداء عن إجبارنا على التراجع عن هذا الموقف. استخدموا الضغوط السياسية ولم ينجحوا، استخدموا ضغوطا اقتصادية ولم ينجحوا. كلما استخدموه من وسائل لإقناعنا أو محاولة الإغراء لنا للتأثير على موقفنا فشلوا في ذلك تماما، لأن المنطلق بعيد عن حسابات أخرى، حسابات مصالح سياسية أو مصالح معينة. موقفنا موقف ثابت لا يمكن التراجع عنه أبدا، ومن ميزته أنه قوي. لماذا؟ لأن الموقف الإيماني انطلقنا فيه بالثقة بالله تعالى، بثقتنا بالله، بتوكلنا على الله، بإيماننا بوعوده بالنصر. هذا المنطلق الذي جعلنا نتجه كل هذا التوجه بجرأة كبيرة جدا، مع استعدادنا التام للتضحية في سبيل الله تعالى، لأن موقفنا ارتبط بالاستجابة لله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والوعي في نفس الوقت بأهمية الموقف. نحن ندرك أهمية هذا الموقف سواء على المستوى العام، يعني في واقعنا نحن كشعب يمني في هذه المنطقة التي تشهد هذه الأحداث وهذه التحديات وتواجه هذا المستوى من العدوان والاستهداف الكبير الأمريكي الإسرائيلي، أو فيما يتعلق أيضا بالشعب الفلسطيني ومناصرته.

0: حرس الثورة يعلن استهداف 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية ويتوعد بضربات أشد.
1: حيث ردت الجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الأمريكي الأخير بتوجيه ضربات على القواعد التابعة لواشنطن ومقر الأسطول الخامس وسط استمرار الاشتباكات مع القواعد الأمريكية. مقر خاتم الأنبياء المركزي قال أنه نفذ الجيش ومقاتلو حرس الثورة هجمات قوية استهدفت عددا من القواعد الأمريكية في المنطقة، ولفت إلى أن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المنطقة جاءت ردا على العدوان الأمريكي على مناطق بجنوب البلاد بذريعة سقوط إحدى المروحيات.
0: وأكد حرس الثورة أن على الجيش الأمريكي أن يعلم أنه إذا كرر عدوانه على الجمهورية الإسلامية فسيتم شن هجمات أشد وأوسع نطاقا ضد الأهداف المحددة مسبقا في المنطقة. وفي السياق أوضح حرس الثورة الإسلامية أنه تم استهداف 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، مضيفا دمرنا 4 أهداف مهمة بينها حظائر طائرات من طراز F-35 ومركز قيادة وسيطرة في قاعدة الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ بعيدة المدى، فيما تم استهداف الأسطول البحري الخامس في البحرين بطائرات مسيرة. وقال إن قواتنا على أتم الاستعداد لرد ساحق وحاسم على أي عدوان جديد، وتتحمل القوات الأمريكية مسؤولية تبعاته.
1: وفي سياق العمليات، حرس الثورة أشار إلى أنه تم تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بنيران مقاتلي الدفاع الجوي في سماء مدينة جام بمحافظة بوشهر، وتطرق إلى أن العدوان الأمريكي وتطرق إلى أن العدوان الأمريكي مبينا استهدف عدة مواقع في جاكس وسيريك وقشم وألحق أضرار بخزاني المياه في مدينة سيريك. عاد احنا ما تعودناش قوية طبعا أعزائنا المستمعين على أسماء المناطق والمدن الإيرانية، أسماءهم غريبة جدا مقارنة بأسماء محافظاتنا. حجة صعدة يلا بسرعة هكذا بسرعة، لكن إن شاء الله هذه الحرب تكون فرصة لنتعرف على إيران أكثر والكل يعني.
0: ومن السيطرة البحرية إلى مأزق الردع، كيف حول المحور جغرافيا البحار إلى سلاح يفكك مشاريع الهيمنة الصهيو أمريكية.
2: إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة وإحياء الأمة الإسلامية. الثورة الإسلامية تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجبا شرعيا وتكليفا إلهيا دونما تمييزا بين هذا وذاك.
3: الموقف من العدو الأمريكي والإسرائيلي والطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي والمخطط الصهيوني في التصدي له والمواجهة له هو موقف إسلامي. وميزة الموقف الإيراني في ذلك أنه موقف إسلامي. هكذا كانت الميزة للموقف الإيراني، يعني أن الجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية وحينما انتصرت وفي إطار سياستها الثابتة ومواقفها الثابتة اتجهت على أساس الموقف الإسلامي ضد الطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة وفي مقدمتها العرب في الدين والدنيا. هذا كان موقفا عظيما ومشرفا يستحق التقدير والاحترام والإشادة، ويستحق أن يكون في إطار تلتقي فيه الأمة وتجتمع كلمتها وتتوحد وتتعاون للتحرك معا وسويا ضد عدو للجميع يستهدف الجميع، واستهدف في المقدمة قبل الآخرين العرب في أوطانهم، في دمائهم، في ثرواتهم، في كل شيء، ولا يزال كذلك يسحبون يومياً.

0: الموقف ضد العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي هو أنقى وأتقى وأزكى موقف في المواجهة بين مجمل الصراعات والاحتكاكات والعداوات والمشاكل والأزمات. أنقى وأزكى وأصفى موقف هو أن تقاتل العدو الإسرائيلي. تقاتل العدو الإسرائيلي يعني موقف ليس هناك مما يمكن أن يعتريه ولا مثقال ذرة من الالتباس. عدو صريح للإسلام والمسلمين يشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة. كل هذه الأمة معنية في واجبها الإسلامي المقدس بأن تقاتله. وعدو صريح للإسلام للمسلمين للنبي للقرآن للمقدسات للإسلام جملة وتفصيلة لهذه الأمة بأجمعها. لهذا حينما تتحرك لتقاتله فلا تكترث أبدا بلوم اللائمين من أبواق الصهيونية. لا تكترث أبدا لكل أصوات النفاق والخيانة التي تلومك تندد بك تسعى لتشويه موقفك أو التشكيك في موقفك أو بأي طريقة تخدم العدو. وأيضا يسعى إلى محاولة تجزئة هذه الجبهات وهذه المعركة ويحاول أن يسقط معادلة وحدة الساحات، لأن العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بشعوب هذه الأمة وبلدانها شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف بهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة. وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة. العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويع وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: الريال الذي تدفعه لأسرة منتجة لا يغادر حدود الوطن، بل يدور ليعيد بناء مدرسة وترميم بيت وإطعام طفل. كن أنت السند لتلك الأيدي التي اختارت العمل الشريف بدلا من انتظار المعونة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، عدنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، ما زالت وحدة الساحات هي الجوهر الرئيس والنتيجة العظيمة جدا التي تحققت من هذه الحرب التي كانت سببا من الإدارة الأمريكية وسببا في زعزعة وأمن واستقلال المنطقة، ولكنها أيضا أعادت للإسلام وللمسلمين هيبتهم وحضورهم في المنطقة. ذلك ما أكده مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي الأستاذ زكريا الشرعبي، الذي قال أن التحولات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر وباب المندب خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس أحدثت تغييرا جوهريا في موازين القوى البحرية والاستراتيجية في المنطقة، بعدما نجحت اليمن في فرض إرادتها على أحد أهم الممرات الملاحية العالمية بما انعكس مباشرة على مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما، وأعاد توظيف الجغرافيا السياسية كسلاح مؤثر في معادلة الصراع. الشرعبي أوضح أن تفعيل أوراق القوى الجيوسياسية من قبل محور المقاومة وفي مقدمتها بالمندب ومضيق هرمز مثل انتقالا نوعيا في إدارة المواجهة مع المشروع الصهيوني الأمريكي، مشيرا إلى أن العدوان والحصار المفروضين على شعوب المنطقة قبل بمعادلة جديدة قوامها وحدة الساحات وتكامل أدوات الردع، بما يفرض على العدو أثمانا اقتصادية واستراتيجية متزايدة ويقوض رهاناته على فرض وقائع جديدة في المنطقة. وقال الشرعبي إن البحر الأحمر يمثل أحد أهم الممرات البحرية في العالم باعتباره حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويعد أقصر طريق للتجارة بين آسيا والبحر المتوسط، لافتا إلى أن ما بين 25 و30% من حركة الحاويات العالمية تمر عبر هذه المنطقة، إضافة إلى أكثر من تريليون دولار من التجارة سنويا بما يعادل بين 12 و15% من إجمالي التجارة العالمية. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة بنت استراتيجياتها العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على السيطرة على ما تسميه المشاعات العالمية المتمثلة بالبحار والفضاء، إلى أنها وجدت نفسها للمرة الأولى بعد عملية طوفان الأقصى أمام قوة تنازعها هذه السيطرة وتسحب منها إحدى أهم أوراق النفوذ البحري. كما نوه إلى أن اليمن تمكن خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس من فرض السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب عبر التنفيذ الحظر على الملاحة الإسرائيلية حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بالتزامن مع إدارة إيران وتحكمها بمضيق هرمز، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة خارج معادلة السيطرة البحرية في هذه المنطقة الحساسة. ولفت الشرعبي إلى أن الكيان الصهيوني يعتمد بصورة أساسية على البحر الأحمر في حركة تجارته ومصالحه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن غالبية الحاويات الواصلة إلى موانئ الاحتلال قبل عام 2023 كانت تمر عبر باب المندب والبحر الأحمر، وأن السيطرة على البحر شكلت ركنا ثابتا في العقيدة الصهيونية منذ احتلال أم الرشراش، حيث اعتبر ديفيد بن غوريون أن مستقبل الكيان مرتبط بالبحر لا بالزراعة. وأضاف أن اللوب الصهيوني يهيمن على نسبة كبيرة من شركات الشحن والتجارة العالمية، ما يجعل البحر الأحمر ممرا لا غنى عنه بالنسبة للكيان الصهيوني، مؤكدا أن اليمن أعاد تفعيل هذه الورقة الاستراتيجية في مواجهة الحصار المفروض عليه وعلى غزة والجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة عموما.
1: لم تعد على الورق وحدة الساحات كمعادلة وخطوط اشتباك، صارت عمليا ثابتة بالصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات المشتركة. الجمهورية الإسلامية في إيران واليمن لقنا العدو الإسرائيلي والأمريكي درسا سريعا خلال الساعات الماضية، فبعد أن قام العدو الإسرائيلي باختبار التشبيك عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. بدت النتيجة قاسية حين نفذت إيران وعدا حاسما بعمليات واسعة شمال الأراضي الفلسطينية، حيث قواعد العدو الإسرائيلي ضمنها قاعدة رامات دافيد الجوية. فجرا ضربات مشتركة من اليمن والجمهورية الإسلامية في إيران استهدفت كيان العدو الإسرائيلي. أضافت القوات المسلحة اليمنية إعلان حظر الملاحة عن العدو الإسرائيلي عبر باب المندب.
2: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
1: الهدف تأكيد أن وحدة الساحات معادلة ثابتة، وكسرها يعني حربا واسعة. عملت وحدة الساحات في مواجهة العدو الإسرائيلي إثر حرب الإبادة في غزة استمرت اليمن لأكثر من عامين. استوعب العدو الإسرائيلي الدرس في لبنان في ساعات مع المحاولات الكثيرة للهروب من تطبيق القواعد بانتهاكات في مناطق متعددة بالجنوب اللبناني. تفرض معادلة وحدة الساحات تحولا مهما في المواجهة مع العدو الإسرائيلي تتعلق بالمنطقة وغرب آسيا، ولا تقتصر على لبنان وفلسطين، لكنها بوابات مثل ما تصورها العدو الإسرائيلي وكرر حديثه عن تغيير في الشرق الأوسط. يصدم المخطط الآن برد رادع يحاصر تحركات العدو الإسرائيلي وانتهاكاته، وحتى مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت مرارا في مواجهات الساعات الماضية الإعلان بأنها لم تشارك. يحاول العدو الإسرائيلي إظهار أن المعادلة وقواعد الاشتباك لا تعمل. ظهر نتنياهو مضطربا لبضع دقائق لمخاطبة الداخل المحتقن، فعل كاتس الأمر نفسه. المجرمان أمام واقع يدلل عليه سلوكه والمستقبل يمثل الاختبار. قواعد الاشتباك مفروضة بالقوة. الجدل والنقاش والخلافات مرتفعة في الداخلين الأمريكي والإسرائيلي. زعيم ما يسمى المعارضة في كيان العدو الإسرائيلي يائير لبيد حمل نتنياهو الفشل الفاضح في المواجهة مع إيران. الرضوخ والإنكار على الطريقة نفسها انقسام في العمق الأمريكي بين اتجاهين مرين، فريق يطالب بالخروج من المأزق وآخر يتهم ترامب بالتخلي عن دعم الكيان.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل. تختزل أسرة المباهلة مفهوم الحصن الدفاعي بتحويل البيت من ملجأ بيولوجي إلى ثكنة فكرية وجهادية يبنى فيها يقين الأبناء وتصقل جسارتهم عبر حوار واع وتلاحم أسري متين. من هذا المنطلق تبرهن هذه الذكرى على أن ثقافة التحدي وكيد الأعداء يصنعان ويهزمان داخل الجدران التربوية للمنزل قبل أن تحسم المعارك. هذا ما سنغوص في عمقه وإياكم أعزائنا المستمعين مع ضيفنا الكاتب والباحث المتواجد معنا في الأستوديو الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياكم الله أعزائنا المستمعين، نود أن ننوه لحضراتكم أننا فتحنا المجال لكم للرسائل عن استفساراتكم حول هذا الموضوع، موضوع المباهلة وأسرة الرسول الله، على رقم استقبال الرسائل 27-0991-991. نبدأ محاورنا معكم أستاذ أمين. في البداية حدثونا، كيف استطاع البيت النبوي تحويل العقيدة من جدال فكري خارج المنزل إلى يقين أسري تتدفق به قوة وحضور الأبناء في ميدان التحدي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وللأخوة المستمعين والمستمعات الأكارم. طبعاً نحن الآن نعيش في ذكرى يوم المباهلة، ومثل هذه الذكرى الله سبحانه وتعالى سطرها في القرآن الكريم آيات تتلى إلى يوم القيامة. لذلك يعني يذكر في التاريخ أنه في 24 من ذو الحجة، يعني ذكرى المباهلة، وهي حادثة مهمة جدا لابد أن نسلط الضوء عليها، لأنها في الأول والأخير ذكرى قرآنية ومهمة جدا، وتناقلتها أيضا كتب السير والأحاديث من كل الفريقين، يعني بإجماع المسلمين فيها. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إيش اللي حصل؟ من المعروف والمتعارف أن النصارى يدعون أن عيسى عليه السلام هو ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. في الأول والأخير هذه عبارة عن عقيدة فكرية لديهم قائمة على الانحرافات التي حصلت في الكتب السماوية. يعني القرآن الكريم جاء مهيمنا على كل الكتب، والقرآن الكريم بيّن ما هي موقعية عيسى عليه السلام كبشر بحاجة إلى كل شيء، وأنه في الأول والأخير هو بشر. يعني نفخ الله في مريم عليه السلام فحملت به ولدت، يعني المسألة طبيعية، ليست تلك المسألة التي أراد النصارى أو المسيحيين أن يجعلوها. فنحن هنا أمام معركة فكرية، هم يدعون أن عيسى ابن الله، أنه ثالث ثلاثة، وأنه كذا وكذا. العقيدة الإسلامية التي جاءت فيما بعد وصححت المفاهيم، لكن للأسف الشديد كعقيدة محرفة عند الطرف الآخر هم النصارى. أيضا هناك من يريد أن تبقى هكذا العقيدة، لأن في تحريف العقائد نقدر نقول مصلحة لديهم. يعني نحن ما نقرأ عن اليهود والنصارى أنه من مصلحتهم أن تحرف هذه العقائد، لأنه متى ما اتضحت الحقيقة ضاعت مصالحهم الشخصية. في يوم المباهلة أو ما سبق يوم المباهلة هناك معركة فكرية، ونحن لابد أن نركز على هذا الشيء. هذا ادعاء النصارى، وجاءوا وفد إلى المدينة المنورة من نجران يجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجزئية، أن عيسى ابن الله، أنه ثالث ثلاثة، وأنه النبي كان يرد عليهم إنه ليس كذلك، إنما هو عبد الله، إنما هو كذا، إن مثل عيسى كمثل يعني كمثل آدم، الله سبحانه وتعالى ما خلقه من تراب و. لكن لأن الطرف الآخر متعنت، معروف إنه إذا رضخ على الحق وقد يعرف الحق أتضيع حقه التاريخ ويضيع حقه الهيمنة والأين وين. لأن بعض الناس بيحافظ على مركزه مع بقاء التحريف، يعني الحقائق مش في صالحه، في صالحه مش في صالحه. فلعل المسألة وصلت إلى أفق محدود أو خلاص استدت، نقدر نقول
2: يعني ظهر الحق،
1: ظهر الحق، ولكن هم لم يرضخوا أمام الحق وما زالوا يجادلوا. فجاءت المباهلة إنه أنتم شو مقتنعين مثلا، مصرين على رأيكم، تعالوا أنتم أمام قومكم، تعالوا نبتهل، بمعنى أن احنا نجتمع فندعو أن الله يهلك من كان على الباطل. فهم وافقوا. الرواية تقول أنه قالوا أنه إذا خرج محمد مع أصحابه ليباهل فهو ليس نبي، أما إذا خرج مع أهل بيته فهو نبي فعلا. فعندما اجتمعوا للمباهلة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه السيدة الزهراء عليه السلام، والحسن والحسين،
2: والإمام علي.
1: حتى يعني بعض الناس يصور الحادثة أنه الحسن والحسين في يدي رسول الله، ومن خلفه فاطمة، ومن خلفهما علي. يعني ما أجمل هذا المشهد. وخرجوا للمباهلة، فقال أحد الأسقف والله إنها وجوه خرجت، يعني لو أقسمت على الله لأبرته، تعالوا ننسحب. فعلا مثل هذه الحادثة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج أحب الناس إليه، أعز الناس لديه، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الرواية معروفة عند السنة والشيعة، الحسن والحسين خرجوا، ونساءنا ونساءكم، من خرج للسيدة الزهراء عليه السلام. في تعبير وأنفسنا وأنفسكم، مفسرين سنة وشيعة طبعا ما نضيش من مصدر غير مصدر، يقول هو تعبير عن الإمام علي عليه السلام بأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش يعني نفس يعني يساوي، لا، بمعنى المسألة مسألة محبة، يعني أنت مني كنفسي، هكذا عندما يعبر النبي، أنت مني كنفسي. فأمام هذا المشهد، مشهد عظيم جدا، النبي أخرج هذا البيت العظيم النبوي الذي سيتسطر التاريخ أمام معركة فكرية وأمام حرب، نقدر نقول ما بين جهتين من ناحية فكرية. المسألة لا ارتكت لا سيوف لا رماح لا خطط لا كذا لا كذا، لا، المسألة أنه هذه عائلة وهؤلاء جاءوا بما معهم على مسألة فكرية، لأنهم في الأخير ما اقتنعوش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم أدلة واضحة جدا، ما نقولش في أدلة فيها لبس ولا تحتاج إلى مراجعة ولا فيها نوع من الضبابية، وهذا شيء جميل جدا. الإنسان لابد أن يتسلح قبل أن يتسلح بالسلاح العسكري مثلا.

0: متخلفين عن الركب العلمي والفكري. لذلك هم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة فقل تعالوا تعالوا أنتم جولة عندنا. مثل ما الآية الأخرى إيش هي؟ إنه تعالوا إلى كلمة سواء. تعالوا بمعنى الإنسان لابد في موقع الحق أن يكون قويا.
1: نعم.
0: هذا نبتقد هذه الثقة، هذه القوة الفكرية، هذه المناعة الفكرية. في الأخير لما نشوف الحوار ما بين المسيحيين آنذاك النصارى والنبي، نجد أنهم يطرحون عقائد مهترئة، استطاعوا أن يكذبوا على قومهم أو زيفوا على قومهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهم من الدلائل والحقائق الدامغة بحيث أنه لم يرضخوا إليها فلجوا إلى المباهلة. هذه الصورة بشكل مجمل أو بشكل عام هي مقدمة مهمة جدا. لننتقل إلى سؤالكم. طبعا موقعية العائلة في المعترك إما السياسي أما الاقتصادي حتى العسكري والفكري، قبل كل شيء يعني ما زلنا نؤكد على مسألة مهمة جدا ومضطرين احنا نجلس نأكد عليها، على تعدد الجبهات. للأسف الشديد ما زال الكثير الآن يروا أن الجبهة هي جبهة واحدة وهي الجبهة العسكرية. عندما نقول جبهة إعلامية يستكثر هذا الشيء، يقول لا احنا بس نحاول احنا نجوز للإعلام انه نكبر نقول جبهة، كذب. احنا نشوف ما هي أهمية الجبهة الإعلامية من خلال خضابات السيد في آخر في بداية ذو الحجة. الجبهة الفكرية الثقافية وهو الآن يعني نقول محط اهتمامنا اليوم. للأسف الشديد لا يوجد هناك اهتمام. احنا نتكلم عن مثلا اهتمام الفرد بنفسه انه كيف يبني نفسه، يعني هذا سعي آخر. مقومات السعي اللي امتلك هذا القوة تتعدد. الشخص يساعد نفسه، يؤمن بذاته، ينطلق، مش ينتظر دورات ثقافية كذا كذا مثلا علشان يهيئ نفسه. بتهيئة الأسرة للجو.
1: نعم.
0: يعني الأسرة أيضا تساعد، المجتمع يساعد، المعلم في المدرسة بدل ما يبز العصية ومشيك بطرف لا يساعد ويبني، خطيب المسجد، عاقل الحارة. هناك يعني نقدر نقول حشد من الجهود هي التي تساعد وتساهم في هذا الشيء. احنا تركيزنا الآن على الأسرة. هل الأسرة مثلا حتى في الجانب العسكري كيف يكون حثها وفهمها وانطلاقتها هذا الشيء؟ قلنا الجبهة الإعلامية، الجبهة الفكرية الثقافية، حتى الجبهة الاقتصادية،
1: وهذا أهم جبهة تقريبا بعد العسكرية، خاصة في مثل هذه الأوضاع. يعني العدو بيحاول أنه يخترق من خلالها.
0: تقصد الجبهة الفكرية؟
1: الجبهة الاقتصادية.
0: والاقتصادية يعني مثلا أنا عندما أقرأ مثلا في إحدى دروس الشهيد القادر سيد حسن بدر الدين الحوثي ولعلها ملزمت من نحن ومنهم، وهو يقول بأن اليابانيين في مرحلة من المراحل لا يمتلكون مزارع.
1: نعم.
0: مش معهم مزارع ولا مساحات شاسعة، عندهم قاع البونس هانا، قاع المنقب، تهام الجوف. قال اضطروا الأسر اليابانية أن تصنع لها في شرفات المنازل تراب، ويزرعوا في شرفات المنازل. يعني هم صاروا يدوروا التراب
1: وفي الأصل،
0: وهم الذي فعلوا مساحة في بيوتهم وحرموا نفسهم من أشياء علشان كلهم هناك نوعا من الجانب الاقتصادي. الأسرة في هذا الجانب لها دور في هذا الشيء. فلما نؤمن قبل كل شيء أن هناك جبهات متعددة ونحن بحاجة إلى التعرف إليها، ونحن بحاجة إلى أن نؤمن بأن كل جبهة تكمل الأخرى، وأن نحن أيضا نؤمن بأن لها فاعليتها في الساحة وأنه جزء لا يتجزأ من باقي الجبهات، نؤمن بأن الأسرة تتعدد مهامها هنا وتتعدد مسؤوليتها هنا، ولابد أن تؤمن بذاتها في بناء مثل هذه الجبهات، لا يكونش بمعزل
1: على الأسرة تقعات كل الجبهات.
0: نعم، يعني نتكلم الآن بشكل كامل. مثلا الإنسان هو بحاجة إلى أن يبني نفسه في كل شيء. احنا بنشوف أن الإعداد بيبدأ يعني في الدين الإسلامي بيبدأ من اختيار الزوجة. يعني هذا الإسلام ولا اهتمام لهذا الجانب، ما غفل عن هذا الجانب، مش حي الله، في نوع من الدقة. هناك إجراءات الإسلام اهتم فيها ما بعد الزواج. هناك مثلا أنه الإنسان يفكر إذا زوجته حاملة ماذا يسمي الولد أو البنت، فليحسن اسمه قال النبي. مش حي الله أسامي ساعة هذا الأيام اللي ما احنا دارين ما بنوجد الأمانة. يعني قد بنشوف أنه بعض الأسماء الجميلة التاريخية غائبة في مجتمعنا. جي نقول نسمي مريم، مريم
1: اسم قديم
0: عجايز حق مدري ما هو، جي نسمي فاطمة
1: نوعا ما. يعني لا بأس، يعني مثلا حضور عاد بشكل أو بآخر مثلا أسماء رقية، فاطمة، زينب، زهراء. لكن لما تجي تقول له يعني مثلا مريم، أسماء جداتنا القديمات، محصنة،
0: خديجة، تقية، أشياء،
1: يقول لك ماشي ماشي أسمي بنتي هكذا،
0: ما هي المشكلة.
1: يقول لك إنه اسم قديم ما عادوش مدري كيف.
0: وإذا هو قديم طبعا، يعني وإذا هو قديم يعني أنا افترض إنه قديم، ما هي المشكلة إذا هو قديم؟ يعني ما هو اللي يحصل؟ بنخاف الناس يضحكوا علينا؟ فلنقول إنه قديم، أي أحسن، قديم ولا هذا الأسامي ما حد داري منين ترجمتها؟ لا في عربي ولا في عبري حتى. أسامي عجيبة جدا. ما معنى؟ قال هذا معناها الشروق على المحيط الأطلسي عندما يشرق على زهرة التوليب يصل لنا اسم مدري ما هو هذا الجديد. ما هو هذا؟ يعني بده هذا الأسامي الأمانة. في الإسلام حتى ولا حسن الاسم أن يسمي، ومن ثم التربية، كيف يتم التربية وإلى آخره. في كل مرحلة عندما نقرأ في علم نفس الطفولة، في كل مرحلة الطفل بحاجة إلى شيء معين، إلى تدعيم معين، كيف نحن نغذي هذا الشيء. أسر هذا الأيام صعب أن يتفهم هذا الشيء، لأنه من كثر الكسل اللي فيها قد بتشوف أنه يلا توفر له الأكل والشرب، قد إحنا متميزين. هذه مشكلتنا إحنا خاصة، يعني الأمانة أنه إحنا وفرنا له كذا وكذا خلاص، ما دخلنا في الأشياء الباقية. أنا دخلت مدرسة، أنا وفرت لك كذا، أنا أعطيتك كذا، خلاص الباقي هذا تصفو نفسه. يعني
1: وأحيانا تستخدم حجة، يعني مثلا الغياب الكثير جدا للآباء، يعني جانب الحنان بين الآباء والأبناء والأمهات والأبناء والكل. يقول لك أنا ما بينقدرش أجلس في البيت لأن بين أشقاء، أشتي أوفر لك وأشتي أفعل لك وأشتي أترك لك وأصنع لك، بينما بيغيب جانب الحنان فعلا. جانب العلاقة بين الأب والأم والأبناء.
0: لذلك احنا للأمانة نشوف انه النمط الغربي او الحياة الغربية التي سطرت الى هنا، بحيث ان الأب يصبح طول عمره شاقي على عياله وما عاد يشوفهم الا اخر الليل وكذا،
1: واخر الليل يوصلهم قد رقدوا.
0: يعني في لابد يعني في قانون العمل او في مثل هذا الاشياء أن تترك مساحة للأسرة.
1: صحيح.
0: قد تغيب قدسية أهمية وجود الأب في الأسرة لدى أرباب العمل. قد منشوف بعض الحين هذا الأيام هناك نوعا من المراسيم أو نقدر نقول من العادات والتقاليد التي تحرم الأب من أبنائه وتحت مسميات عدة، فهذا أيضا لها اهتمامها. هذا كلها تصف في المصاب اللي طرحتوه انتو، انه الأسرة لابد ان يكون لها اهتمام اول شيء فهم الساحة. يعني احنا نتكلم عن أسرة الآن، أسرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام علي، السيدة الزهراء، الحسن والحسين، السيدة الزهراء عليه السلام، هذه المرأة التي كانت فعلا يعني منقطعة إلى الله سيدة نساء العالمين.
1: هي أنقى وأقدس أسرة في مرت في التاريخ.
0: عندما رحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلنا يفهم وقد قرأ مثلا أو سمع الخطبة الفداكية
1: السيدة الزهراء
0: عليه السلام، نشوف أنها كانت ضليعة في السياسة وفي الفهم. وإذا عبرنا هذا الأيام بمصطلح الدبلوماسية، كانت دبلوماسية تستطيع أن ترد وأن تحاجج ويكون لها حضور في المعترك السياسي الحاصل. يعني من يقدر يقول فرضا أنه سيدة الزهراء هي مثلا هي كانت بنت البيت، ومدام هي بنت البيت لا قدرة لها أن تدخل هذا النوع من المعترك، لكن وجدناها من أقوى الناس آنذاك. عندما تحدث عن السيدة زينب عليه السلام، كانت له خطبة قوية أعجبت الناس في الكوفة، ومن ثم هناك خطبة أقوى في الشام في محضر اللعين يزيد بن معاوية. هل المسألة هكذا أنه فجأة قعدت السيدة الزهراء إنسانة سياسية وعدت تلك الخطبة الفدكية مثلا السيدة زينب، أم أن المسألة فيها نوع من التربية، فيها نوع من الإعداد؟ الحسن والحسين عندما أصبحوا رجالا وعظماء ومجاهدين، هل المسألة فيها نوع هكذا فجأة، ولا هناك نوع من الإعداد؟
1: ما مش حاجة في الحياة اسمها فجأة.
0: فلذلك إحنا عندما نتكلم عن أهل البيت عليهم السلام، هم النموذج الأرقى للعائلة المتكاملة في كل تحديات الحياة. إن جئنا من الجانب الفكري، هم أعظم الفكر، هم أعظم الفكر. إن جئنا من الجانب مثلا الجهادي العسكري، هم من خرجوا هذه التحديات العسكرية اللي موجودة على الساحة، هم استطاعوا أن يكونوا المتواجدين بقوة. إن قلنا من عدة جوانب، كانوا هم المتصدرين لها. لذلك نحن نتكلم عن أسرة هي النموذج، خاصة في ذكر المباهلة، النموذج الأكبر لبناء المجتمع هي الأسرة، والتي تستطيع اليوم أن تقف أمام معظم التحديات.
1: الأسرة التي قدمها الإسلام.
0: نعم.
1: يعني عندما أبناءنا أنفسنا وأنفسكم، أبناءنا وأبناءكم نساءنا، يعني الإمام علي رسول الله، الحسن الحسين، غياب يعني هذا النموذج العظيم الذي قدمه القرآن الكريم، الإسلام بشكل عام، لماذا يغيب عن عن عن الساحة الإسلامية؟
0: أحسنتم. أولا العاملين، العامل الأول عدم معرفتنا المعرفة الصحيحة بالإسلام وماذا يبني الإسلام.
1: مش بس يعني تغييب، حتى محاولة أنه زرع الفتنة المذهبية والطائفية.
0: نعم.
1: بين أبناء الإسلام أنفسهم من أجل تشتيتهم عن مثل هذه النماذج العظيمة التي قدمها القرآن، يعني الذي هو يعني حاجة متفق عليها، يعني إذا في تشكيك في السنة النبوية، في الأحاديث، في هذا القرآن يعني حاجة منزلة من الله، ما حد يقدر يغير فيه.
0: صحيح. شوفوا من ناحية مذهبية، يعني نكون صريحين، الله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك من يحسدون الناس على ما أتاهم الله، آية في القرآن. الله آتى آل عمران وآل إبراهيم الكتاب والحكمة، في المقابل الله ذكر به ناس يحسدوهم على هذا الشيء. مشكلة ذكرها وسطرها القرآن. أهل بيت النبي الخمسة أهل الكساء، ما هي مشكلتهم مع الناس؟ ما فيش مشكلة، لكن طبيعي مثل ما هناك أشخاص حسدوا آل إبراهيم وآل عمران، مثل ما هناك أشخاص قتلوا الأنبياء، فبالطبيعي أن تحصل مثل هذه الأشياء، ولكن الله يحق الحق بكلماته. هذا من جهة. ومن يريد أن يتعرف على أهل هذا البيت بالعكس، يعني عندما نتحدث إحنا الآن عن، وهي أهم خصلة وقد ذكرناها أنا من قبل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال. وحنا ذكرنا أن هذه في حد ذاتها لو ركزنا عليها في مجتمعنا نعيش في أرقى صحة نفسية، إذا تكلمنا عن مفهوم الصحة النفسية. في أعلى مستوياتها كثير من المشاكل والأمراض نقدر نقول والمعاناة النفسية ستختفي من حياتنا معظمها. وهي ثقافة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني الآن مثلا ولو خرجنا عن سياق الحديث شوية لكن مهم جدا هي في إطار البناء. يجي أبي يجي لعند أبوه يقول يابا بس أستاذنك ممكن أسير عشان أسير موت فلان الفلاني. قال ما تصير تسوي، ليش هم جوا في حقنا الموت؟ لا تصير ولا تعب نفسك، اللي يجي عندنا عنجي عنده. وإلا مثلا هي بنسير عرس فلان فلان، هذا الأب بيعلم الابن طبعا، والله ابني ما طبوا علينا لما فعلنا عرس ولا شافونا ولا حجة شاركنا فرحتنا، ليش نشارك الناس فرحتهم؟ الأسرة بتعلم أبنائها أن يعيشوا أخلاق تجارية، اللي يعبرني عبره واللي ما يعبرني ما عبره، وهذا العبارة المكتوبة خلف الباصات وكلها شجن وحزن وهذا الشيء للما أهل البيت عليهم السلام أطعموا ليسير اللي هو كافر
1: ما يعرفوش أصلا.
0: شوفوا على عظمة. أنا لما تكون حياتي مليئة أنه ما همي ما يقولوا الناس، ما همي أنه الناس عيشكروني، الناس عيذكروا لي هذا الموقف، الناس لما أكون أسير عند الناس هذه مشكلة كبيرة جدا. الأم بتعلم بنتها أن تكون هكذا، والله كذا كذا، لا جو نعلم أبنائنا أنه كل شيء اتركوه لله. ولا مثلا أشوف ابني مثلا ما رضى يعمل حاجة فيها خير يقول يا بولا نحن فعلنا وما سوينا، يقول والله نطز فيهم صدق استاهلوا. ليش؟ إنما نضعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا علاقتي بالله رأسا، أن تشكرني ما تشكرني، إيش أضيف في حياتي، إيش أتسوي في حياتي. وها نحن بنعزز ونبني ما هو الثقة بالنفس وغنى النفس، إنه مش شرط إنه الناس يشكروك، مش شرط إنك تراعي لشكر الناس، لا تقيمش نفسك أمام شكر الناس. هذا أكثر الأكثر الأكثر المشاكل النفسية اللي بيعيشها كثير من الناس، إنه أنا معقد، أنا منصدم، أنا خلاص الدنيا سودت في عيوني. ليش؟ أنا والله قدمت لفلان، قدمت لزوجتي، قدمت مثلا لعيالي، لصديقي، لأخي، لأختي، لجاري، أحسنت، فعلت، تعبت، كذا كذا، في الأخير يعني ما جزعتها قالوا كسر وعاتب، بسروا ما حصل خلاص، وأخشى غلق الدنيا على نفسي، والله ملعون من عد ساعتهم، والله مدري ما هو، وعش حق هالحالة كلها حزن وبكاء ويا صاحبي ومدري ايش وغلاوات وهذا الهدار كله. السبب هو ما عاش هذا الروحية خلاص، والعاد يتفعل خير والعاد يصاحب احد وبيحث الناس انه لا صدقش المعروف لا يدوم في الناس،
1: انه انطبائي.
0: ايوه حتى لما يقول المعروف لا يدوم في الناس انتبه انك هذا الشيء سلامات، يعني انطرت نفسك، ضررت اللي حولك، سطر ثقافة فيها كراهية للناس وأتعبت نفسك وأتعبت الناس. ومثل هذه الثقافة تتسطر عند الناس، يعني الناس يصدقوا يقول والله أنه صدق فلان سوى هذا الشيء، هذا نحن لازلش نكون نعتني بالناس، لا تكونش كذا،
1: ما عاد أحد يفعل خير يجوز يقولوا كذا،
0: وهذه تؤسب بمشاكل نفسية عند الإنسان خلاص. يعني يعيش النفور من العالم، يعيش عدم الثقة من العالم. لكن عندما يعيش لله سبحانه وتعالى فلان يسير يجي يشكر ما يشكر يغدر يطعن في الضاء، ما دخلني في المشتاء، أنا قد أجري عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الشخص اللي مثلا بيهم أنه الناس يردوا لها المعروف هيتعب ويتعب ويتعب ويضحي ويكسر نفسه ويزعل وهذا الشيء، وعمل هذا كي يضيع هباء منثورا، هذا أخص، هذه عادي أوجع
1: على ما بنقول لا دنيا ولا آخرة.
0: هي والله يعني ساعة فقير اليهود لعد مع الشيء حانب، يعني قد بيتحسر على هذا العمل وارد حيقول قدو عند الله، من قال أنه عند الله؟ أنت من أجل كذا، إنما نضعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، نربي أبنائنا على هذا الروحية. لا تنتظر يشكرك ما يشكرك كذا. مثلا حنبت أنت وهو يستطيع أن يساعدك يقول ها أنا ساعدته حانب دحين أنا حانب ما ساعدني. ويجي الشيطان هاك الساعة يقول يا بسارت يا بسارت ما هو الله لو أنت كذا والله لو هو كذا ويشب يشب يشب أنه متقاطعين متزاعلين ولا عاد سايرهمش. يا أخي ولو حنبت وما رش يساعدك أنت لا تزعش نفسك.
1: صحيح.
0: لأنك أنت ساعدت لله سبحانه وتعالى. أي أنت ساعدت لله ولا تتخذش ضد موقف لأنك أنت ساعدت لله سبحانه وتعالى. يجعل الإنسان يعيش في طمأنينة هذه الثقافة. وهي ثقافة أسرية في سورة الإنسان الله ذكر أسرة. يعني ذكر الإمام علي سيد الزهراء الأحسن والحسين في القصة المعروفة. هذه الأسرة العظيمة النموذجية سطرت العالم ثقافة جميلة ثقافة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وسطرت العالم أشياء كثيرة جدا يعني لا يسع ربما يعني إذا جاء أيام عاشوراء إن شاء الله إذا ما طلع في العمر وكان لنا هنا وجود نتكلم عن الأسرة في كربلاء والأسرة في عاشوراء وكيف ساهمت الأسرة في هذه النهضة الحسينية الطيبة المباركة.
1: وهذا بالضبط الذي هو يعني الأغلبية العظمى بيقولوا لنا أنه بتكلمونا عن مواقف الإمام الحسين الناس الذي ضحوا معه بس ما بندخلش إلى العمق كيف كانت الأسرة البنات السيدات كيف ربين كيف لما أنه خرج لنا هذا النموذج إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله
1: مثل ما قلتوا إذا ما طلع في العمر تكون لنا وقفات في كربلاء. في وجه الحرب الناعمة أستاذة أمين هجمات التغريب اليوم كيف تبني الأسرة جدار ثقافي يجعل أبنائها يترفعون عن ثقافة العدو ويعتزون بثقافتهم الإيمانية لا سيما ثقافتنا نحن يمن الإيمان والحكمة.
0: أحسنتم. عودة إلى المباهلة كان الطرف الآخر مثلا النصارى يتبنون هذه الثقافة ثقافة التثليث أو الألوهية عيسى
1: ويعتبرونها هوية
0: وكان
1: عندهم
0: وكان لها أيوة هوية وكانت يعني أصبحت لديهم شيء معروف
1: عقيدة
0: وحقيدة ويريدون أن يسطروها الآخر. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محصن وهو النبي وأهل بيته محصنين بالعلم. إحنا نشي لما نجي نتكلم عن حرب ناعمة يعني من خلال ما استسقيناه من الواقع أنه ما زال الناس لا يؤمن بها حقا نجي نتكلم عن حرب ناعمة يفهموا هي حرب استهداف كذا لكن هل أنت مؤمن أن لها وجود وأنها تؤثر؟ يقول نوعا ما مش هذاك. أنا أقول له لها كل الوجود لها كل الوجود
1: وتأثيرها خطير أخطر من الحرب العسكرية
0: بل وقد يتأثر به الإنسان دون أن يعلم. يعني نقدر نقول مثلا في الحرب العسكرية لن يتأثر إلا هم اللي هم في المحيط أو اللي حصل لهم القصف أو كذا. بس الحرب الناعمة حتى من جند نفسه لله بإخلاص لمواجهة الحرب الناعمة قد يتأثر من حيث لا يعلم. لأن المسألة يعني كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في حلقة الأسبوع الماضي إنه مثل ما قال الإمام علي عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. المسألة تحتاج إلى تنبه دائم أمام هذه الحرب تنبه دائم. الآن إحنا مع السعودية بحدنا ولا ما بحدنا بحدنا نوعا ما في إعادة ترتيب في القوة وما هذا الشيء. بس عندما نتكلم عن الحرب الناعمة هذا ما فيها شهدنا الحرب الناعمة أبدا. حرب قائمة ليل نهار
1: مستمرة على الدوام
0: على الدوام للأمانة. يعني قد ربما ما بفصل إلا النوم يعني قد ربما نقدر نقول. فلذلك خطورة هذه الحرب أكثر ما تستهدف في المجتمع هي الأسرة. إذا قلنا مثلا عن التمييز في المجتمع بين الرجال والنساء تستهدف النساء أكثر من الرجال. إذا قلنا من تستهدف في المجتمعات هل مثلا الأصدقاء هل المدارس مثلا هل كذا هل الأسرة. يعني معروف أن المجتمع عبارة عن كنتونات وما يسموه جماعات. جماعة الأسرة هي من تستهدف الحرب الناعمة. لذلك نشوف أنه هذا البيت النبوي، الإمام علي عليه السلام عندما يرى السيدة الزهراء عليه السلام يقول: والله كلما رأيت فاطمة انجلت عني الهموم والغموم. هذا الطمأنينة الموجودة في البيوت أين هي الآن في بيوتنا؟
1: لا توجد.
0: ما هو السبب؟ الحرب الناعمة. يعني سبحان الله، إذا تكلمنا، لا قبل أن نتكلم عن الإسلام، عندما نتكلم عن الفطرة السوية الذي جاء الإسلام أن يعززها، الفطرة السوية إن الحياة الإسلامية والواقع الإسلامي يجعل الأسرة أسرة متماسكة متحابة. الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن الأسرة ماذا يقول؟ يعني هو من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نحن أمام هذا المشهد، مشهد السكينة، السكن، المودة، الرحمة، موجودة عند الأسر الطبيعية. لما نجي نجلس مع شيبة ونقول كيف حياتك مع زوجتك زمان، قد لا يكون من أهل التدين الكبير وهذا الشيء، ولكن لديهم دين.
1: نعم.
0: يقول لك: والله ما أعرف حاجة اسمها الناتحنك، والله ما أعرف إن بحاجة اسمها كذا، والله هذه الأشياء مش موجودة، مشاكل اليوم مش موجودة زمان، معايير اليوم مش موجودة زمان. هذا المرأة كانت مثلا يعني وهي حامل تصير تحطب، تصير تحمل ما، تصير كذا، تصبر على شيء، بعض الحين ما يكون كان لا وجبة واحدة في اليوم ربما. لم تكن مثل هذه الأشياء مشكلة في حياتنا.
1: نعم.
0: يقول لك: أنا وزوجتي عشت شوف في حاضك الديمة ولا الصغيرة ولا مدري ما هو، كانت كنا عايشين هناك وأحلى حياة ومدري ما هو، وصدق عاشوا حياة طيبة.
1: نعم، كان يوجد عقيدة يعني
0: حتى طيبة نفس، نقدر نقول يعني الحاصل ونعيش بالكفاف. الآن ما هي المشكلة اللي حاصلة الآن؟ المعايير التي جاءت وشفنا وراءها مشاكل الأسرة، المقاطعة والانقطاع والطلاق
1: والشروط،
0: هذا الشيء وما هذا الشيء، هذه من أين جاءت؟ تعالوا نأخذ هذه الأشياء ونعرضها على الإسلام، نجد أن هناك تباين، بل نجد أن هناك أشخاص مثلا يتكلمون عن أهل البيت وعن السيدة الزهراء والإمام علي ومدري أيش وهذا الشيء، ولكن في الواقع ماذا نجد؟ عكس هذا الشيء.
1: صحيح.
0: للأسف الشديد. فلذلك نعم، يعني مثل السؤال اللي تم طرحه أنه كيف نقي أنفسنا من الحرب الناعمة؟ قبل كل شيء، لأن الحرب الناعمة هي حرب خطيرة، لابد أن نتعرف عليها قبل كل شيء، لابد أن نحدد آثارها. بعض الأحيان إحنا قبل أن نعرفها نحدد آثار الحرب الناعمة. والله آثارها في كذا في كذا في كذا، ونقارن ما بين كذا وكذا، هنقول هذه من آثار الحرب الناعمة. أن تكون هناك جدية في محاربتها. بعض الناس إذا وصل به الحال أنه يؤمن بالحرب الناعمة لكن لا يؤمن بجدية محاربتها، أو يقول محاربتها صعبة مثلا، أو خلونا بس نهدر حول هذا الموضوع، بس نحن نواجه الصعب جدا. مشكلة. حتى النماذج التي تتكلم ربما عن الحرب الناعمة وخاصة في مسائل الأسرة ومن الأسرة، نجد أنه أول من ينتهك هذه الأشياء للأسف الشديد وجود النموذج الحق الذي مثلا، وهذا لا يستطيع أنه يكون إلا عندما تكون في حالة التقوى موجودة لديه. الإمام علي عليه السلام في رسالة ابن حنيف يقول: ألا وإمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصي، ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بعفة وسدد وورع واجتهاد. مع أن الناس لابد أن يجاهدوا أنفسهم، يكون هناك نموذج طيب. فلذلك بعض الحين جي نتكلم عن الحرب الناعمة سواء في هذا المنبر في عدة منابر مثلا، لكن الناس ما زالوا يجهلوا مثل هذه الحرب. هي حرب فكرية دعائية ثقافية، هدفها أن تغير من فكرة الإنسان ومن انطباع الإنسان ومن معايير الإنسان، بحيث تكون عبارة عن معايير مادية أمام المعايير الإلهية. والإنسان يشوف في واقعة كيف بيحصل في هذا الجانب.
2: نعم أستاذ أمين، يعني ونحن نتكلم عن المباهلة، رسول الله دعا يعني أبناءنا حضور السبطين عليهم السلام في ساحة المباهلة يلغي فكرة تهميش الأطفال أو تهميش الصغار. كيف نشحن وجدان أطفالنا بقضايا الأمة ليتوارثوا بأس المواجهة كبارا عن كابرا عن كابر؟
0: أحسنتم. طبعا يذكر في التاريخ أنه وشوفوا التربية ما أجملها عندما تكون في الصغر، وكيف هيأ الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجد العظيم عبد المطلب. يذكر في التاريخ أنه طبعا معروف أن النبي يأتي كفله عبد المطلب إلى سن معينة، ثم عمه أبو طالب رضوان الله عليه. من المشاهد التاريخية التي ينقلها بعض المؤرخين أن عبد المطلب عندما كان سيد قريش ويحضر الاجتماعات الكبيرة كان يجلب محمد معه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معه صغير ما كانش يخليه في البيت أو كذا، دو يعيش أجواء المسؤولية. عبد المطلب معه كم من واحد في قريش، مشاكل وهدر ومشاكل زمان كانت عادي عقد، بس هذه نوع من التربية. نوع من التربية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمى السيدة الزهراء عليه السلام بلقب مهم جدا، وهو إيش؟ أم أبيها.
2: نعم.
0: ما معنى أم أبيها؟ لأنها عاشت رغم صغر سنها كانت تحتوي النبي. يعني معروف أن النبي عندما كان يذهب إلى مكة ويصلي عند الكعبة يجي ويلقوا فوقها القاذورات وبقايا الحيوانات وما إليه، هي من كان تأتي تزيل عنها هذا الشيء وتطلف لها الجو وأن الأمور كذا، حس المسؤولية، ذلك سميت بأم أبيها. صغيرة يعني، تخيل أم النبي هي بنتها، ليش؟ أني عاشت المسؤولية الأحتواء. خروج الحسن والحسين في هذا موقع وهذا الموضع أيضا يعلم أطفالنا أنه فعلا تعالوا نحملهم المسؤولية من الصغر، تعالوا نبين لهم ما هي أدوارهم من الصغر، ما نعيش عيالنا أجواء الدلع والدلال الزائد. مناسب تكون لهم كلمة طيبة، شيء طيب، موقف طيب، ما هذا الشيء، لكن مناسب أن نجعلهم يتحمل المسؤولية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكحم الزهراء في مشاكله، وهي امرأة. شيء جميل أن الطفل نفسه أو الولد يكون له نوعا من تحمل المسؤولية حتى في أدنى الأشياء داخل البيت. مش الوالد قد يقوم تقوم ترفع البطانية وراء، ترتب له، تسوي له، تفعل له كذا كذا. في الأخير أشوف هذا الشيء عبارة عن استحقاق، ليش ما سويتي، ليش ما فعلتي. يكبر، ليش ما اديتوا لي الشاهي ذا الحين، كان عدهم من اول، ليش ما هذا. والام قد تشكي على كم من حلف قبالها، ليش؟ لانه هذه المساله انه ما حملش اولادنا حتى ادنى المسؤوليات. الابن مثلا قلفت داخل البيت، يلا يا بابا قم لف، لف انت العده، قم سبر انت كذا كذا، سوي انت كذا كذا.
1: لا، اليوم إذا الابن قال فد أخته قومي رفعي يا خوش فعل وسوى،
0: مشكلة
1: هذه، مشكلة جدا
0: هذه. أيضا فيها نظرة استحقار إنه هذه تقع بنت مشحوطة،
1: علش
0: فعلي. لا لا لا، من قال إنه المسألة هكذا؟ لها مسؤوليات بحدودها. بالعكس، لما كنا نشوف هكذا مشاكل موجودة في خاصة داخل الأسر وداخل البيوت، إنه قوم أنت سويت، قوم أنت فعلي، في الأخير بيكبروا على هذا الشيء، والأخ يقول لأخته قومي سوي لي، قومي فعلي لي، خلاص في نظرته أن هذه عبارة عن خدامة البيت. ليش؟ لأن الأب والأم هكذا رسموها، رسموا ملامحها داخل البيت،
2: وإذا رفضت يعني ستقوم القيامة عليها. يعني هي مضطرة أن تنفذ تلك الأوامر حتى وإن كانت يعني فيها نرفزة. سنواصل معكم أستاذ أمين وأيضا معكم أعزائنا المستمعين، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
11: سبق فون، أصالة وتواصل.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: حياكم الله، عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين. نذكركم بأننا فتحنا مجال للرسائل تطرحوها على الأستاذ أمين المتوكل المتواجد معنا في الاستوديو. أجدد الترحيب بكم أستاذ أمين.
1: حياكم الله. لو سهلا
0: أعزائنا المستمعين، كما ذكرت لكم فتحنا مجال للرسائل لتطرحوا استفساراتكم وما تودوا قوله حول موضوع المباهلة أو أي موضوع تربوي عادي على رقم الرسائل 270-991-991.
2: إذن أستاذة أمين، كنا نتحدث عن حضور الصبطين الإمام الحسن والحسين في موضوع المباهلة.
1: أيوة، حسنتم في هذا الموضوع. فإكمالا على ما تمينا عليه، إنه الآباء في هذا خاصة في هذا الأيام بنشوف خاصة ما يسمى الآن بالتربية الحديثة، هذا المودرن إدوكيشن، للأسف الشديد رغم أن هناك أشياء جميلة تطرح من ناحية نفسية ومن ناحية تربوية علمية صحيحة، ولكن هناك مبالغات، هناك تمييع قد يكون. يعني الإنسان عندما يسترسل مع هذا الجانب لا يصل إلى غاية مرجوة. المسألة تحتاج إلى حز إلى حب مع ابنائنا. الكلام اللطيف دائما لا يبني شخصيات قوية جدا، يبني لنا شخصيات هشة. الاحتواء الذي يطرح في مجال التربية الحديثة كي يتحول إلى احتواء زائد ودلال زائد يخرب بدل ما يصلح. فالمسألة لابد أن تكون مضبوطة، لابد أن تكون مضبوطة، أن نعلم أبناءنا، نعطيهم الحب، ولكن نعلمهم المسؤولية في حياتهم. يتعبوا، يعني ربما نشوف أم من الأمهات ابنها يتدرب في رأس الحجرة، يا ويلي ويا سوادتنا، تنبع لها عنده ومدري إيش وسلامات حبيبي وهذا شيء، ويتدرب مرة ثانية ويقدر يقوم يراعي لها لما تجي، ويا الله حبيبي لا هذا شيء. طيب اتركي، خليه يبكي، شوفي شجعي من بعيد، لا مش قصدني اترحمه، قصدني اترحمهني، خليه يقوم ويشوف هذا الشيء. او مثلا تقول ابني متعود على هذا الشيء، فلو اقطع عنه هذا الشيء مثلا يبكي ويصيح ويولول، وانا ما قدرت اتسمعه بيبكي ويصيح، يعز علي، خليه يبكي، خليه يزعل، مش مشكلة. احنا عشنا زمن ما كانش معنا ألعاب مثل هذه الألعاب اللي هي موجودة، لكن بتضر الإنسان خاصة الهواتف الذكية وما إليه. بنخرب أولادنا تحت مسمى الرحمة
2: أو تحت مسمى أنه يسكهني، المهم أننا أهجع من
1: هذه مشكلة. أيوة يسكهني، وفي الأخير عن بسر لما يكبر كيف يسكها، لأنه دلعته. فأمام هذا الشيء للأسف الشديد لا نربي أولادنا، رغم أن القرآن الكريم تكلم أنه كيف لما يكبروا أولادا نوعا ما نخليهم رجال مسؤولية. لا نخافش، لا نقولش والله مثلا بعض الآباء يقول لك يكفي أنا قد تعذبت في حياتي وطعمت المر في حياتي وعشت ما لم يعيش أحد من طفولتي، وأنا يتيم وأنا أتنقل من جبل لا جبل ومدري أيش، وهذا شيء مشي شطع أولادي هذا المهارة. هذه أكبر كارثة. خلاص والله أنا تعب بس عيالي مشي تعبوا سعلي تعبت أنا، هذه أكبر كارثة. ما نقولش أنك تنقلهم من جبل لا جبل وتقتل نفسك علشان يقعوا يتيمين ولا شيء، لا، طرحهم في أمام المسؤولية. اليوم به خطوة ما بش، اليوم يتوفر لك هذا الشيء غدا لا يتوفر لك هذا الشيء، اليوم تشبع غدا تجوع طبيعي، اليوم كذا غدا كذا، به مشكلة انذقلها فيها، مش مشكلة، خليه يتبهذ العادي يتعلم، به كذا كذا خليه كذا كذا، خليه يحنب، خليه يدور، خليه يجنن ويبكي طول الليل عادي عادي، خلي الشاب هذا يتعلم وعيخترج إلا بعد ما التجارب تعلمه في الحياة. لقمان عليه السلام ما بيقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، مسألة خطيرة في نظر الكثير، ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما قال لش يا ابني ابرد لك من الناس، والله ما فيني للمشاكل أنا وأنت، ما فيني ما أجي لك مشاكل جس تحمل مصايبك ومصايب الناس، خليك في حالك يسدوا به دولة به كذا ندري ايش. هذه احنا بنشوف للأسف الشيء تربية صحيحة، لكن لكم أقم الصلاة تربية نفسية روحية، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، تحمل مسؤولية اجتماعية. أتحصل لك مشاكل يا ابني تجاه الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في مصالح الآخرين حتى تقاطع مع مساعيك هذه، واصبر على ما أصابك تربية، أيقعبك كذا وكذا اصبر إن ذلك من عزم الأمور. نبي الله إبراهيم عليه السلام ونحن ما زلنا في شهر الحجة قال إني في أرى في المنام إني أذبحك، قال افعل ما تؤمر. شوفوا فلما بلغ معه السعي يعني عاده شاب
2: عدوه يلا كرهن
1: يلا، شوفوا التربية الإيمانية الحقيقية الصحيحة، ما قال شيء الله كذا ولا كذا،
2: يا ربي ما كرهن جالي ذي
1: ما كرهن جالي ما هذا الأشياء. نبي أمام التسليم لله سبحانه وتعالى. أيضا عندما وهذا درس عظيم لنا وما زلنا في شهر ذو الحجة، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، إسماعيل عليه السلام في مكة والدنيا حامية وقفرة القفرة وتوكل على الله، كيف استطعت هاجر عليه السلام من الصفا إلى المروة لما نبع ماء زمزم زوجة نبي، لكن تحملت المسؤولية هذا الأسرة. مريم عليه السلام،
2: والفكرة أنه يعني لما بتسلم الأمر لله
1: جميل
2: الباري ما بيتركك
1: شيء، جميل جدا. يعني مريم عليه السلام كان يعطيها الله الأكل في محرابها بس ما ذكر الله في القرآن، بس بعد النفاس وبعد الولاد قال وهزي إليك بجذع النخلة،
2: معني في قمة وشدة التعب.
1: نعم، لذلك هنا تحمل مسؤولية. نعلم أبناءنا في هذا الشيء، ولذلك أهل البيت عليهم السلام هكذا كانت حياتهم مليئة بتحمل مسؤولية، لحيث أنه عندما الأمور كانت في هذا الإطار من التربية في الأخير نجد مثلا الإمام زيد عليه السلام يتكلم مع ابنه يحيى في آخر رمق قال جاهدهم يا ولدي، ما قالش ابني دعمم لك خلاص قد جاهدتهم أنا وقد حصل ما حصل سير مثلا هنا أو هنا وعيش باقي حياتك، لا الآن مسؤوليتك يا ابني يحيى جاهدهم يا ولدي. فإحنا عندما نبني أسرة مجاهدة متحملة هالمسؤولية، يعني الصدق بعض الأحيان نشوف أنه أشخاص عظماء بيجوا لهم عيال لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: صحيح،
1: هذا كالشحطة
2: نبي وهذا أيوة. يعني خير نموذج.
1: نعم، لكن هذا كالشحطة هذا كالكذا للأسف الشديد بيحصل. يعني يعني نبي الله نوح قد استنفذ كل الطرق مع ابنه، مع ابنه ومع قومه، أني دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزد من دعائي إلا فرارا. يا بني يا بني عاد بنخط وش جبل ثاني، لكن بعض الآباء لا ما استنفذ كل الطرق.
0: نعم،
1: يعني بيشوف أنه ما شاء الله آباء مشحوطين والله أنه يقوم مقام دولة بعض الأحيان، ومع ابن ما يقدرش يسد هو رجله وخاطئ،
2: ما يقدرش تصدق انه هذا ابني
1: فعلا. فهذه مشكلة ايضا تربوية لما نتكلم عن اهل البيت وعن المباهلة وذكر المباهلة، نتعلم انه كيف الاسرة تبني حس المسؤولية في افرادها.
0: نعم،
1: واكثر شيء بيمنع الناس ما هو انا اخاف ان ابني يتعب اخاف كذا. يعني بعض الامهات، يعني اذكر بعض الامهات تجلس ايام ما كان يسافروا الاولاد يسيروا يعني مش يغتربوا يدرسوا في الخارج، ليش ما كملت دراستك يا أخي؟ قال والله أنه مش غلطني بكاء طول الليل، أنا مندرس وفي دولة حالية كل شيء أمي كذا ما شيء ابني ذحين جاوع مهما كان قلب أم، لكن مش لدرجة أنه خلاص في الأخير فلت دراسته ورجع عادي عي مرض عي تعب عي كذا عي طبيعي طبيعي.
2: عايز تقول نفسه بنفسك؟
1: لا نخافش، الله بيطرح خط وفرج لكل إنسان حانب. لا نجيش إحنا دائما نخرب أولادنا، خليه يتعب، خلوا كذا خلوا كذا، في الأخير هو يتعلم.
0: وربما هذا الذي ذكرتموه أنه يعني حاجة كبيرة في المجتمع، بس نلقى ابنه لا شيء، ربما يعني ما خصصش وقت لابنه، يعني ما مش فاضي الابنه، وهذه قد تعود غلطة على الأب، يعني مش بس على الابن.
1: يمشي مشكلة أنه مش فاضي، بحهم يكونوا فاضيين، ولكن تربيتهم تربية غلط، بدعوة الحماية، المسخاش عليه مثلا،
2: الرحمة.
1: احنا قد تعبنا، معناش يتعبوا عيالنا، عادي خليهم يتعبوا، خليهم كذا، خليهم يواجهوا أصعب الأشياء للأسف الشديد. وإحنا خاصة نشوف مثلا أنه هي بمشكلة خاصة يعني نتكلم فيها، هي حاصلة، يجي أب يتمنى على عياله أنه يكونوا أصحاب مسؤولية، يجوا الجد والجدة
2: يخربوا
1: كل شيء. هذه أيضا مشكلة حاصلة لابد أن يتم التنبه لها.
0: نعم، وأنتم بتذكروا المثال لما قلتوا مثلا الدرب ولدش خليه يبكي عادي عشان وهو عيقوم، يعني الله معه. فهي لما تخليه يبكي بترجع الجدة تصيح تقول مالش جالس يبكي.
1: الصرع موجود،
0: فبتكون يعني هنا بتكون الجدة عائق يعني بين التربية. هنا رسالة بتقول أحد المستمعات رسلت وبتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أمين، بنتي إساءة الظن عندها قوية وتتحسس من أبسط الأمور وتخاف من أبسط الأشياء، أيش الحل معها؟ الله يعطيكم العافية.
1: ضروري ندري كم عمرها، يعني سوء الظن هذا لابد أن ندرك كم عمره في هذا الشيء.
0: إذن كمل يدي التفاصيل يا مرسلة الرسالة، وبإذن الله يقدروا يجاوبوا. هنا رسالة بتقول: صباح الخير، وفيتم وكفيتم أستاذ أمين، ربي يكتب أجركم، وحديثكم جميل ومؤثر. السؤال: كيف نحاول أن نطبق كل ما طرحتموه؟ كيف نجعل أسرة أهل البيت القدوة والنموذج لنا في كل حياتنا؟ هل بالممارسة أم بماذا؟ وشكرا أستاذ أمين والأستاذة خديجة والأستاذة ريح.
1: اولا مثل يقول صنعاء ما اعتمرت في يوم، مش ممكن نكون سعى اهل البيت في يوم وليله، في نوع من الفهم من العلم، في نوع من التعثر، لكن الانسان لابد ان يسعى في هذا الجانب، ان يكون يعني ربما انا اكون اليوم اهل البيت قدوتي، غدا ما استطيع، مش مشكله، حبه حبه، حتى الانسان عندما يشتي يستقل نفسه يحتاج وقت. بعض الناس ويشتي يكون خاصة لما عندما الشيء يتزوج يقول اشتي مرتي تكون ساعة السيدة الزهرة في يوم وليلة، وانت شيء يقول على الإمام علي في يوم وليلة، ما بيش هذا الشيء. في حياتنا لابد أن نكون نحن مهما كان نحن عاد احنا عظمنا لين، اشتي نربي أنفسنا حبة حبة، هذا أولا. ثانيا الممارسة شيء مهم والعلم شيء أهم، وكلاهما مهم. أنا عندما أعرف أهل البيت عليهم السلام المعرفة الحقيقية، أمارس على فهم البصيرة ثم الجهاد. المعرفة أهل البيت مهم جدا قبل كل شيء. يعني الآن في ناس بيعيشوا القصور، خاصة يعني في أيام يوم الولاية مثلا، يجيوا معرفة حول الإمام علي معرفة قاصرة، أن الإمام علي مثلا كذا وكذا وكذا، في بيعيش مع الإمام علي شخصية محدودة جدا،
2: شخصية رسمها هو معرفته القاصرة.
1: حسنتم، رسمها هو. لكن أنا مثلا ما أجي أقرأ مثلا كتاب علي صوت العدالة الإنسانية لجورج جورداك، كاتب مسيحي، أشوف كيف هذا المسيحي قرأ الإمام علي من ناحية أنا لم أقرأها. فشمولية الإمام علي، هذا الشمولية الكبيرة، لابد أن أتعرف على أركان، مش أركانها كلها قد تكون على أشياء الكثير منها. هذا حيساعدني في إيش؟ أني أربي نفسي تربية شمولية، مش تربية أحادية في جانب واحد. لذلك أهل البيت لابد أن نعرفهم من عدة نواحي، من عدة جوانب. وأنا أقول للإنسان
2: من هذه الجوانب
1: مثلا إحنا الآن تكلمنا خاصة في حلقة اليوم قصة صورة الإنسان، من صورة الإنسان قد نعيش أن أهل البيت عليهم السلام حياة كلها جهاد مثلا، مثل ما البعض يريد الإسلام كله عبادة ونسك. أهل البيت الإمام علي. دائما لما نذكر الإمام علي نذكر أنه مجاهد قاتل في بدر، قتل الوليد بن عتبة، وفي أحد حمل الراية، وفي الخندق عمرو بن ود، وفي خيبر قلع الباب وقتل مرحب والحارث، وفي وفي وفي هكذا، وفي صفين، وفي ليلة الحرير، وفي النهروان، وفي الجمل، و و و نذكر عدة مواقف. فنرسل الإمام علي عندنا أنه رجل جهاد ومقاتل. البعض يرسم الإمام علي في هذا الجانب وينسى أنه الحاكم العادل أو الإنسان العابد الذي كان يقوم الليل أو الإنسان الذي يرحم الناس. الجوانب المتعددة شخصية الإمام علي، نأخذ جانب وننسى جوانب. عندما نتكلم عن أهل البيت عليهم السلام مثلا في سورة الإنسان نشوف أنه والله عاشوا لله فأعطى كل شيء لله وما بالوا، هذا جانب. فلما تكون معرفتنا متعددة وواسعة ونقرأ في أهل البيت بشكل يومي تتفتح لنا كثير من الآفاق.
0: بالتأكيد
1: حتى الإنسان، أنا أقول مهما قرأ الإنسان في أهل البيت عليهم السلام ولم يعيش تجارب الحياة تكون معرفة محدودة. تجارب الحياة ربما أصير في تجربة جديدة في حياتي، أشوف أن أهل البيت معهم نفس التجربة أنا لم أستطع أن أصل إليها قبل أن أخذ هذه التجربة. يعني السيد حسن نصر الله سلام الله عليه يذكر في مرة من المرات يقول جلست أقرأ عن الإمام الحسين ومجالس ومدري إيش سنوات طوال إلى تموز 2006. قال عندما الدنيا محاصرة لنا، مطالب إن إحنا نسلم السلاح، حكومة لبنان ضدنا، العالم كله ضدنا، الدول العربية ضدنا، أصبحنا في معزل عن العالم. قال يعني عشت في محضر الحسين عليه السلام بلا ما لم أعشه في حياتي. يعني فهمت الإمام الحسين من جانب ما قد فهمت طول حياتي،
0: رغم ما أنه قرأ يعني
1: جدا، ورغم أنه خاض حروب مثلا في عام 2000 تحرير لبنان، في حرب على قيد القضاء في 96، في مثلا عدة عملية أنصارية، كثير من المواقف اللي حصلت في لبنان، بس في تموز وقف موقف لم يقفه من قبل، عرف الإمام الحسين بشكل أكبر. كذلك تجارب حياتنا، قد نقرأ عن أهل البيت أشياء كثيرة جدا، بس بتجي تجارب حياة تفهمنا من هم، تأتي لنا مواقف قد نجاهد نفسنا جهاد كبير إلى أن نكظم غيظنا، ونروح إحنا غاثين ليش كظمنا غيظنا. فنقرأ أن الإمام علي كان عظيم أمام هذا المواقف، كان يكظم غيظه، كيف الإمام زين العابدين عليه السلام كيف كذا، فنشوف أنه والله عرفنا جانب في أهل البيت عليهم السلام.
2: وبالضبط هذا هو، يعني بنقرأ عن السيدة زينب كبرنا على هذا،
1: صحيح،
2: بس لما جاء العدوان ولما بصرنا الشهداء والتضحيات والهذا عشنا الموقف، عشنا الموقف
1: يعني
2: نفسه.
1: حتى بعض الأمهات الشهداء تقول على الأقل واسي السيدة الزهراء، يعني عرفت ما معنى السيدة الزهراء، عرفت ما معنى تضحيات الحسين عليه السلام،
0: وعرفت ما معنى اللهم تقبل منا هذا القربان.
1: أحسنتم.
2: أختنا الذي أرسلت الرسالة بتقول عمر بنتها 20 سنة التي تعاني من سوء الظن
1: كبيرة. فهذه هناك مواقف لابد أن نحن أن يتم دراستها. مثلا الإنسان عندما يعيش سوء الظن ليست المسألة في يوم ليلة، قد تكون هناك صدمات في الحياة لابد أن يتعرفوا عليها. أنا لما أعيش سوء الظن تجاه الآخر لأني قد أكون خذلت في مكان ما، صدمت في مكان ما، ولم أستطع أن أفهم هذه الصدمة والخذلان بمعناها الصحيح وأضعها في حدودها الحقيقي أو الواقعي، هذه الساعة تصبح عندي انعكاس على الحياة، إنه كل الناس كذا، إنه كل الناس كذا، إنه كذا، إنه كذا،
2: نفس الموقف الذي تعرضت له.
1: أيوة.
2: أسقط على كل شيء.
1: على كل شيء. لكن إحنا لما نجي نشوف المشكلة في حدودها الطبيعي ونشوف الواقع في حدودها الآخر، ويغيب بما يسمى في علم النفس التعميم.

0: هو صحيح اني ايش جت لي تجربه حاولت اني اعممها على كل شيء. هذا التعبير في حد ذاته خاطئ. فلذلك لابد ان يدرس ما هو الموقف الذي حصل مثلا لهذه البنت الله يحفظها. ومنها الامور يعني الامور هذا سهل حله.
1: يعني قد يكون سوء الظن هو نتيجه لصدمه معينه.
0: نعم ما بش سوء ظن هكذا ياتي الا نتيجه خذلان او مثلا كذب. يعني بحين الانسان أأمن فلان الفلاني أخليه يعيش في أمان وأكذب عليه. يعني مثل ما نقول نسحب البصاد من تحت قدمه.
1: صحيح.
0: خلاص الآن خاصة إذا جت هذا جاء هذا الموقف من إنسان مثلا أحبه فرضا أقدره لي عنده معزة لي أقول إذا كان فلان فعل بي هكذا مثلا فرضا فكيف حيكون غيره إذا كان هذا سيء وبهذا الموقف فالكل سيء هكذا فيحصل سوء الظن. فهذا الموضوع يعالج يعني
2: يعني البداية أول حاجة فهم ما هي المشكلة
0: ما بش سوء ظن يأتي هكذا هجزافا.
2: طيب نحن الآن على مقربة من فاصل يا أماني. لدينا فاصل. إذن مستمعينا الكرام فقط نخرج وإياكم إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود. تفضلوا بالبقاء معنا.
3: سام اف ام وقفة أخي المواطن تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا مزرعة على السطح وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. مع خدمة هدية من سبعفون اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم. سبافون أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة. بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: ما مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: سام اف ام والعود احمد.
7: في اوضاع كهذا يجب ان يكون اهل البيت هم اول من يدرك خطورتها، هم اول من يتحرك في مواجهتها، أن يكونوا هم أول المجاهدين، أن يكونوا هم أول الشهداء، أن يكونوا هم أول من يبذل دماءهم وأموالهم في سبيل الله والمستضعفين.
0: غاب عن.
2: إذن مستمعينا الكرام نعود إليكم من جديد، وما يزال لدينا الأستاذ أمين المتوكل. ولدينا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، نشكركم على هذه المواضيع المهمة. أريد أن أسألكم، طبعا هو سؤال الختام، بتقول أريد أن أسألكم كيف نقنع أولادنا من مواقع التواصل والتلفونات والألعاب الإلكترونية؟ ما بش فائدة منها، لأننا تعبنا نصايحهم ما بيستوعبوا. معكم أم أمير الوريث.
0: للأمانة هذا مسؤولية تحملها الدولة بإقامة مؤسسات خاصة بهذا الإشكالية الكبيرة اللي يعاني منها الكبار العاقلين.
2: فعلا بنعاني منها إحنا
0: فعلا مع عدد صغار.
1: يعني مثلا يوجدوا بديل كقنوات أطفال مثلا،
0: هذه محتاجين إلى متخصصين للأمانة. أنه نتكلم في هذا الموضوع لا يشتي ممارسة عملية أكثر
2: متشعب جدا. إذن
1: كلمة أخيرة نختتم بها معكم هذا اللقاء أستاذ أمين.
0: طبعا تكلمنا عن موقعيات الأسرة، عن أهمية الأسرة، تكلمنا في هذا الجانب. في الأخير إحنا لابد أن نتأمل آية مهمة في كتاب الله، وهو: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا عندما أؤمن بلدي مسؤولية أنا في انتشال أهلي وفي إنقاذ أهلي، وأنه قد تكون المسؤولية مسؤولية جنة أو نار فيما بعد، مذكورة في القرآن الكريم تجعلني أن أجعل في جدول حياتي مسؤولية أهلي. يعني كان يأمر أهله بالصلاة، هذا إسماعيل عليه السلام، كيف يكون اهتمام بهذا الجانب. هذا يجعلنا أيضا أن لا نقبل عن هذا الشيء، أو نحن نستكثر هذا الشيء، أو نضع لنا مسؤوليات في حياتنا كيفنا ونهمل مسؤوليات أخرى على أساس أن ما هيش مهمة. القرآن وضع مثل هذه الأشياء أهمية.
1: إذن أستاذ أمين المتوكل الكاتب والباحث، كنتم معنا للحديث أكثر عن أسرة المباهلة بمفهومها الحصين والدفاعي للأسر. شكرا كثيرا لكم.
0: عليكم أيضا
1: الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن الإصغاء والاستماع. نتمنى أن الفائدة قد وصلت إلى أذهانكم. تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة: خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، وأماني مفضل. في أمان الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: اليمن has been writing its resistance history.
4: سام FM من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي.
3: From the US Prosperity Guardian.
2: إلى اعتراف أدمت فشل.
4: الحقيقة.
2: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
4: بلسانين.
2: Two of these advanced aircraft. And even the US had more.
4: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم today العز الإسرائيلي. بلغ ذروته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهار الأمريكي.
3: From the US Prosperity Guardian.
4: الحقيقة بلسانين.
5: ما يحدث في العالم اليوم من هدوء ما قبل العاصفة لا يصنف كحالة سلام، بل كحالة تأجيل للحرب. عمليات متبادلة وخاطفة، وتفاوض تحت الطاولة، وحافة هاوية يقف عليها الجميع. الجمهورية الإسلامية في كفة، ومنظومة الاستكبار في كفة أخرى. هذه ليست مجرد خصومة سياسية، بل هي معادلة توازن رعب تحبس أنفاس الكوكب. What the world is witnessing today is not peace, it's a pause before the storm, a temporary postponement of war. Limited strikes, back channel negotiations, and rising tensions have left the world standing on the edge of uncertainty. الهدنة الهشة الرهينة تكاد تتحول إلى جمود مزمن، حالة من لا حرب ولا سلم، تجعل الاقتصاد العالمي يغلي فوق صفيح ساخن. إنها اللحظة التي يدرك فيها الغرب أن استعلاءه القديم لم يعد كافيا لضمان استقراره، وأن أمنه بات رهين قرارات تصنع في جغرافيا كان يظن أنه استعمرها إلى الأبد. The current truce is increasingly resembling a prolonged stalemate. A state of neither war nor peace now hangs over the global economy, exposing the fragility of the existing international order. For many Western powers, this moment underscores a growing reality. Influence alone is no longer enough to guarantee stability, and strategic decisions made far beyond their borders are shaping their future. لم يعد الخطر مجرد احتمال، التداعيات الدولية بدأت تضرب في العمق، كما أن القارة الأوروبية العجوز تواجه الحقيقة العارية. The consequences are no longer theoretical. Economic and geopolitical shocks are spreading across the international system, forcing governments to confront new and difficult realities. أزمة الطاقة لم تعد مجرد أرقام في أسواق النفط والغاز أو سفن تبحث عن ممرات آمنة، بل تحولت إلى أرقام سوداء في دفاتر المالية العامة وقواعد العجز وتراكم الديون.
6: Europe's energy challenge is no longer just about oil prices, gas supplies, or shipping routes. It is increasingly reflected in public defects, debt burdens, and growing economic strain.
5: هذا التردي يثبت بالدليل القاطع إخفاق القارة في التعامل مع واقع جديد لم تكن مستعدة له. لم يكن الأمر وليد إغلاق مضيق هرمز فحسب، بل هو نتاج عقود من الاعتماد الأعمى على الهيمنة الأمريكية التي بدأت تتشقق وتجر حلفائها إلى القاع.
6: These pressures reveal structural weaknesses that long predate today's crisis, exposing years of dependence on geopolitical arrangements that are now being tested. في سياق هذا التردي الأوروبي تتلقى ألمانيا صفعة مدوية على المسرح الدولي. للمرة الأولى منذ عقود تبتلع برلين فشلها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. هذا ليس مجرد إخفاق دبلوماسي، بل هو عقاب أخلاقي علني. Amid this shifting landscape, Germany faces significant diplomatic setback. Its failure to secure a non-permanent seat on the UN Security Council has fueled debate about its international standing and influence. فالعالم الذي يدعون تمثيله لفظهم. إنها النتيجة الطبيعية لدولة اختارت أن تكون أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لكيان يمارس حرب إبادة جماعية في غزة. لقد سقط القناع عن برلين وبدت كأداة تنفذ الأعمال القذرة نيابة عن الغرب الجماعي ضد أمتنا، لتدرك متأخرة أن دماء المستضعفين لها ثمن سياسي باهظ. Critics argue that Berlin's foreign policy choices, particularly regarding conflicts in the Middle East, have carried growing political and diplomatic costs in the world stage. وعلى الجانب الآخر من المشهد، في الجغرافيا العربية تمر الذكرى 59 لما يسمى زورا بالنكسة، 6 عقود من التضليل الرسمي الذي حاول تخفيف حجم كارثة عام 1967. Meanwhile, the Arab world marks another anniversary of the 1967 Arab-Israeli War, a conflict that reshaped the region and left lasting political and territorial consequences. في 6 أيام فقط احتل العدو الصهيوني 3 أضعاف ما احتله في نكبة 48. لقد تلاعبت أنظمة الهزيمة والوصاية بالمصطلحات لتغطية عوراتها. حولوا الكارثة الوجودية إلى مجرد نكسة عابرة ليبرروا لأنفسهم مسارا طويلا من السقوط الذي أعقب تلك الهزيمة، وهو المسار الذي قاد الأمة إلى مقصلة التنازلات. Many continue to debate how the defeat was interpreted and remembered, arguing that official narratives often softened the scale of the setback and its long-term impact. منذ ذلك التاريخ توالدت النكبات وتناسلت في غرف المفاوضات المظلمة. ولدت كامب ديفيد لتخرج مصر من الصراع، ثم تلتها وادي عربة وأوسلو وصولا إلى المبادرة السعودية للسلام القائمة على وهم حل الدولتين. لم تكن هذه الاتفاقيات سوى صكوك استسلام متتالية. In the decades that followed, a series of diplomatic agreements transformed the regional landscape from the peace accords of the late 20th century to later political initiatives. الأنظمة الرسمية لم تفشل في المواجهة فحسب، بل تحولت إلى حارس للوضع الراهن الذي يخدم العدو. كل اتفاقية كانت تمنح الاحتلال شرعية جديدة وتقتطع من جسد الأمة قطعة تحت لافتات السلام المزيف الذي لم يحصد منه العرب سوى الهوان والتبعية. Supporters viewed these agreements as pathways to stability, while critics regarded them as concessions that failed to secure lasting justice or sovereignty. According to this perspective, successive arrangements gradually strengthened the status quo while leaving core disputes unresolved. اليوم وصلنا إلى اللحظة الأكثر قتامة في التاريخ الحديث. حكومات عربية في راهن الأيام صارت توقع مسبقا على احتلال بلدانها وتسليم سيادتها. انظروا إلى ما تفعله سلطة بعبدة والسراي في لبنان، عجز وارتهان وتقديم التنازلات للأجنبي قبل أن يطلبها. إنها العقلية التي استمرأت الوصاية ولم تعد ترى في الوطن سوى مساحة للمساومة. هذا المشهد المخزي يمثل ذروة السواد السياسي، حيث تصبح النخب الحاكمة هي الأداة الأولى لكسر إرادة شعوبها وتهيئة الأرضية لتوغل الأعداء بلا قتال. Today, everything warned that parts of the region face an unprecedented erosion of political independence, with some governments increasingly constrained by external pressures and interests. For example, in Lebanon and elsewhere, political paralysis, economic hardship, and dependence on foreign actors have intensified concerns about sovereignty and national decision-making. For many observers, this represented one of the darkest chapters of modern Arab political life, where ruling elites are accused of weakening their own nation from within. In the midst of these challenges, supporters of resistance movements argue that another reality is emerging, one built on sacrifice, determination, and the refusal to accept defeat. They maintain that those fighting on the front lines are sending a message to the world. Defeat is not inevitable, and history is not written solely by the powerful. لكن هذا السواد المطلق لا يدوم. ثمة ضوء يبدده، ضوء تصنعه سواعد سادة المجاهدين ودماؤهم المراقة على مذبح الكرامة. هؤلاء الرجال لا يقاتلون بالوكالة، بل يكتبون بالدم رسائل تأكيد مفتوحة للعالم أجمع إن الهزيمة ليست قدرا محتوما. Through resistance and confrontation, they seek to pull their societies out of despair and reshape the balance of power on the ground. بضرباتهم وثباتهم ينتزعون الأمة من قعر اليأس الذي أرادت الأنظمة دفنها فيه. إنهم يعيدون صياغة قواعد الاشتباك ويثبتون بالدليل العملي أن القوة المادية للاستكبار تسقط أمام الإرادة الحرة، وأن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يفهمه هذا العالم المتوحش. Their central argument is that military superiority alone doesn't guarantee victory, and that determined resistance remains the most effective response to domination and coercion in today's world.

0: فارس الازدهاري
1: أمريكي
2: from the US Prosperity Guardian
1: الاعتراف
3: أدمج فشل
4: الحقيقة
5: من عمق إلى الإعلام الدولي
4: محاصرة بلسانين الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوى
5: بلغ دولة فلم يعد
2: بينهم
5: مطارات ومصانع
2: والمستشفيات
4: الحقيقة بلسانين إذاعة سام اف ام إذاعة المحور

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم،
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخلونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
10: سام اف ام، عدنا.
11: هنا سام.
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5 وأيضا كل التحايا والإعزاز والإكبار لكل أعزائنا المستمعين الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm.

من جديد نحن معكم سامعينا في فترة ظهيرية مباشرة وملتقى جديد يجمعنا بكم عبر الأثير من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ومن الإخراج أماني عبد الكريم مفضل.

0: نحن في معترك خطير جدا وفي منعطف كبير جدا اليوم تقوده هذه الأمة في مواجهة أعدائها، في مواجهة الاستكبار العالمي، في مواجهة حقيقية ومواجهة مستمرة إلى ما شاء الله، إلى أن يتحقق النصر بإذن الله عز وجل، وإلى أن يتحقق لنا الفتح العظيم بإذن الله عز وجل بسعينا، بجهادنا، بتحملنا للمسؤولية. هذه المرحلة تضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة جدا في مواجهة الأعداء، الصمود في وجه الأعداء، تحمل كل ما يلزم لمواجهة هؤلاء الأعداء، الوعي بخطرهم علينا، توحيد صفوفنا لمواجهتهم، الاعتماد على الذات، التضحية. يعني لابد أن ندرك أن التضحية بالمال، بالنفس، بالتمسك بالصبر، بالجهاد المشترك من مختلف الجبهات، من الأمور المهمة جدا والضرورية والمهمة لمواجهة الأعداء، توحيد صفوفنا، الوعي بخطورتهم، معرفتهم المعرفة الحقيقية لكي نستطيع مواجهتهم، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل أن هذا الوعي الذي بدأ يتنامى على مختلف الجبهات، على مختلف الساحات، وبدأ يكبر أكثر وأكثر، اليوم بنبصر له ثمرة كبيرة جدا. مواجهة العدو في مثلا في باب المندب، في البحر الأحمر، في مضيق هرمز، إغلاق المجال أمام العدو الصهيوني ومحاصرته وكشف عوراته أكثر وأكثر. المحور اليوم الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى وبعون من الله سبحانه وتعالى بات يتنامى. الواقع العسكري اليوم بنشوف أنه مختلف وفي فارق كبير جدا. إسرائيل اليوم لم تعد تلك، يعني ما عاد بيبصروهاش الناس، اليوم باتت إسرائيل مكشوفة تماما قدام الناس كلهم، يعني ما عاد بش هذا الخوف والإرباك من الدخول في المواجهة مع العدو الإسرائيلي. بالعكس اليوم بات الواقع يقول أنه مثل ما قال السيد حسن سلام الله عليه أن إسرائيل هذه أوهن من بيت العنكبوت، اليوم بنبصرها أوهن من بيت العنكبوت فعلا، مجرد ضربة من هنا وضربة من هنا، يعني في حال تكاتفت، يعني مثلا الصواريخ عليها من إيران صاروخ، من اليمن صاروخ، من حزب من لبنان صاروخ، من يعني لو فقط الدول العربية المجاورة للكيان الإسرائيلي كل واحد ضرب عليها صاروخ خلاص الكيان الإسرائيلي انتهى فعلا. هذه المواجهة، الانتصار في هذه المواجهة، النصر، هذا الانتصار يتطلب منا تحمل المسؤولية، ندرك مسؤوليتنا في هذه المرحلة التاريخية، وندرك أنه وحدة الساحات العامل الأكبر والأهم والأبرز الذي يمكننا من النصر والفتح العظيم بإذن الله عز وجل. القرآن الكريم فيه سنن واضحة، يعني تحكم حركة الأمم، تجعل التغيير مشروط بإرادة الإنسان، بسلوكه، مش بمجرد أنك مدعي أننا مجاهد وأننا في محور المقاومة. الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عمل، مجرد رفع الشعارات هذا الفعل لم يعد كافيا، فلابد من الوحدة والتضامن، من أيضا من التعاون المشترك بين مختلف الجبهات، من الصمود والتضحيات، ندرك أن احنا في مواجهة هذا العدو نكون على جاهزية واستعداد دائم، سواء استعداد نفسي، استعداد مادي، استعداد معنوي، لبذل النفس، لبذل الغالي والنفيس، لتقديم التضحيات من أجل أن نكون يعني جديرين بنصر الله سبحانه وتعالى لنا، سواء يعني والمسؤولية مش مسؤولية مجتمع، يعني مسؤولية مجتمع فقط، هي مسؤولية فرد أولا وثم مسؤولية المجتمع. يعني أنا في نفسي أبني نفسي نفسيا أننا داخل في مواجهة مع هذا العدو، وهذا يبني نفسه أنه داخل في مواجهة مع هذا العدو، والمجتمع كله بعد البناء النفسي للفرد يأتي البناء للجماعة. الواجب مش مقتصر على يعني مثلا على سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنت قائد المسيرة القرآنية فأنت الذي تدخل في المواجهة، لا، المسؤولية علينا جميعا. العمل متكامل مثل ما تحكوا الأستاذ أمين اليوم، أنه في نقاط مهمة جدا، يعني مثلا المسؤولية مهمة لا تبدأ فقط من يعني من الفرد، المسؤولية مثل ما قالوا الأستاذ أمين من الأسرة، الأسرة نفسها، الأم تربي ابنها أنه مسؤوليتك يا ابني العزيز واحد اثنين ثلاثة. يعني مثلا إحنا اليوم في مواجهة الكيان الصهيوني، مسؤوليتنا أول حاجة الإعداد العسكري، الإعداد النفسي، الإعداد المعنوي، الإعداد التربوي، الإعداد الثقافي، الإعداد يعني في ختامها يأتي الإعداد العسكري. الجانب الذي اليوم بنلحظ غفلته، يعني ما عدوش بهذه القوة الذي كان، يعني مثلا الجانب المقاطعة، يعني ليش ما هو السبب؟ يعني إذا في تعبئة وتحشيد، وسواء يعني سواء على المستوى المحلي أو العالمي، الناس كلها تتجه تقاطع وخلاص، ويلا ومع الحملة هذه الكل يتحمس والكل يصير يقاطع، ليش ما تكون المقاطعة مبدأ داخلك أنه هذا حاجة مفيدة لعدوي، أنا ما أشتريهاش حتى لو هي كيف ما هي، حتى ولو ما بش بديل، لا نتحججش بالبديل ونقول ما بش معانا بديل فأنا شاسير أشتري المقاطعة هذاك. الحاجة المبدئية الواحد ما يتخلش عنها وما يطبقهاش إلا لما تكون ترند، ولا لما تكون مكتسحة للمواقع، ولما تكون يعني في اتجاه معنى، اتجاه إعلامي من ناحيتها. فعلينا أن ندرك أنه مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى تتطلب منا تحمل المسؤولية، والمسؤولية مش شي بسيطة ولا هي سهلة أبدا، ولكن التفريط فيها في هذه المسؤولية، ما مثل ما بيقولوا السيد دائما في كل خطاباتهم، أنه إذا فرطنا في هذه المسؤولية فإحنا يؤدي هذا إلى تشتتنا، إلى ضياعنا، إلى فرقتنا، إلى أن إحنا نكون لقمة سائغة لأعدائنا. فما بش أمامنا حل إلا أن إحنا نواجه هذا العدو، نحن نصمد في وجه هذا العدو، نثبت في مواجهة هذا العدو، نقدم كل ما نقدر عليه، كل ما نقدر عليه في مواجهة هذا العدو، من أجل أن الله سبحانه نحن نكون جديرين بنصر الله سبحانه وتعالى لنا. مش شرط أن إحنا نفعل مدري ما هو، نفعل الحاجة الذي نقدر عليها، أقل حاجة أنا كلنا أي واحد مننا يقدر يفعلها المقاطعة، نحن نقاطع هذا العدو، نتحمل مسؤوليتنا في هذا الجانب. ليش رجعت اليوم المنتجات؟ ليش رجعنا نبسل لوافت للمنتجات المقاطعة في كل زوة؟ ما هو السبب؟ هذا الجسر الذي ساحة وباحة، ليش ما تروج فوق المنتج محلي؟ ليش رجعت لنا المنتجات المقاطعة؟ على سبيل المثال الفينتو، ليش رجع اليوم؟ ليش رجعت المنتجات الذي قد بدأنا الأغلبية العظمى مننا يقاطعها، اليوم رجعت لنا بشكل غريب وشكل يعني حتى المنظفات، يعني لما بندخل سوبر ماركت ولا بندخل نشتري حاجة يجي يقول لك ماشي، ما تقول هذا مقاطع، يقول لك أيوة ما بش معنا بديل، ما بالله يا أخي ليش تجيب المنتج وهو مقاطع أصلا؟ ليش التجار عادهم بيجيبوا المنتجات هذه؟ لأن إحنا المواطنين بأنفسنا ما قد قاطعناش، لأنه لو التاجر لو يبصر أنه بيخسر والمواطن نفسه ما بيتجهش في اتجاه المنتجات المقاطعة، أكيد أنه ما عايجيبهاش لأنه مش مستعد أنه يدخل في خسارة. لكن لما بيبصر التاجر أنه المواطن نفسه بيطلب منه هذه المنتجات المقاطعة، فمن الطبيعي أنه يجيبها، خاصة لما يكون بدون مبدأ وبدون ضمير وما بش عنده أصلا حاجة اسمها مقاطعة، أهم شيء عندي نجاحي وقوتي. فالله الله في تحمل المسؤولية في كل الجوانب، نتذكر أن احنا أمام عدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة أبدا، وأن احنا في مواجهة مع أشرس خلق الله سبحانه وتعالى. إذا هذه المشاهد التي بنبصرها في فلسطين والذي بتجي لنا من السجون، كيف بيعذبوا الأسرى وكيف بيفعلوا فيهم، ما بتحركش ضمائرنا، فمتى نتحرك؟ المسؤولية والتفريط فيها بتخلي الأعداء طامعين فينا، وفوق هذا كله عدم تحمل المسؤولية بيجيب لنا بيسبب لنا ضربات من الله سبحانه وتعالى علينا. ف الله الله في تحمل المسؤولية، والله الله في الوعي بهذه المسؤولية بكافة الجوانب فيها، أنه الجهاد مش فقط بالبندقية، الجهاد في مختلف الأماكن، في مختلف المؤسسات، في مختلف يعني الحمد لله احنا معانا مثلا باب المندب اليوم مغلق في وجه الكيان الصهيوني، البحر الأحمر وغيرها، فنكون احنا إلى جانب إخواننا المجاهدين في هذه المعركة، نكون احنا بالمقاطعة بالتحرك في مختلف الجبهات الداخلية بتحمل مسؤوليتنا في جبهتنا الداخلية، كل إنسان بالذي يقدر عليه بالإنفاق بالخروج في المسيرات. طبعا قالوا في مسيرة إن شاء الله بإذن الله اليوم، قالوا أنه اللجنة المنظمة دعت إلى مسيرة إن شاء الله بإذن، مش مسيرة يعني فعالية في ميدان 70، في بتقول تدعوكم اللجنة المنظمة للفعاليات لحضور الأمسية الفنية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة لتجسيد الوحدة المجتمعية إن شاء الله اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت العاصمة صنعاء في ميدان 70 في منصة الجرحى. إذن هي أمسية إن شاء الله بإذن الله يكون الحضور فيها قوي وفاعل، وندرك أنها جبهة من الجبهات ونتحمل مسؤوليتنا لحضور هذه الأمسية. إذن إن شاء الله بإذن الله هي عند 8 مساء بتوقيت العاصمة صنعاء في ميدان 70 في منصة الجرحى. إذن إن شاء الله بإذن الله أن الجميع يحضر إلى هذه الأمسية ويكون الحضور فيها مشرف وكما هو معتاد من أبناء الشعب اليمني.
1: التربص والتخاذل والخيانة والخدمة للأعداء ليس في أي منها نجاه لهذه الأمة أبدا، لما هي اتجاهات تسبب سخط الله وغضب الله وعذاب الله وتستدعي التسليط الإلهي دون نتيجة ولا جدوى. التنصل عن المسؤولية لن يفيد هذه الأمة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لذلك خيار الجهاد في سبيل الله، المواجهة لبغي الأعداء وطغيانهم وشرهم وإجرامهم، هو الخيار الصحيح والمشروع بكل الاعتبارات، بكل الأعراب، بكل القوانين، بكل المواثيق، وهو المنسجم وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى.

0: إذن مستمعينا الكرام شاركونا أنتم، ما هي المسؤولية التي تتحملونها أنتم اليوم في مواجهة هذا العدو الغاشم الذي يعتدي على أوطاننا، على إسلامنا وعلى أمتنا بشكل عام؟ على أرقام الرسائل على 7009919991، وكذلك استقبال الاتصالات على 3222653 مسبوقة ب01 من خارج العاصمة صنعاء. شاركونا أنتم عن أوجه تحمل المسؤولية التي تتحملونها في مواجهة هذا العدو، ونحن تركنا وإياكم أوجه تحمل المسؤولية، سواء المسؤولية الثقافية، الاقتصادية، العسكرية. كل واحد يحكينا عن المسؤولية التي يتحملها في مواجهة هذا العدو. والرسائل ما شاء الله بدأت، هنا رسائل تصل إلينا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحيي القوة الصاروخية وأوحي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معكم فؤاد مفتاح من وصاب الأسفل. أتمنى يا مستمعينا الأعزاء أنه تكون الرسائل واضحة، لأنه بعض الرسائل بتكون صعب جدا قراءتها وما بندرش ما هو مكتوب فيها. هنا رسالة أيضا تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، نبارك للجيش الإيراني على الضربات الحيدرية الذين أذاقوا العدو الويل بفضل الله وبفضل سواعد الأحرار، وإيران ولبنان لم يكونوا جبهات منفصلة، بل هم الثابتين. التحية لكل التحية إلى القوات المسلحة اليمنية التي هي المدد والسند للمحور، وإلى إيران الشامخة، ونطلب زامل إلى الجبهات. ربي تحياتنا لكن الغاليات خديجة وأماني، نورتين وصاب الشامخة من الأخوات، وشكرا جزيلا. لدينا أول مكالمة. ألو،
1: صباح الخير يا سادتي.
0: صباح الخير، حياكم الله.
1: معكم عبد الحميد سعيد، صباح الانتصارات إن شاء الله من أب.
0: أهلا وسهلا.
1: التحية للجيش الإيراني، التحية للجيش اليمني، والتحية لكل المجاهدين بالجبهات، والتحية لمحور المقاومة في لبنان إلى فلسطين. وأقول عبر إذاعتكم، أقول محور المقاومة لا يزال للمفاوضات، المفاوضات خداعة. الجيش الباكستاني، الحكومة الباكستانية والمصرية والقطرية كلهم عملاء إسرائيل. وأتمنى إن شاء الله محور المقاومة أن يسقط حكومة لبنان العميلة، حكومة العمالة في لبنان، الدنابع في لبنان. وأتمنى انتفاضة شعبية بالجنوب، انتفاضة شعبية. وأتمنى من الجيش الإيراني أن ينكل بالسعودية والإمارات والكويت، أن يدمر السعودية. هذه السعودية أم الإرهاب، هذه الإمارات أم الإرهاب. أنا أتمنى تدمير السعودية وتدمير الإبارة يا أختي.
0: هم أخي عبدهم هي الأنظمة.
1: الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود والناس الإسلام. شكرا لكم،
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.

هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ أما عن الموضوع فجهادنا في جهادنا لنا عزة وكرامة، ونحن آل القعود مجاهدين كافة ومقدمين شهداء، وهذا لنا فخر في الدنيا والآخرة. تحياتي لكم جميعا من الهنوف زايد القعود، ونقول لإسرائيل وأمريكا لن تخوفونا أبدا ولن ثابتون ومع غزة وحتى النصر. تحياتي الهنوف زايد، وتحية لك أيضا يا الهنوف، شكرا على المشاركة. والله

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. هذا سياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة لما يواكب الأحداث والمعركة، والاشتراك بالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وأن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. شكرا جزيلا.

0: لدينا مكالمة جديدة. ألو.
1: السلام الله عليكم، والله يعطيكم الصحة والعافية ويسعد صباحكم إذاعة سام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من معنا.
1: الله يعطيك العافية، معك يا أخوك يا أبو خالد المهري، وتحية لك أخت إله اليوم صح؟
0: خديجة.
1: خديجة الله يعطيك العافية، معلش كلكم تكملوا بعض.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، ما بشفر كلنا واحد.
1: نعم الله يعطيكم العافية ويقويكم ويحفظكم من كل شر إن شاء الله، ويعطيكم العافية إذاعة سام على البرامج هذه الشيقة المختارة. يعني في قبل تقريبا يمكن أمس شاركنا مع الأخت علاء في برنامج عن النفقة في سبيل الله، والبرنامج اليوم برضو أشد من رائع، يعني يتكلم على إيش وعيك وإيش دورك كمواطن. تمام، الوعي الفكري والوعي أن المواطن لازم يكون عنده يمتلك الحس الأمني
0: صحيح
1: في جميع الأمور، وأن يكون مساعد مع سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله. ثم سنوات من العطاء أو 9 سنوات أو 10 سنوات محاضرات، وهذا إحنا ما شاء الله من الصمود الذي صمدناه فضل الله عز وجل، ومن هذا الشعار الذي هز أركان الكفر وأركان الشرك وأركان الأعداء الغازين على هذا البلد، شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، ولا نامت أعين الجبناء. فيجب أن نكون على صف واحد، ونحن أبناء الجنوب لن نكون بخير حتى نتحد الاتحاد ما بيننا وبين أخواتنا وأهلنا في الشمال، نحن نعترف اعتراف كاملا شاملا، وليس غصبا أن صنعاء هي عاصمتنا، وصنعاء هي عاصمة المدن، صنعاء هي عاصمة الإسلام، صنعاء هي عاصمة الحضارة، واكتمالنا بكم ورأسنا مرفوع بكم يا أهل صنعاء.
0: يعطيك لكم العافية.
1: نعم الحمد لله، ما فعلتوا ويدنا على يدكم، ونحن هنا في الجنوب يدنا على الزناد، مستعدين بإشارة من جبهة المهرة من سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، وألف تحية لجميع أبناء أخواننا الأحرار في جميع الدول، في إيران العزة والكرامة، وفي حزب الله لبنان، وفي العراق، وفي سوريا، في كل مكان من الأحرار، وعلى رأسهم أبناء صنعاء، صنعاء الخير، صنعاء البركة. واسمحوني وسامحوني على الإطالة هذه، لكن يدنا على يدكم، وما يحصل ما تسمعونه وترونه هذا كله من ضعف النفوس. إذا النفس، الله عز وجل قال لن يغير الله قوم حتى، لا يغير الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيجب تغيير النفس، يجب أن نحارب. نعم صح أختي خديجة.
0: نعم
1: فإذا لم نحارب، وإذا لم نقم، وإذا لم نحط يدنا مع هذا القائد الثورة، تمام، هل سيأتي أحد غيرنا يحارب؟ هذا هو الوضع، وصل في عدم، في موت وقتل وسرقات واختصابات وعدم الأمن والأمان. ليش؟ لأن المواطن سكت خلاص، يبغى يأكل، يبغى يشرب، وما عاد يفكر في شيء اسمه عزة وشرف وكرامة. وفيهن رجال الأحرار في الجنوب، حنوصل لهم رسالة عبر إذاعة سام أن يتحركوا وأن لا يسكتوا عن ما يحصل من العدوان الصهيوني على رأسهم السعودية والإمارات، يتقاسمون الخبز والفتاة. ونقول لباكستان عليها أن تعقل، ولا والله رجعنا هؤلاء المرتزقة الباكستانيين في توابيت معفنة إلى كلبهم رئيس باكستان الذي حضر لنا جيش باكستاني لحماية مقدراتنا من البترول. فنقول له يجب أن يحترم نفسه، وهو داخل وساطة في إيران حسب ما سمعنا.
0: نعم
1: إن باكستان وساطة في إيران، ودرس الجيشها عندنا في الجنوب عن شبوة، ينزلون طائرات أكثر من 40 ضابط باكستاني لحماية البترول النفط، لحماية الطمع السعودي. فإحنا ما نعرف السعودية،
0: وهنا هي مسؤولية أهلنا وإخواننا في الجنوب، أنه الوعي يعرفوا أنه إذا خليت أرضك مستباحة للعدو فهو سيعبث فيها، حتى لو كان مثل ما بنشوف اليوم باكستان فاعلين وسطة في إيران وأتوا إلى أرضنا لنهب ثرواتنا. فهذه مسؤوليتنا إحنا، مسؤوليتنا كشعب يمني حماية أرضنا وممتلكاتنا ووطننا من كل غازي ومحتل. شكرا جزيلا لكم على جميل طرحكم، الله يدي لكم العافية، مشكورين جدا.
1: مرحبا فيكم إن شاء الله،
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.
2: قدها قايب النور تعصف صاحب التاج ومن الركام بنعود نهزم قصور وبراد.
0: إذن مستمعينا الكرام نتحدث وإياكم عن دورنا وعن تحملنا للمسؤولية في مواجهة هذا العدو الصهيوني الأمريكي وأعدائنا في هذه الأمة الإسلامية. سنواصل وإياكم هذا الحديث ولكن فقط بعد هذا الفاصل القصير. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة. لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حياة. حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: إيجابية جبهات المحور ومبدأ وحدة الساحات والتعاون فيما بينها إيجابية كبيرة جدا، ومواجهة العدو في إطار موقف قوي. يعني ليست الجبهات التي تقف الآن وقفة واحدة في مواجهة عدو واحد والعدو الإسرائيلي والأمريكي، ليست هي التي تدعم إيران، هي تستفيد من الموقف الإيراني القوي في مواجهة عدو للجميع لا بد من مواجهته. هو سيعتدي على اليمن، سيعتدي على بقية البلدان، سيعتدي على لبنان، سيعتدي على أي جبهة من هذه الجبهات من غير الموقف الإيراني. فأنت تقاتله في إطار موقف قوي وفعال وتستفيد من ذلك، لأنه عدو للجميع وعدو يعتدي على الجميع ويستهدف الجميع. لذلك هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح والإيجابي، لأن الخيار الأخير البديل عن المواجهة هو الاستسلام، وكلفة الاستسلام هي خسارة كل شيء: الدنيا والآخرة، الحرية والكرامة، الأوطان والأعراب، الأمن والاستقرار، خسارة لكل شيء.

0: جديد نعود إليكم مستمعين الكرام في فاصلة ظهيرة باستقبال اتصالات والرسائل أيضا على 70991991 للرسائل و 01322653 للاتصالات في موضعنا الذي نتحدث فيه وإياكم عن تحمل المسؤولية في مواجهة هذا العدو الصهيوني الذي اليوم يعتدي من جديد على محور الجهاد والمقاومة، يعتدي على بيروت، على طهران، على إيران، على اليمن، على مختلف محور الجهاد والمقاومة. أنت كمواطن يمني، كمجاهد في هذه المسيرة، ما هي مسؤوليتك لمواجهة هذا العدو؟ بماذا تواجه هذا العدو إلى جانب رجالنا أبطالنا في القوى المسلحة الذين يقصفون هذا العدو بالصواريخ والمسيرات وأيضا يغلقون عليه كافة ومختلف الجبهات البحرية؟ هنا رسالة تقول أبو خليل الحاوري يقول على العهد باقون وللوفاء حامل وللأخوة ذاكرون، فسلامي واحترامي ومعزتي لكم أينما كنتم. فعلا زي ما قلتي، ولو كل دولة مجاورة ضربت بصاروخ واحد لهزة الكيان الإسرائيلي وما تمادى في غيه وعن جهيته مع الأسف الشديد. المرسل عبدو علي حاوي، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوصل هذه الرسالة لكل محور المقاومة من إيران إلى لبنان إلى العراق إلى يمن، الأنصار والعزة والكرامة، أن هذه المرحلة هي مرحلة الفتح المبين، ولا تفاوض ولا مفاوضة ولا هدنة ولا تمديد، أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة ولغة السلاح. ولذلك نقول لمحور المقاومة نحن معكم بالنفس والروح وبكل ما نملك. وأما بالنسبة لتحمل المسؤولية فنحن قد تحملنا مسؤولية نصرة المستضعفين في كل دول العالم، وسنقاطع ونجاهد وننفق ونبذل الروح والمال في سبيل الله ونصرة المستضعفين. والتحية لكم ولكل طاقم الإذاعة من وائل الحيمي.
1: عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقاطعة واجبة على الجميع، المقاطعة سلاح فتاك وتحمل المسؤولية. كيف حالكم أخواتي الغاليات؟ معكم آمنة علي وتحياتي لكم جميعا، وأطلب زامل تجارب الأيام. ربي يسعدك أختي خديجة، شكرا جزيلا لكم. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم وتحية لك أستاذة خديجة، وتحية للأستاذة رحاب، وتحية للمخرجة، وأطلب زامل بر بر بحر بحر جو جو. معاكم منتصر عدنان من وصاب الأسفل.

0: اتصال جديد. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله ورسالتك الغالي ورسالة الإذاعة.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا من متقية. كيف حالكم؟
1: يحفظكم ربي. الحمد لله. والله ما نسأل الله عليكم أنتم يا أغلى مشاهدين في الإذاعة. والله منا يعني كل الشعب الإيراني كلهم يتمسكوا بالإذاعة، يتمسكوا بالدين، يتمسكوا بالله، يتمسكوا بالنبي، يتمسكوا بأهل البيت من لبنان إلى من لبنان إلى إيران إلى اليمن. يا عزيزي صلى الله العدو لأجل العالم وأنتم تخلص في جهنم. اتمسكوا صلى الله وراقب الله. لا تتركوا العدو، العدو منها العدو عن طايره من أجل الطبع معي أيها المتكسنة المتكسنة من لبنان من اليمن. وتقولوا أن أنتم متبعوا مع الله صلى الله. أين الرحمة؟ أين الشفاعة للإنسان؟ أين الدعاء؟ أين الشيء؟ إلى ما نجاهد ومن الشوق المسؤولية من أهل الإسلام والأوراق أن إحنا نكون في جنادنا مع العدو. الشيطان عدو العالم، إبليس عدو العالم، ومستكسنا اليهود مع العدو مع بنيه مع الشيطان. أنا أصح النصيحة أمكم تسرية من اليمن من صنعاء من محافظة عمرة مديرية أجر مديرية سابر تجر أبو عيوة المحالي يتك والله رحمة الله. لكن السوء لهم إحنا علينا من صحهم وهم السوء. أتحي الله وتحي الله وصارخ التحية كهذا مسيد وتحي الله القوة البحرية وإحنا معهم كانت لا نفلتهم أبدا.
0: والتحية لكم يوم ما تقيا ولوعيكم
1: بجد عبد الله العزي يعني ينفع والنهج.
0: الله يكتب أجركم.
1: وتحية لهم الشرف ولكم بالإذاعة الثامن الإذاعة الثامن دائما كنا نبيع أول نبيع أحفظكم ربي ومنور قلوبكم
0: جميعا يا الله. شكرا جزيلا.
1: ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلامي من هذه الجلة. لو تناسي هنجل أنا بتمسك وبدينا وشار
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا يما تقية. الله يدي لكم العافية وشكرا لوعيكم. في أمان الله. أماني وأنتم بخير وصحة وعافية في يد الله. في أمان الله. في أمان الله. إذن هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم معكم بندر الوصابي كيفكم؟ يقول فلتبقى إيران شامخة عبر الأزمان. إيران الإسلامية، إيران الميادين. سلام وسلام الله على إيران شعبا وقيادة، وكل الشكر إلى قيادتنا الحكيمة. ولا ننسى الأعداء ولقد تناسى الأعداء. أن اليمنيين أشد الناس بأسا وأكثرهم غيرة في العرض والأرض. سلام الله على شعبنا اليمني الحر الشامخ. زامل وضع المنطقة متوتر وقاطع المنتجات والشركات الأمريكية والإسرائيلية قاطعوا. وشكرا جزيلا.

تستحق الإشادة. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، نتحمل بأكمل وجه، والله الرسالة من فتاة المسيرة. يا عزيزتي أتمنى منش تعيدي الرسالة، بس ما تكونش هكذا مقطعة لأنه ما قدرت أقرأها، مش أنا داري ما هو مكتوب فيها. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم يا عزيزاتي خديجة ورحاب، كيف حالكم؟ الحمد لله في خير، شكرا جزيلا. الرسالة تقول: علينا المقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والمطبعين معهم من الأنظمة العميلة، علينا مقاطعتهم جميعا، واجبنا تشجيع المنتجات منتجات بلادنا اليمن، فيها الخيرات، اليمن هي الأرض الطيبة الذي ذكرها الله سبحانه في القرآن الكريم. بعض الناس من التجار عادهم بيستوردوا البضائع ما قد قاطعوا وعاد، بعض الناس بيشتروها على المسؤولين، لا يتساهلوا مع أي واحد منهم ويعاقبهم بمصادرة البضائع. تحياتي وأشكر أم المؤمنين وتطلب زام الأعظم مدرسة لعيسى، شكرا جزيلا. ونتمنى أن كل واحد يتقي الله في هذا الموضوع ولا يكون شريك للعدو في جرائمه.

هنا أيضا رسالة تقول أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي خديجة النعمي ورحاب والغالية المخرجة. علينا الإسناد وعلينا التحرك وعلينا العمل لنجعل من أنفسنا جبهة داخلية إسناد مقاطعة ورفد بالمال وبالرجال وبكل ما نستطيع بالوعي بالثقافة والتعليم، ولكي نرفع من تعزيز جبهتنا الداخلية لكي نرفد الرجال الذين أيديهم على الزناد ونسند محور الجهاد والمقاومة إسناد حقيقي لكي نكون كما أمرنا الله ورسوله متفقين واعين ومتحركين على كل المستويات. إذا كان عدونا يتحرك على كل المستويات وهو على باطل فما بالكم بنا ونحن على حق؟ فعلا هل يمكن للحق أن يسكت أو يتخاذل في وجه الباطل؟ وأوجه تحية لكل الأخوات كلهن باسمها وصفتها المشاركات، وأطلب زامل على ذوق المخرجة. تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهم، شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وسعد صباح شغاليتي والحبيبة خديجة، وسعد صباح المخرجة المتألقة أماني، كيف حال شغاليتي والحبيبة على قلبي وصاحبة اللمسات الذهبية خديجة، وكيف حال أماني. أما بالنسبة للموضوع مهم جدا، نحن جاهزون بكل ما نملك، نحن نطبق قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ونحن معدين بكل ما نملك بالمال والبنون بالخروج في كل ساحة. مع خالص تحياتي لك غاليتي خديجة وأماني، وزامل لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر يا من عام. مع خالص تحياتي من حفيدة الزهرة، شكرا جزيلا يا حفيدة الزهرة.

رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الانتصارات. كل عام ننتظر النصر الموعود يا رب، ونقول للسيد القائد عبد الملك: اضرب، نحن معك. والحمد لله على الانتصارات. كما أحيي الأخ بندر الوصابي من محمد الوصابي، وأطلب زامل صباح السبت.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم طاقم الفترة وكل العاملين في إذاعة سام، وسلامي للمشاركين بدون استثناء. أقول اللي عاده ما قد قاطع المنتجات تبع العدو أنت مسؤول أمام الله، أما أنا فأنا أحاول أجد بديل لما يكون البديل يمني، ويا فخر لما يكون البديل يمني يكون عزة ونصر، وهذا أقول عند غير الواعي. أما المجاهد وناصر القضية هو أكبر سلاح المقاطعة. أطلب زام المقاطعة، مقاطعة معكم اليمنية الشامخة، مقاطعة مقاطعة. أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، واجب علينا تحمل مسؤولية كلا بقدر استطاعته، مسؤوليتي أن أنفق وأقاطع وأقاطع منتجات العدو، وأدعي وأناجي الله وأطلب من النصر والثبات على موقفي، وأكون حيث يأمرني ويوجهني البدر العلم. تحياتي لكن خديجة وأماني وسلامتش. أستاذة خديجة صوتش تعب، الله يحفظش ويجبرنا بعافيتش، تسلمي شكرا جزيلا. وبتقول تحية طيبة لغاليتي ملاك الوائلي إسراء، آيات المجاهدة مع الله، حفيدة الزهراء قاهرة الأعداء والعزيزات، فداء أهل البيت وكل البنات اللواتي يحيينني والتي لم أستحضرهن الآن، يعذرنني لهن في قلبي كل الحب والاحترام، ويشهد الله أنهن أعز صديقات أختكن حوثية حيس المحتلة. شكرا جزيلا يا حوثية حيس وعلى هذه المشاركة، والله يتنشى العافية دائما، هو مع البرد ومع الحما والهذا هو مع الأجواء، الحمد لله على كل حال. أيضا هنا رسالة بتقول: منورات يا أحلى إذاعة، والنصر قريب من أخت المجاهد، وإن شاء الله بإذن الله قرب زوال اليهود والخونة. شكرا جزيلا.

0: العهد للجلال.
1: يتمثل واجبنا في هذه المرحلة في تعزيز وحدة الصف والكلمة والتمسك بالقيم والمبادئ التي لا ترين ونشر الوعي بين الأجيال حول طبيعة التحديات التي نواجهها مع التركيز على العلم والعمل كأدوات أساسية للتمكين والتأثير والعمل بكل ما أوتينا من قوة لتثبيت أقدامنا على أرضنا وتطوير قدراتنا في مختلف المجالات. فالمتجبر لا يزداد إلا تجبراً إلا بضعفنا وتفرقنا ولا ينكسر إلا بشموخنا ووعينا وثقافتنا ووقوفنا كبنيان مرصوص. تحية طيبة من القلب إلى من أحبها القلب غالية والعزيزة على قلبي خديجة. ربي ما يحرمنا منك كما هي للعزيزة أماني محبة خديجة ندى العسل. شكرا جزيلا يا ندى، الله تحبش العافية دائما وأبدا، وشكرا على هذه المشاركة الجميلة.

هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم. نعم نحن ومن منطلق قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. انطلقنا كمحور واحد وقضية واحدة وأثبتنا وحدة الدم والمصير ورفعنا راية الحق من اليمن والعراق ولبنان ومن فلسطين إلى إيران صفا واحدا كالبنيان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لكم التحية المبدعة خديجة والمتألقة أماني ورسالة بدون اسم. شكرا جزيلا على المشاركة. أيضا هنا رسالة تقول يجب علينا أن نقول لا للتطبيع مع العدو الإسرائيلي ولا لكل من يسوق لهذه البضاعة الفاسدة ونقوم بفضح هذا المخطط الخطير. ثانيا أن نكون نحن المسلمون كلمة واحدة ويدا واحد وصف واحد في مواجهة العدو الإسرائيلي بجانب محور المقاومة الإسلامية الشريفة التي أثبتت صدقها وإخلاصها وجدارتها وسجلت انتصارات مثالية فريدة حتى نتمكن من اقتلاع جذور الغدة السرطانية الإسرائيلية من أرض الإسلام قريبا إن شاء الله. أيضا الاستعداد والجهوزية التامة بكل معنى الكلمة. المرسلة أميرة السواري شكرا جزيلا لك يا أميرة ولهذه المشاركة القيمة. هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم. أيوة نقول ضربوا الكيان الصهيوني. أبو جبريل كابوس الصهاينة معاكم دروب الوطن من ريف باجل ونطلب زامل.

نستمر مستمعينا الكرام في قراءة رسائلكم التي وصلت إلينا. وهنا رسالة تقول: السلام عليكم منورات وسلامة روحكم الطيبة أستاذة خديجة. سلمي الله يتلشى العافية. تقول: واجبنا ومسؤوليتنا هو المقاطعة كما ذكرتي، والتحرك في كل المجالات ثقافيا سياسيا اجتماعيا، إنفاق في سبيل العطاء بكل ما أعطانا الله، لن نبخل على شيء. مثل ما المجاهدين والشهداء بذلوا أرواحهم، إحنا نبذل ونعطي كل ما بأيدينا للدفاع عن الوطن ونصرة المستضعفين ونصرة الحق. ونسأل الله في كل عمل نقوم به التوفيق والسداد والرشاد والثبات على الحق. كل التحية والتقدير لك أستاذتي العزيزة خديجة وللعزيزة أماني ولكل المشاركات. وأقول للغالية المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدرهمي عودة حميدة، والحمد لله على سلامتش. وللعزيزة حثية حيث دائما مشاركاتك بتنور الأثير، وطمنونا على والدتكم كيف صحتها. أسأل الله أن تكون دائما بصحة وعافية من فداء أهل البيت. شكرا جزيلا لك يا فداء وكل التحية لك. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، مواجهة اليهود اللي هم العدو رقم واحد واجب علينا، وقد أمرنا الله بقتالهم ومعاداتهم، كيف لا وهم من يسعون للسيطرة على الشرق الأوسط بكله واستباحة دماء المسلمين والمقدسات. والحمد لله محور اليوم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه جزء تداعى له باقي المحور بالهب والإسناد. وبالأخير أقول أعتذر لعدم استمراري بالمشاركة معاكم، ولكن اعلموا انني بين استمع لكم كل يوم، فاذا عتسام هي الصديقه الوحيده لي، فدعواتكم لي بالشفاء اختكم ومحبتكم عاشقه الشهاده من السياني. شكرا لجميل مشاركتك دائما وابدا معنا. ولدينا هنا اخر رساله، واعتذر عن من لم استطع قراءه رسائلهم. هنا رساله اخيره من بيان عز الدين تقول: استاذتي الجميله خديجه النعمي، صوتك هيبه وحضورك رساله، كلماتك تصل الى القلب قبل العقل، وابتسامتك تمنح الخبر طمانينه، انت فجر الاعلام ونموذج للرقي والمهنه، دمتي مناره تضاء بها الاذاعه، بصوتك يزه البيان ويحكى الخبر، وفيك للإعلام معنا يقتدى ويفخر، قامتك رصانة وحروفك أمانة، طلتك تسر العين قبل أن تقنع العقل، مذيعة تليك بكل منبر وامرأة ترفع اسم اليمن بكل فخر. تحية من قلبي لكن أستاذتي العزيزة خديجة والعزيزة الراقية برقي إبداعها أماني، محبة صوتك الراقي بيان عز الدين من الضالع. شكرا جزيلا لك يا بيان على هذه الرسالة الجميلة، وشكرا على هذا الإطراء الجميل، أسعدتني جدا وشكرا لك. أيضا شكرا لكم أنتم أعزائنا المستمعين جميعا، كل من شاركنا في هذه الفترة المباشرة. وصلنا إلى الختام، نعتذر عن من لم يحالفنا الوقت لقراءة رسائلهم، وشكرا أيضا لكل من شاركونا بالاتصالات، شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله أقرأ الرسائل المتبقية تحت الهواء. شكرا جزيلا لكم، كونوا دائما بخير وتقبلوا كل التحايا منا طاقم هذه الفترة. إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل، في أمان الله.

العناية بصلاح ذات البين لا بد من تقوى الله حتى في ذلك، حتى في صلاح ذات البين، لأن البعض ممن هو ناقص الإيمان وناقص الوعي يستهتر بأهمية هذه المسألة ولا ينظر إليها بما تمثله من أهمية كبيرة وعامل في النجاح وقيمة إيمانية وأخلاقية. فبكل بساطة لا مشكلة عنده في أن يسوء ذات البين، يعني العلاقة، العلاقة فيما بين المؤمنين، العلاقة فيما بين المجاهدين كمجاهدين كمجتمع يتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى. صلاح ذات البين من الأمور المهمة الإلزامية، ويعتبر الاهتمام بها من ضمن الالتزامات الدينية الإيمانية. فالإنسان الذي هو مؤمن حقا وصادق مع الله سبحانه وتعالى سيحرص على صلاح ذات البين، وسيحرص أن تكون العلاقة الأخوية مع بقية أبناء مجتمعه المؤمن وأخوته المؤمنين والمجاهدين والعاملين في سبيل الله علاقة أخوية إيجابية سليمة، ويسعى لصلاح ذات البين بكل ما يساعد على صلاح ذات البين من حسن التعامل، من بذل المعروف، من الاحترام المتبادل، من الإنصاف عند الخطأ، من العدل في المعاملة، بكل ما يساعد. وهي تعليمات كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لصلاح ذات البين. ويحذر في نفس الوقت مما يفسد ذات البين، مما يفسد العلاقة الأخوية، من سوء تعامل، من أوهام، من سوء الظن، من تصرفات سيئة، من معاملات سلبية ظالمة. كل التصرفات وكل التأثيرات النفسية التي تفسد ذات البين، ذات البين يتجنبها ويحذر منها. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي تدخل ضمن الالتزامات الإيمانية، بمعنى أن من يخل بها، من يستهتر بها، ومن لا يلتزم بها فهو يبرهن على أنه ليس بمؤمن حقا، أنه ناقص الإيمان، لم يصل بعد إلى مصداقية تامة مع الله سبحانه وتعالى في انتمائه الإيماني. ولا يبرر الإنسان وجود إشكالات في الواقع العملي أن يتعامل مع ذلك بإفساد ذات البين، لا يبرر ذلك أبدا، لأن هذا يخالف توجيهات الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى. طريقة التعامل مع الإشكالات هي الحلول بأسلوب عملي، المعالجة بطريقة عملية، وليس بإفساد ذات البين، وليس بنشر البغضاء والكراهية والكلام السيء وتعزيز حالة سوء الظن وتوجيه الاتهامات، وكذلك نشر الكلام السلبي الذي يهدم هذه الحالة من الأخوة الإيمانية التي هي فريضة إيمانية بحد ذاتها. فصلاح ذات البين ضمن الالتزامات الإيمانية التي يجب أن تراعى إيمانيا بدافع إيماني كطاعة لله سبحانه وتعالى والتزام بتوجيهاته وتعليماته سبحانه وتعالى. وأن أي أسلوب آخر يخالف ذلك في التعامل مع الأمور، مع القضايا، في معالجتها، هو مخالفة لهذا التوجيه الإلهي.

0: على المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وقلوبكم بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. أحبتي الكرام، سنبدأ في هذه الحلقة من أول سورة إبراهيم، نقرأ آيات هذه السورة العظيمة ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيدي بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. إذا نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والعقائد الباطلة وسائر الباطل إلى نور الهدى بإذن ربهم، لأنهم يأبون الخروج من الظلمات إلى النور لتعصبهم لما ألفوه واعتادوه من التمسك بباطلهم، إلا من أذن الله له أن يهتدي، وهو من لا يدافع الحق ولا ينصر الباطل. وكل الناس لو سلموا أسباب الخذلان لأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فالهدى معد لهم كلهم، ولكن أكثرهم أبوا الاهتداء. إلى صراط العزيز الحميد، تفسير للنور المذكور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أتت هنا تفسيرا للنور المذكور. إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. يذكر بأنه أنزل الكتاب وأرسل الرسول إلى الناس لأنه مالكهم، له الأمر بما شاء والحكم بما شاء. وويل للكافرين من عذاب شديد. الويل في تفسير الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام لقول الله تعالى: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. الويل هو الغم والطويل من الهم، انتهى تفسير الإمام الهادي عليه السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. المعنى أحبتي الكرام: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، اختاروا الدنيا وآثروها على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، صدوا عنه بإعراضهم عنه وتركه، وصدوا غيرهم بالتضليل والتغرير اتباعا لهواهم. ويبغونها عوجا، فهم يتطلبون لسبيل الله العوج الذي هو خلاف الاستقامة، أي خلاف الصواب، ليصدوا الناس عنها بحجة أن فيها عوجا، كما يصنع بعض الكفار من القدح في الإسلام بأنه يوجب قطع يد السارق، وهذا تشويه للسارق وضر شديد، ويعرضون عما في ذلك من الفائدة للمجتمع، الفائدة التي تحصل في المجتمع وللسارق إن انزجر عن معاودة السرقة. أولئك في ضلال بعيد، أي في غواية عن طريق الصواب، كما انتهى في غير طريق وصار بينه وبينها مسافة بعيدة لا يؤمل فيه لبعده عنها أن يهتدي لها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، أي بلغة قومه، ليبين لهم، أي ليبين لقومه ما أرسل به إليهم. فيضل الله من يشاء، قد تكرر بيان معنى هذا الإضلال وأنه عقوبة وهو واضح. ويهدي من يشاء، فهو الهدى للإيمان بسبب النية الصالحة والنظر في دليل صدق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهو العزيز الحكيم، يشير إلى أنه يجازي من كذب رسله وكذب بآياته، كما هو شأنه تعالى في عزته وحكمته. نكتفي بهذا القدر أحبة الكرام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: الفاسد.
1: سام اف ام، إذاعة المحور.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم

0: Trojan.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت يبذل الجهود على

0: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: منذ طوف طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: يمن has been writing its resistance history.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: حارس الازدهاري الأمريكي.
9: From the US Prosperity Guardian.
8: إلى اعتراف أدمت فشل.
3: الحقيقة
8: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين.
8: Two of these advanced aircraft and even the US have
3: more. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
8: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
9: يستهدف
8: المطارات ومصانع
9: والمستشفيات.
8: حارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US Prosperity Guardian
8: في الاعتراف عمران
3: الحقيقة بلسانين.
10: ما يحدث في العالم اليوم من هدوء ما قبل العاصفة لا يصنف كحالة سلام، بل كحالة تأجيل للحرب. عمليات متبادلة وخاطفة، وتفاوض تحت الطاولة، وحافة هاوية يقف عليها الجميع. الجمهورية الإسلامية في كفة، ومنظومة الاستكبار في كفة أخرى. هذه ليست مجرد خصومة سياسية، بل هي معادلة توازن رعب تحبس أنفاس الكوكب. What the world is witnessing today is not peace. It's a pause before the storm. A temporary postponement of war. Limited strikes, back-channel negotiations, and rising tensions have left the world standing on the edge of uncertainty. الهدنة الهشة الرهينة تكاد تتحول إلى جمود مزمن، حالة من لا حرب ولا سلم تجعل الاقتصاد العالمي يغلي فوق صفيح ساخن. إنها اللحظة التي يدرك فيها الغرب أن استعلاءه القديم لم يعد كافيا لضمان استقراره، وأن أمنه بات رهين قرارات تصنع في جغرافيا كان يظن أنه استعمرها إلى الأبد. The current truce is increasingly resembling a prolonged stalemate. A state of neither war nor peace now hangs over the global economy, exposing the fragility of the existing international order. For many Western powers, this moment underscores a growing reality. Influence alone is no longer enough to guarantee stability, and strategic decisions made far beyond their borders are shaping their future. لم يعد الخطر مجرد احتمال، التداعيات الدولية بدأت تضرب في العمق، كما أن القارة الأوروبية العجوز تواجه الحقيقة العارية. The consequences are no longer theoretical. Economic and geopolitical shocks are spreading across the international system, forcing governments to confront new and difficult realities. أزمة الطاقة لم تعد مجرد أرقام في أسواق النفط والغاز أو سفن تبحث عن ممرات آمنة، بل تحولت إلى أرقام سوداء في دفاتر المالية العامة وقواعد العجز وتراكم الديون. Europe's energy challenge is no longer just about oil prices, gas supplies, or shipping routes. It is increasingly reflected in public defects, debt burdens, and growing economic strain. هذا التردي يثبت بالدليل القاطع إخفاق القارة في التعامل مع واقع جديد لم تكن مستعدة له. لم يكن الأمر وليد إغلاق مضيق هرمز فحسب، بل هو نتاج عقود من الاعتماد الأعمى على الهيمنة الأمريكية التي بدأت تتشقق وتجر حلفائها إلى القاع. These pressures reveal structural weaknesses that long predate today's crisis, exposing years of dependence on geopolitical arrangements that are now being tested. في سياق هذا التردي الأوروبي تتلقى ألمانيا صفعة مدوية على المسرح الدولي. للمرة الأولى منذ عقود تبتلع برلين فشلها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. هذا ليس مجرد إخفاق دبلوماسي، بل هو عقاب أخلاقي علني.
11: Amid this shifting landscape, Germany faces significant diplomatic setback. Its failure to secure a non-permanent seat on the UN Security Council has fueled debate about its international standing and influence. فالعالم الذي يدعون تمثيله لفظهم. إنها النتيجة الطبيعية لدولة اختارت أن تكون أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لكيان يمارس حرب إبادة جماعية في غزة. لقد سقط القناع عن برلين وبدت كأداة تنفذ الأعمال القذرة نيابة عن الغرب الجماعي ضد أمتنا، لتدرك متأخرة أن دماء المستضعفين لها ثمن سياسي باهظ. Critics argue that Berlin's foreign policy choices, particularly regarding conflicts in the Middle East, have carried growing political and diplomatic costs in the world stage. وعلى الجانب الآخر من المشهد، في الجغرافيا العربية تمر الذكرى 59 لما يسمى زورا بالنكسة، 6 عقود من التضليل الرسمي الذي حاول تخفيف حجم كارثة عام 1967. Meanwhile, the Arab world marks another anniversary of the 1967 Arab-Israeli War, a conflict that reshaped the region and left lasting political and territorial consequences. في 6 أيام فقط احتل العدو الصهيوني 3 أضعاف ما احتله في نكبة 48. لقد تلاعبت أنظمة الهزيمة والوصاية بالمصطلحات لتغطية عوراتها. حولوا الكارثة الوجودية إلى مجرد نكسة عابرة ليبرروا لأنفسهم مسارا طويلا من السقوط الذي أعقب تلك الهزيمة، وهو المسار الذي قاد الأمة إلى مقصلة التنازلات. Many continue to debate how the defeat was interpreted and remembered, arguing that official narratives often soften the scale of the setback and its long-term impact. منذ ذلك التاريخ توالدت النكبات وتناسلت في غرف المفاوضات المظلمة. ولدت كامب ديفيد لتخرج مصر من الصراع، ثم تلتها وادي عربة وأوسلو وصولا إلى المبادرة السعودية للسلام القائمة على وهم حل الدولتين. لم تكن هذه الاتفاقيات سوى صكوك استسلام متتالية. In the decades that followed, a series of diplomatic agreements transformed the regional landscape from the peace accords of the late 20th century to later political initiatives. الأنظمة الرسمية لم تفشل في المواجهة فحسب، بل تحولت إلى حارس للوضع الراهن الذي يخدم العدو. كل اتفاقية كانت تمنح الاحتلال شرعية جديدة وتقتطع من جسد الأمة قطعة تحت لافتات السلام المزيف الذي لم يحصد منه العرب سوى الهوان والتبعية. Supporters viewed these agreements as pathways to stability, while critics regarded them as concessions that failed to secure lasting justice or sovereignty. According to this perspective, successive arrangements gradually strengthened the status quo while leaving core disputes unresolved. اليوم وصلنا إلى اللحظة الأكثر قتامة في التاريخ الحديث. حكومات عربية في راهن الأيام صارت توقع مسبقاً على احتلال بلدانها وتسليم سيادتها. انظروا إلى ما تفعله سلطة بعبدة والسراي في لبنان. عجز وارتهان وتقديم التنازلات للأجنبي قبل أن يطلبها. إنها العقلية التي استمرأت الوصاية ولم تعد ترى في الوطن سوى مساحة للمساومة. هذا المشهد المخزي يمثل ذروة السواد السياسي، حيث تصبح النخب الحاكمة هي الأداة الأولى لكسر إرادة شعوبها وتهيئة الأرضية لتوغل الأعداء بلا قتال.
12: Today, everything warned that parts of the region face an unprecedented erosion of political independence, with some governments increasingly constrained by external pressures and interests. For example, in Lebanon and elsewhere, political paralysis, economic hardship, and dependence on foreign actors have intensified concerns about sovereignty and national decision-making. For many observers, this represented one of the darkest chapters of modern Arab political life, where ruling elites are accused of weakening their own nation from within.
11: In the midst of these challenges, supporters of resistance movements argue that another reality is emerging, one built on sacrifice, determination, and the refusal to accept defeat. They maintain that those fighting on the front lines are sending a message to the world. Defeat is not inevitable, and history is not written solely by the powerful.
12: لكن هذا السواد المطلق لا يدوم. ثمة ضوء يبدده، ضوء تصنعه سواعد سادة المجاهدين ودماؤهم المراقة على مذبح الكرامة. هؤلاء الرجال لا يقاتلون بالوكالة، بل يكتبون بالدم رسائل تأكيد مفتوحة للعالم أجمع إن الهزيمة ليست قدرا محتوما.
11: Through resistance and confrontation, they seek to pull their societies out of despair and reshape the balance of power on the ground.
12: بضرباتهم وثباتهم ينتزعون الأمة من قعر اليأس الذي أرادت الأنظمة دفنها فيه. إنهم يعيدون صياغة قواعد الاشتباك ويثبتون بالدليل العملي أن القوة المادية للاستكبار تسقط أمام الإرادة الحرة، وأن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يفهمه هذا العالم المتوحش.
11: Their central argument is that military superiority alone doesn't guarantee victory, and that determined resistance remains the most effective response to domination and coercion in today's world.

0: مهاري أمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدميك فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسان
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحادث الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف أدميشن
2: الحقيقة بلسانين. صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا هلأ بنعيش أيام عظيمة وبنستذكر فيها السيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ما عانى وما واجه وما لاحقوه ما آذوه هذا النظام السابق، نظام عفاش. كان السيد بدر الدين الحوثي علامة، وغرى احنا مقفيين مشتارين ما به، بنبصر الاحتفالات الذي بيقيموها والمناسبات لا ناهي لك ناهي. ومن هذا للرجال العظماء ما حد بيتحاكى، ملقي قفاه بيحتروشه. من هذا للرجال الصدق الذي تعطر بهم المجالس أقطاب الأرض. السيد بدر الدين الحوثي كيف كان سيرته وما كانوا توجهه على العلم والتعليم والمخوة؟ النظام كم يلاحقه كم يشاغله، ادركوا ان هذا عيقو آفه، قالوا هذا آفتناها ما يصح شيء، ما يهجعناش، ما يخلي لنا شحالنا، يشتوي يرفلوا يخليهم واحد على روسهم. يا اخي هذا عالم قطب من اقضاب الارض، والوكيل الله لاحقوا وشاغلوا وآذوا. وهذا الايام بنوصل كلامه، هذا الايام الكلام الذي طرحه انه هذا الايام في الواقع. اسمعوا محاضرة للسيد حسن بدر الدين الحوثي ابنه. احنا يا اصحابنا لا نكونش نتساهل في هذه الحاجات، وضغطها من عندنا بدون ما ندي لها اعتبارها ولا قدرها ولا حقها. يا اخي هذا عالم، مالك اين احسك ما بتقول عالم رباني، هذا عالم رباني. اذا ما قمت المناسبات لهم هذولا وحييت سيرتهم واخذت منهم وجريت منهم خبر وعلم، مشانت ادمي ولا تحسب ادمي. بسر ما بيعيشها العالم وبسر ما بيعيشوها الناس اليوم، وكيف واقع الناس وكيف حياة الناس وكيف سيرتهم وجيتهم، كلها غير استعباد مستعبد لهم الغرب. لا تلقى لهم كلمة نافذة، ولا عاد تلقى لهم قدر، ولا تلقى لهم هيبة ولا كرامة، ولا والله عاد حاجة للمفلت وكتاب الله. وحضروا حضروا الطريق كذا وقلبوها سقلة وبوسقة، هذا حل من هذا الأهانة ومن هذا التساع. ما عبش للإسلام اعتبار، ما عبش للمسلمين قادر، ما هو بعض من الله سبحانه وتعالى. الرجال من هذا العينة من نوع السيد بدر الدين سلام الله عليه قليلة، وين عادك تلقاهم؟ ولا من الذي عادوا بيتحاكى سعماه؟ كم بعلماء ذاحين معانا في الأرض؟ هنجو علماء على السر، كم قد تحاكينا غير من علماء على السر؟ ولا والله عاد تسمع الواحد منهم لاغية. وبسر ما بيعيشوها اليوم المسلمين هذا بسبب العلماء، بسبب هذا الذي بيدعوا انهم علماء دي، اين ودن منهم؟ وين واقع المسلمين؟ وين حياة الاسلام؟ ما هو قلنا بسر ما قال الرحمن الرحيم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. كم جلسوا يلاحقوا السيد بدر الدين؟ والله لو ما شردوا من بيته ونقل بلا الثانية، واستلقفوا القبائل ورحبوا وسهلوا وعمروا للبيت، ما فلتوش، ما حدش عايز خاء عليه، هو أمثاله ما حدش عايز فلته. اليوم نفس الكلام السيد عبد الملك، من عايز فلته ولا من عايز خاء عليه؟ عالم رباني، لا نكونش من نعمة هذا الحاجات نتساهل منها، وهي الأساس وهي الأصل. كيف واقعكم يا مسلمين؟ كيف واقعكم يا عرب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. العيش الشوعة، العمر ما بيش للطع أهانة وبهذلة، والسبب تهورت والإسلام ضيعت والإسلام. يا مسلمي تستاهلوا ما وصلتوا لي. سلام الله على السيد بدر الدين وعلى عياله وعلى رجاله وعلى أمثاله سلام الله عليه. والله ذي عيقوا عمفله، والله نحن عنقول بحذيتك فوق روسنا، عالم رباني تفتخر به. وهذا الشوعة لو ما يصيروا من نعم هذا العينة وما بيشلخ خلف فعله، والعدو بيستغل أي فرصة وأي ثغرة. الله الله يا ناس، فالرجوع إلى الله، لا كتاب الله، التمسك بالله، بصيروا العدو ما بيفعل، بصيروا ما بيشتغل، كب بيستغل ضعف المسلمين، كب بيستغل تفرقهم، بيفرق كلمتهم عم ينفذ أوامره. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
8: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بسط لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
9: وما؟
10: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
12: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
12: عاي أخلونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
12: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
16: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
17: خلف كل منتج منزلي أم كافحت وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
4: سام اف ام، والعود احمد.

فإذا نسأل الله نسأل بنصر دينه لما سبحانه غني عنا. إذا نسأل دين الله نسأل الله عزنا. وإذا خذلنا وأذلنا هذا في العاجل في الدنيا. ومن نصر الله نصره ومن خذل الله خذله.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحيانا لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذرا للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. للتذكير. لأننا وصلنا إلى الزمن، وصلنا إلى الزمن الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

سلاح حزب الله. فلتتفضل بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل، بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل أن توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الأمريكية ولتأتي إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

لقد سمعنا بالأمس تصوروا أيضا الوقاحة. لقد سمعنا بالأمس جورج بوش يقول أن الشعب الأمريكي حاضر لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ أنا أقول للسيد بوش لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. أنتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون أبناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا بأموالنا، نحن بدمائنا نحرر أوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة أمتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة. على المستوى الوطني ليسمعوني جيدا، لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين. هذا غير منطقي.

بوضوح وصراحة، لا نحن ولا هم ولا أحد في لبنان يمكن أن ينجح في أي استحقاق من الاستحقاقات الحالية أو القائمة إلا على قاعدة الوفاق الوطني، وإلا على قاعدة الحوار، وإلا على قاعدة التوافق. الذي يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى الشارع ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان هو مخطئ وفاشل في نهاية المطاف.

هناك طاولة للحوار قبل جمعتين وصوا عليها بس أمس شفناها بالتلفزيون. من يريد مصلحة لبنان، من يريد أن لا يضع لبنان أمام المأزق، من يريد إخراج لبنان من التوترات السياسية والشعبية تمهيدا لبناء الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومواجهة بقية الاستحقاقات.

إذا كان في حدا زعلان وبحق له ما يجي على طاولة الحوار هو نحن، هو نحن، لأنه أسيء إلينا وظلمنا وتم التجرع علينا، ونحن لم نرتكب خطأ ولا خطيئة. وأنا أتعمد وأصر على هذا المعنى، ومع ذلك من أجل المصلحة الوطنية نحن نتجاوز كل الأخطاء وكل الخطايا وكل الحساسيات، ونقول نعم تعالوا لنجلس على هذه

ولكن يجب أن أقول أنا أعرف مشاعركم وأعرف مشاعر كل إخواننا وأخواتنا. حتى كوادر الصف الأول في حزب الله كانوا يناقشونني خلال الأيام الماضية ويقولون نحن لا نتصور كيف ستجلس أنت بعمامتك

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
2: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

قوم لا كلام بيننا وبين إسرائيل، لا حوار بيننا وبين إسرائيل. إسرائيل هي التي بدأت بالقتل والذبح والمجازر والتدمير، ومنطق المستضعفين المقهورين المعذبين أنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.

الأمل، وهذا ما أطلبه منكم في الحقيقة. هناك أمور قد نطلبها منكم على هذا المستوى، طبعا أن نكون حاضرين في الساحات، أن نكون حاضرين في الشارع. لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور، إلى أي حد يجب أن نكون حاضرين، ولكن أنا أعرفكم جيدا. أنتم أناس صادقون، مخلصون، مؤمنون، مجاهدون، صابرون. منذ 22 عاما حملتم

إيماننا بأن القدس ستعود حوة عزيزة أبية طاهرة نقية من دنس الصهاينة، القدس التي قدمت أمتنا في سبيل إنقاذها مئات الآلاف من الشهداء.

هذه القدس أيها الإخوة لن تضيع طالما في الأمة قادة كهؤلاء الشهداء، طالما في الأمة رجال ونساء وأطفال وأجيال كتلك التي قاومت وتقاوم في لبنان وفلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي. نجدد العهد للقدس ولشعب القدس ولقضية القدس ولإمام القدس أنها ستبقى في الوجدان وسوف تبقى القضية والمعركة والهدف. والسلام عليكم ورحمة الله.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وفاء منا لدماء شهدائنا. نحن ماضون على الطريق التي صاروا عليها، لا نغير ولا نبدل، لا نلتفت إلى الوراء، لا نستكين ولا نستسلم، ولا نلقي السلاح، ولا نفكر يوما أن هذه الأرض وأن هذه القضية يمكن أن تتحرر وأن يكون لها شأن وأن نصل إلى القدس إلا بالقتال في سبيل الله تعالى.

0: وهذا عهد، عهد الله تعالى علينا جميعا، ما دمنا احياء ولكن الله يرحمنا ياخذنا عند شهداء ان شاء الله تعالى، في ناس كثيرين زينا واحسن منا راح يكمل مشوار
1: وكلكم شهود. الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر، يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي أتت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا، إذا كنت تتجه نحو هذا الاتجاه وتبني هذا البناء ففعلا سيكون تعليمك جهادا في سبيل الله، وتكون وأنت طالب علم ممن تفرش الملائكة أجنحتها لك. إذا كنت ممن يتحرك على أن تكون ضمن أمة وتؤهل أمة وتبني أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ففعلا ستكون مفلحا، وإلا فلا يمكن أن تعد مجاهدا وأنت في طريق الخسران، ولا أن تعد سالكا لطريق الجنة وأنت في طريق الخسران، ولا أن تفرش الملائكة أجنحتها لك وهي تعلم أنك لا تسير على هذا الطريق، طريق الفلاح. إذا لم تكن من ضمن المفلحين فأنت تلقائيا من الخاسرين، والمفلحون هم هؤلاء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثانيا أكد أنه ومن بداية التوجيه للناس نحو الطريق التي فيها ما يجعلهم بمستوى مواجهة هذا الخطر، خطر اليهود والنصارى خصوصا، وأنهم يمثلون أو قديرون على أن يردوا الناس بعد إيمانهم إلى كافرين. في مواجهة هذا الخطر بل القضاء عليه وضربه أتت الآيات كلها تتجه نحو وحدة الكلمة تحت الاعتصام بحبل الله جميعا، كلها في هذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة. الآيات الأولى فيها ثلاث عبارات تؤكد على وحدة الكلمة، على وحدة الأنفس، وحدة الصف. كذلك قول الله ولتكن منكم أمة كذلك تؤكد الوحدة. ثم يأتي نهي مؤكد بوعيد شديد، وأولئك لهم عذاب عظيم، تنهى عن التفرق، تنهى عن الاختلاف. فأنتم وأنتم في مواجهة مع اليهود والنصارى تحتاجون إلى هذا، أتت الهداية نحو هذا، الاعتصام بحبل الله، وحدة الكلمة، وحدة الصف، وحدة الأنفس، وحدة المنهج. ثالثا أكد أنه عندما ينهانا عن التفرق لا بد وأنه قد رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها سنكون متوحدين على أرقى ما يمكن أن نتصور، من توحد الصف، توحد الكلمة، تآلف القلوب، تآلف النفوس. لقد أرشد الله إلى ما يجعلنا بهذا المستوى في كتابه الكريم. رابعا أكد أننا عندما نتفرق ونختلف فنحن تفرقنا واختلفنا على الرغم من وجود آيات الله التي تحول بيننا وبين التفرق لو عملنا بها. أما عندما نتفرق ونختلف ونصبغ فرقتنا واختلافنا بصبغة دينية فإن ذلك يدل على جهل شديد، جهل شديد بآيات الله، جهل شديد في مقام معرفة الله، اتهام لله في حكمته، اتهام لله في رحمته، اتهام لله في علمه وهدايته. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه، ما الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم؟ لأنه نهى عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم؟ أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، نعتصم بحبل الله جميعا فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإلا فالقضية أمامنا، سواء علماء أو متعلمين أو متعبدين أو فلاحين أو غيرهم أو غيرهم، واضحة القضية أمامنا واضحة. وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني من اختلف وتفرق سواء كانوا علماء أو متعبدين أو من كانوا فليكونوا أولئك لهم عذاب عظيم. وهذا هو كتاب الله، وهو الذي يرسم طريق الجنة والنار، لأن الذي نزل الكتاب هو الذي بيده الجنة والنار، ليس هناك إلا إله واحد هو الذي بيده الجنة والنار، وهو الذي نزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يستطيع إذا لم نمشي على هداه أن يوصلنا إلى النار، وليس هناك من يفك فينا منه. أم أن النار قضية عادية، ليست مشكلة، ليست مقلقة؟ لو يأتي الدجال ويعمل بركة كبيرة ويملأها بالفحم ويملأها بالحطب ويوقدها نارا ويجي يجمعنا ويقول لكل واحد منا وقع على هذا، وكونوا كلكم أمة واحدة على هذا، وإلا إلى داخل هذه البركة، سنقول تمام جميعا. أليس الناس أكثرهم يقولون هكذا؟ أكثر الناس. ولهذا كانت ميزة عظيمة لأصحاب الأخدود، ذكر الله قضيتهم في القرآن الكريم عندما تعرضوا للتعذيب بالنار وتحملوا، فلعن من جنوا عليهم تلك الجناية، لعن من جنوا عليهم تلك الجناية، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. مؤمنين مؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا نقول إن من يسمون الآن إرهابيين، أليسوا الآن يسمون بعض الوهابيين إرهابيين؟ أن فيهم ناس إرهابيين مطلوبين كانوا في القاعدة أو أتباع لطالبان، نقول هم إرهابيون فعلا، يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقون كلمة الناس ويضللونهم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين. ليش إرهاب للمؤمنين للمسلمين؟ لأنه ذكر أن نتاج التفرق وأولئك لهم عذاب عظيم. أليست النار مزعجة ومقلقة؟ لماذا لم تتحركوا لمنعهم؟ لماذا لم يتحركوا لمنع الوهابيين عندما انطلقوا ليفرقوا الناس؟ لماذا كنتم تشجعونهم؟ لماذا كنتم تفتحون لهم أبواب مؤسسات الدولة؟ لماذا كنتم تفتحون لهم مراكز التربية والتعليم؟ لماذا كنتم تفتحون لهم المساجد يوم كانوا يتحركون في تفريق كلمة الأمة، في التضليل على الأمة، في جعل اليمني هذا يلعن هذا، يطلع هذا وله ولاءات واعتقادات تخالف ما عليه هذا، يفرقون الطائفة الواحدة، يفرقون أبناء الزيدية الطائفة التي هي المحقة، ونأمل أن يكون لها الدور الكبير في نصر الحق. يوم كانوا يتحركون لم تسموهم إرهابيين، وهذا والله هو الإرهاب الشديد، عندما كانوا يتحركون لتفريق كلمة الأمة، هذا هو الإرهاب، هذا هو الهدم للأمة، الذي يعتبر أشد على الأمة، أشد على الأمة من هدم ذلك البرج في نيويورك الذي بدأ في أذهاننا وكأنه ضربة قاضية لأمريكا. ليس ضربة قاضية لأمريكا، لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل تلك الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. يعني تريد للأسر، تريد للطوائف، تريد للمسلمين أن يتفرقوا ولا أن يبنى لها أبراج، أحب إليها. أنتم تبنون لأمريكا هنا وتهدمون الأمة فتفرقون كلمة الأمة، وهذا هو البناء للمجتمع الذي يخدم أمريكا ويخدم إسرائيل، فيصبح مجتمعا لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر ولا يحرك ساكنا، مجتمع لا يستطيع أن يحافظ على ما تبقى من إسلامه في نفسه، حتى إذا بدوا في الصورة وكأنهم عملوا شيئا ضد أمريكا يتحركون بكل قوتهم ويتابعونهم من هنا وهناك. هم إرهابيون من قبل، المقصود الوهابيين، هم إرهابيون وهم يفرقون كلمتنا، إرهابيون وهم يفرقون كلمتنا، هم إرهابيون لأنهم يؤدون بالأمة إلى أن تصير إلى قعر جهنم، لأن الله تهددنا في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن يعمل في أوساط الطائفة الواحدة إلى أن تتفرق وتختلف وداخلها البينات، البينات التي تجمعها على كلمة واحدة وتجمعها في صف واحد وتجعلها جديرة بنصر الله وتأييده، البينات التي هي الهدى من الله في معتقداتها في مواقفها في فقهها، فتفرق فتتفرق كلمتها. أليس هذا هو الدمار لهذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا هو الإرهاب الحقيقي، الإرهاب الحقيقي للأمة عندما تتفرق، الدمار للأمة عندما تتفرق. فكيف أصبح الحال؟ يزعجنا أن يضرب مبنى من عدة طوابق في نيويورك، ثم لا يزعجنا نحن من نسمي أنفسنا أولياء أمر لهذا الشعب أو ذاك، لا يزعجنا أن تتهدم الأسرة ويتهدم المجتمع أسرة بعد أسرة، فتتفكك عراه، تتباين النفوس، فهذا يكفر هذا وهذا يضلل هذا، فنصبح مجتمعا متفرقا. كان هذا الذي يجب أن يزعجهم، ومن أجله يقطعون يد أولئك الإرهابيين الذين يفرقون كلمة الأمة، لا أن ينزعجوا عندما يهدم برج. أليس الله سبحانه وتعالى يريد أن نبني أنفسنا صرحا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ألم يمثل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد؟ فيجب أن يكونوا صرحا واحدا، أن يكون المسلمون صرحا واحدا. فمن يهدم هذا الصرح بكلمة، من يهدمه بكلمة، هو أخطر من ذلك الذي يهدم برجا بطائرة أو بصاروخ، أخطر من ذلك الشخص الذي يهدم برجا بطائرة أو بصاروخ. إن هدم صرح الأمة، هذا نص مهم جدا، إن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى. الذي يضرهم، الذي يضر أمريكا وإسرائيل، هو بناء هذه الأمة، وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك، ليس هدم ذلك المبنى في نيويورك الذي يعد ضربة لأمريكا، الذي يعد ضربة لأمريكا، هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا، وليس ضرب الطوابق، عدة ملايين تبني مثل ذلك البرج وانتهت الإشكالية. إذن هذا نقطة مهمة جدا، أن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، والذي يضرهم بناء هذه الأمة. وأولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لأن ما يحصل في هذه الدنيا من مواقف بسبب جهل الناس بواقعهم ووضعيتهم، تظهر مواقف تعتبر تدنيسا لهذا أو لذاك أو لتلك الطائفة أو لتلك الأمة، مواقف وأعمال تدنسها، عار عليها، تسود وجهها فعلا. من يعمل على تفريق طائفة محقة يمكن أن تجتمع على كلمة واحدة، فهذا هو الذي يلطخ وجهه بالخزي والعار، وسيقدم على الله يوم القيامة ووجهه أسود. من يتولى اليهود والنصارى ويقف في خدمتهم يقدم على الله ووجهه ملطخ بالخزي والعار، سيقدم على الله ووجهه أسود. من لا يثقون بالله فيتبنون مواقف أخرى، فهم سيلطخون أنفسهم أيضا بالعار وبالخزي. لأنهم لم يثقوا بربهم بأرحم الراحمين بهم بالذي يهديهم إلى صراط مستقيم. سيلطخون أيضا أنفسهم ويلطخون قلوبهم ويلطخون وجوههم بالعار، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم، فهم يحملون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. يوم القيامة يوم تتجلى فيه مواقف الناس في هذه الدنيا، فمن كان في هذه الدنيا يلطخ نفسه بالعار وبالخزي وبالذل تكون سمته أن يكون وجهه أسود، ومن كانت مواقفه في هذه الدنيا مواقف صحيحة، مواقف مشرفة، مواقف نظيفة، يقدم على الله ووجهه أبيض. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كفرتم بعد إيمانكم لأنكم رضيتم لأنفسكم، لأنكم قصرتم، لأنكم فرطتم، لأنكم توانيتم، فأصبحتم ضحية لأهل الكتاب، فردوكم بعد إيمانكم كافرين، وهذا موقف خزي لكم. لأن الله يقول في القرآن: وحدثنا عن أهل الكتاب أنه ليس فيهم ما يشدنا إليهم، ليس فيهم ما يجعلنا نتأثر بهم، أنهم في خبثهم ومكرهم على النحو الذي يجب أن نكون حريصين على الاعتصام بالله من أجل أن ننجو من كيدهم ومكرهم وخبثهم حتى لا نتحول بعد إيماننا كافرين. عندما تعاملنا مع هذه مع القضية هذه ببرودة، فأصبحنا نفتح أذهاننا وقلوبنا لهم، مع أن الله حذرنا منهم أنهم لديهم القدرة على أن يردونا بعد إيماننا كافرين. تعاملنا مع الموضوع ببرودة: إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم. إن فتحنا عليهم، فتحنا أذهاننا وقلوبنا لهم، عندما تعاملنا مع القضية هذه ببرودة فأصبحنا نفتح أذهاننا وقلوبنا لهم. تعاملنا مع قضية الانفتاح على بني إسرائيل ببرودة، على اليهود والنصارى ببرودة، لأن الله قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فأصبحنا نفتح أذهاننا وقلوبنا لهم، أصبحنا نفتح بيوتنا وأسرنا لهم، أصبحنا نؤيدهم، أصبحنا نتحرك في خدمتهم. أليس هذا هو الخزي؟ أليس هذا هو الكفر بعد الإيمان؟ أن يكون الله قد عمل على إنقاذنا من أول مرة، عندما كنا قد أصبحنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا منها، ثم على يد من؟ على يد اليهود والنصارى وبخبثهم ومكرهم نعود من جديد إلى النار. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة: أن الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق. نعتصم بحبل الله جميعا، فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثانيا، أكد أن الوهابيين إرهابيون فعلا يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقون كلمة الناس ويضللونهم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين، التفريق لهم، لأن التفريق يؤدي إلى العذاب العظيم في جهنم. ثالثا، أكد قائلا: لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل تلك الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. رابعا، أكد أن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى. الذي يضرهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك، الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا. خامسا، أكد أن من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم، هم يجعلون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة، يقدمون على الله ووجوههم مسودة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.

0: حين عجزت السلطة الظالمة عن إسكات الهاتفين بشعار، وحين أدركت ومن ورائها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم خطورة توسع الشعار والاستمرار في ترديده، قرروا جميعا شن الحرب الظالمة الأولى على صعدة. كان السيد العالم الرباني بدر الدين الحوثي حين ذاك قد انتقل قبلها إلى منطقة نشور همدان، وكان عمره حينها يناهز 80 سنة.
1: عندما جاء أحد الأشخاص وقال أن هناك حملة نازلة على الوالد، تشاور معنا، وكان هذا الشخص يريد من الوالد أن يختفي، فلم يستطع الوالد أن يجيب يعني قضية أن يختفي، فأصر يعني تشاورنا معه قال ما رأيك هل ننزل إلى الولد حسين مران والنادي ثراو، كأن الفرصة ما سنحت وما تمكننا من النزول إلى مران، ولكن كان هناك منطقة أخرى يا نشور، توجهنا إلى نشور. عندما وصلنا إلى نشور قال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أيضا في نشور أينما رأى المجاهدين توافدوا من كل مكان وبدأت الحرب الأولى قال الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، لقد كنت أخشى قال أن يكون الله قد استبدل بنا غيرنا.
2: المجاهد يجب عليه الالتزام بالتقوى، لأن يعني يتجنب ما يخلو بالتقوى، لأن التقوى فيها الفائدتين، أولها النجاة من النار كونها وسيلة إلى الجنة، ثانيا أنها سبب للنصر، النصر لأن يعني الله قال يقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، وكذلك قال وقاتل الذي قاتل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وقال إن الذين تولوا منكم يوم الفرق الجمعان إنما استجل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فهذه الذنوب والتقصير في طاعة الله كل ما يخل بالتقوى هو خطر على المجاهد، لا يسلب النصر أو لا يسلب القوة الجهادية بحيث ما يرجع بحيث يجبن عن مواجهة العدو.
0: خلال تلك الحرب ظل يرقب الأحداث عن كثب ويقدم ما بوسعه للمجاهدين من المال ومن النصح والإرشاد والدعاء، صابرا محتسبا شاكرا لله سبحانه، مشيدا ببطولات المجاهدين وفخورا بما قدمته المسيرة من الشهداء والتضحيات الجسيمة، باعتبار الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام وسنامة، وباعتبار الشهادة سعادة، والحياة مع الظالمين كما قال الإمام الحسين عليه السلام شقاء وبرما.
3: أذكر له بعض المواقف، منها في الحرب الأولى عندما اتصلت به في إحدى المعارك في بداية الحرب الأولى، وذكرت له سقوط مجموعة من الشهداء وحجم الأحداث، وطلبت منه أن يدعو لنا، فقال الحمد لله الآن فتحت أبواب الجنة، الآن فتحت أبواب الجنة، وشجعنا كثيرا. كان ما كان عليه هو بروحيته العالية يعطي دفعا لنا جميعا في مواقفنا وفي تحركنا.
0: بعد الحرب الأولى شغلت بال السيد الراحل قضية السجناء الذين كانت السلطة اعتقلتهم خلال الحرب وبعدها وقبلها، على خلفية ترديدهم الصرخة بالجامع الكبير بصنعاء وهم بالمئات. طلبت السلطة من السيد الراحل حين بدأ التفاوض بشأنهم الذهاب إلى صنعاء كي يتسلم السجناء، وضربت موعدا محددا لذلك، وبالفعل وصل السيد بدر الدين إلى صنعاء ليقدم نموذجا عمليا في الأخلاق والتواضع والصبر.
4: قالوا سيدي بدر الدين في البيت، الحمد لله أقوات عندي أعظم بشارة كأنه دخل البيت نبي، بعد سرت سلمت على سيدي بدر الدين وإذا هو يسألني يقول لي رحمه الله أنت عارف أن البيت هذا أنت أديته يحيى، الحين أنا أنت آذن لي أسكن عندي يحيى في البيت، قلت أنا آذن لك تطرد يحيى، خرج يحيى وجر البيت، إيش هذا يحيى؟ وبيساعدني قال تمام، أبي سؤال لكن ربما ما أعرفش سواء، قلت أيش السؤال؟ قال البيت هذا هل هو حلال أو حرام؟ أيش وظيفتك؟ كيف عملته؟ كيف؟ الله يرضى عنك. قلت يا سيد الناس أنا ما قلت إيش وظيفتي كبيرة، هي كانت وظيفتي وكيل للمغتربي، وكنت أشتري أراضي للمغتربي وأخذ العشر، البيت هذا اللي أنت فيه هو ب3 مليون أرضيته وعمارته بكلها، وأنا كان مدخولي مع المغتربين لا بأس به، تأكد ما هو من وظيفة ولا قد قلت لي وظيفة كبيرة، إن لا حد ليلة ليلة من الليالي إلا وإذا قبل قدوا في الباب بالليل، فإذا أقول له ما لكم فتحت فرحت وشي جسانا، قال ما بل إحنا خرجنا للمه، قال عرس عندنا في الحارة وبيتسوت مزمار أو ها. قلت له قلت إنه فأنت سددانك، قال ما رضينا السدي سددانك لا تسمع، وهو هرب من الحارة إنه يسمع مزمار.
5: معرفتي من سيدي بدر الدين الحوثي رحمه الله تعالى هي مدة قصيرة وفي صعد بالذات، والذي جمعنا إلى صعد هم السبب وجود سيدي بدر الدين هناك في في في محيط صعدة في محيط صعدة، وقد تأثرت حياة سيدي بدر الدين بسبب بقاه في صعدة. هو كان أشهر شخصية هنا في بلادنا هذه وجادنا. سيدي بدر الدين له الفضل العظيم علينا كلنا باعتبار أنه كان يرد على الوهابيين الذين يسيئون الظن بنا.
6: كنت بجانبه وكان هناك مجموعة من الوسطاء والأخوان يريدون أن تتم مقابلته مع علي عبد الله الصالح، وألحوا عليه وكان لا يرغب أبدا، كان لا يرغب في مقابلة لأنه يكره أن يقابل الطغاة والظلمة والجبابرة بطبيعته بخلفيته بثقافته، يكره الظلم والظالمين. حينما ألحوا عليه قال لكن ببساطته المعروفة قال لكن لا يغتيكم لا يدخل في ذهنكم أي لا تتألموا حينما أقول له اقضي ما أنت قاض. قال لهم لا تتألموا حينما أقول له بكلمة العادية بالبساطة، حينما أقول له اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني كقول أصحاب موسى لفرعون حينما قالوا له قطع عنا أيديكم وأرجلكم وهددهم التهديدات فرعون، حين قال يعني بأن موسى هو الذي علمهم السحر وكبيركم الذي علمكم السحر. ف السيد بدر الدين أراد أن يقول لهم هكذا لا تستأو أو تتألموا الوسطاء حتى لا يهدنهم لا يتفاجأوا حينما أقول له اقضي ما أنت قاض، لأنه كان مكلوم بعد أن استشهد أولاده، هو يعني بعد المصاب الجلل عدد كبير من أولاده وأحفاده وأصحابه وطلابه شهداء بعد الجريمة النكرة التي ارتكبت في مران، وذهب وساطات كثيرة ذهب إلى صنعاء أملا منه وبعد وعود وعهود ومواثيق بأنهم سيفرجون عن الأسرى وسينهون القضية وسيغلقون هذا الملف ويعملون على إعادة الأموال للناس ويعني إعمار البيوت التي دمروها، فيعني ذهب إلى صنعاء لكنه ما كان يرغب أبدا أن يقابل علي عبد الله الصالح. فحينما ألحوا قال لهم هكذا، قال لهم سأقول له هكذا لا تتألموا، عندها هم تراجعوا يعني خافوا من هذا الجانب ما يريدوا أن يعني بيحرجوا أمام علي عبد الله الصالح.
0: لقد كانت حياة السيد الراحل الشخصية بحق مدرسة رائدة في الزهد والورع والرفق واللطف والعطف والحنان وجميع مكارم الأخلاق وسجاد.

0: يجهل السواد الأعظم من الناس الجوانب المضيئة من الحياة الشخصية للسيد الراحل رضوان الله عليه، إذ لا يعرفها إلا القليل من ذويه وطلبته ومريديه. حياته كانت غاية في البساطة، بعيدة عن مظاهر الترف والأبهة، إنما هي حياة المؤمن التقي الزاهد في متع الحياة وزخرفها، الذي لا يلتفت للذات ولا يفكر في الملذات، ولا يهمه إلا سلامة دينه ورضاء ربه والعمل على إعلاء كلمته وإحقاق الحق وإزهاق الباطل.
1: من الصفات البارزة مع التواضع ومع الصبر الإحسان، الإحسان إلى الآخرين، يهمه أمر الآخرين، يهمه أمر المستضعفين. فكان ذلك المحسن إلى الصغار إلى الكبار، وذلك معروف عنه في المناطق التي عاش فيها، وأكثر المناطق التي تواجد فيها لفترات زمنية طويلة مران والجمعة. الإحسان إلى كل فئات المجتمع، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المرضى والاهتمام بهم، الإحسان إلى الشباب المحتاجين إلى الزواج والعمل على مساعدتهم، ويربي المجتمع من حوله ويربي محيطه كله هذه التربية العظيمة على الإحسان، يشجع الآخرين ويدفع بالآخرين، ويكون هو في مقدمتهم القدوة والمعلم والعامل.
0: بعد وصول السيد بدر الدين إلى صنعاء، ظلت السلطة تماطل لفترة طويلة ولم تنفذ ما وعدت به من إطلاق سراح المعتقلين. فغادر السيد الكريم العاصمة متوجها إلى صعدة، معتبرا أن السلطة قد نكثت بوعدها ولم تطلق السجناء، وأنه لا مبرر لبقائه هناك أصلا.
2: ما بلغني لو قدالي ورقة بعد يستعذر أنه سافر، وأنه بيشكو أن هذا ما صدقوا، هنا الرسالة عندي موجودة. سيد الماجد علي بن حلعمة حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، هذا إليكم مني شكرا واعتذار، هذا خطه. أما الشكر على ما كان منكم من إسكاني في بيتكم في حال أن غيركم يخاف من مثل هذا، وكذلك إحسانكم بالإنفاق، ما أنفقنا بشيء ولا أنفقنا لا كنا دينا لبن، وبعد ما بلا بعد من يوم بعد ما سافر، وحتى الله يرضى عنه الأشياء دي يدينا له، دينا له جرب وعصارة من حق هذا ناشا في البيت، طبعا ديناها له حتى الجرب هذا هو نذر من عمتي ما هوش مني، وبعدها سافر ولو كذا دوهن ردهن كلهن لو لا يخل الجرم هذا قال بيشوف ما كان منكم في إسكان بيتكم في حال أن غيركم يخاف مثل هذا، وكذلك أحسني بالإنفاق وما تحبون وعنايتكم في تحصيل الغرف على كثر الله الجدا كثر الله خيركم أضاعف ذلك. وأما العذار فإنا شعرنا بالخطر على المرافقين، لأنه وصلوا صنعاء معي بسلاحهم صحبة الواصلة الذي جاءوا من طرف الدولة، والمرافقين ساروا بسلاحهم بدون تصريح لهم في حمل السلاح، وقد طلب من الحكومة التصريح بالسلاح لي ولمرافقي ولم يتم شيء، كما أنهم لم يعطونا أي مطالب مما وعدونا به قبل أن أجي، والتزموا بالوساطة، فكلما طلبناهم ما طلوا حتى أيسنا من خيرهم ورجحت العودة أسلم لي وللمرافقي. والسلام أدردي الله يرضى عنه.
0: قبيل مغادرته رضوان الله عليه صنعاء، كانت صحيفة الوسط قد أجرت معه مقابلة حول الشعار والحرب وقضايا العقيدة وغير ذلك، وكانت إجاباته صريحة وموضوعية، إلا أن السلطة الفاسدة لم تتحمل كلمة الحق ولم تعجبها الصراحة والصدق، واعتبرت ذلك مبررا لعدوانها فأججت الحرب الظالمة الثانية. عاد السيد بدر الدين إلى منطقة نشور، وعلى الفور لاحقته السلطة الظالمة إلى حيث يقطن هناك، فأشعلت وار الحرب الثانية في 19 من مارس عام 2005 ميلادية. هناك في نشور كان قد تجمع عدد قليل ممن نجا من لظى الحرب الأولى بمران والتي كانت جراحاتها لم تلتئم بعد، والرعب لا يزال يسيطر على البلاد والعباد باستثناء من امتحن الله قلوبهم للإيمان من المجاهدين الصادقين الذين ثبتوا ثبات الجبال الرواسي ووطنوا أنفسهم على ملاقاة الحتوف في سبيل الله والمستضعفين، وهناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
3: هذا هو بيت سيدي بدر الدين الذي كان ساكن فيه في حرب نشور، لما هو ما عبش بيت هذا خراب، وكان يضربوا ضرب مكثف علينا، ربما إنها الكادش ضرب في بعض الأيام ضربوا ضرب شديد الليل والنهار، واصبح الصبح وضربوا ضرب، وإحنا في المسجد الصبح أنا وسيدي بدر الدين وبعض المجاهدين، من جملة أن الزجاج حق المسجد تكسر من يعني شدة الضرب، ولا ما هو ما جاءت الضربة في المسجد، وكذلك ذا الشارع تروا يضربونا من ذا تروا الجبال ذا ما فريضة بنيت هذا ما بلا بنيت بين الحرب علشان ذاكم خرج إذا حد جاء المسجد و يجوه آمن شوية لا يصبوه، ولما هو بيضرب ولكن لا يهدفوا علينا.
0: خلال تلك الحرب الظالمة كان السيد البدر المستهدف الأول، وكانت السلطة الظالمة تمطر المنطقة بآلاف القذائف والصواريخ وبشتى أنواع الأسلحة الثقيلة، وتطوق المنطقة من جميع الاتجاهات. كل ذلك لم يزده إلا إيمانا وتسليما وثباتا وتصميما، مما بعث لدى المجاهدين القوة وحب التضحية والإقدام والاستبسال، حتى ضربوا أروع الأمثلة في الجهاد والفدا رغم قلة العدد والعدة وسقوط الكثير بين شهيد وجريح، ورغم الخراب والدمار الذي طال معظم المباني هناك والاستهداف المتعمد حتى للمسجد الذي صار المأوى الأخير للعديد من المستضعفين هناك الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
1: موقف آخر في الحرب الثانية. في الحرب الثانية كان العدو بعد أن سيطر على موقع الفخذين جبل قريب من مسكنه ومطل على المسجد والسكن الذي يتواجد فيه الوالد رضوان الله عليه، فكان الوالد يحضر في المسجد لأداء الصلوات، وكنت أقلق عليه كثيرا لأن المسكن والمسجد بنفسه قد أصبح مكشوفا أمام الموقع العسكري، وكان القناصة يضربون بالقناصات إلى داخل المسجد وإلى محيط المسجد إلى محيط المنزل، فكنت أطلب منه أن يبقى للصلاة داخل البيت، فكان يبدي اطمئنانا كبيرا وثباتا عاليا، لم يكن دافع الخوف أو القلق من أن يصيبه شيء بكاف في أن يجعله يقتنع بالبقاء في البيت لأداء الصلوات في البيت، باعتبار أن رصاص القناصة كانت تدخل من نوافذ المسجد، إنما تحدثت معه باعتبار المسؤولية الدينية والحفاظ عليه من باب المسؤولية الدينية، حينها اقتنع أن يبقى في البيت.
0: وبرغم معاناته من المرض ونقص الدواء وتقلبات الجو، فقد كان السيد الراحل يحذر من الإفراط في السهر لمن لا يجد من ينبهه لصلاة الفجر، ويعتبر ذلك تركا لما أمر الله به من المحافظة على الصلاة. وكذا من حيث استقبال الصلاة واستشعار وإعلان قيام وإقامة الصلاة والاحتفاء بها، فالأذان عنده لابد فيه من رفع الصوت، كون ذلك هو معنى الأذان في اللغة، وكذا حضور المسجد والمحافظة على الصلاة فيه، وحتى في مرحلة تشرده خلال الحرب واستقراره في القفر البلقع بنى مسجدا وكان يلازم الصلاة فيه ويقيم الجمعة مع بعض مرافقيه، مع مراعاة الوضع الأمني خلال الحرب والذي قد لا يسمح له بذلك أحيانا.
4: عندما سألته عن مدى أهمية بناء مسجد في ذلك المكان وفي مثل تلك الظروف، أجاب بقوله تعالى: إن الله تعالى يقول: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم. أما مسألة الصلاة جماعة ومراعاتها فهنا العجب، هنا العجب الذي يجعلك تعتقد وكأنه يرى وجوبها جماعة. يكفي أن أقول وبكل وضوح أنني لا أعلم أني رأيت مرة واحدة منذ عرفته يصلي فريضة فرادى، رحمة الله ورضوانه عليه. لقد كان اهتمامه بالصلاة من أهم ما يلفت الانتباه ويدل على قلب خاشع لله متعبد أواه، فالاستعداد لها يحظى باهتمام بالغ لدي، سواء من حيث الطهارة ومن حيث استباق الوضوء، حتى في حالة المرض وحالة البرد الشديد. فآخر صلاة صلاها وهي صلاة الفجر قبيل وفاته بساعات كانت على وضوء تام، حتى أنه لم يسمح لولده بأن يغسل قدميه نيابة عنه، وقال إن أمر الله بالغسل موجه إلي أنا.
0: لقد تميز رضوان الله عليه بشجاعة وثبات عز لهما نظير، وإيمان راسخ ونشاط مستمر. وبرغم ما اتسمت به الحرب الثانية من الشراسة والقسوة والحصار المطبق مع شدة المرض وانعدام الدواء، ظل يمارس برنامجه اليومي دون كلل أو ملل أو خوف أو وجل.
1: وله المواقف الكثيرة جدا التي تدل على ثباته ورباطة جأشه، حتى تلك الليلة التي استهدف فيها في الحرب السادسة لم يظهر عليه أي آثار أو علامات قلق أو خوف، كان على مستوى عالي من رباطة الجأش، وانتقل إلى مكان آخر ليمضي فيه بقية الليلة وينهض لصلاة الفجر ضمن برنامجه المعروف دون أي قلق.
5: الواد بدر الدين كان لا يخاف الله لومة لائم، كان يواجه الأفكار الأخرى بكل شجاعة وبكل منطق وبكل مصداقية وبكل تحقيق. كان موقفه الموقف القوي عندما بدأت هذه المسيرة، مسيرة العداء ضد أمريكا وإسرائيل. هو القائل في كلامه الشهير: الولد حسين آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، والوقوف ضده وقوف مع أمريكا وإسرائيل. هذا الكلام شاهدته كتبه بيده ونحن في الحديدة قبل حرب ما قال بشهرين، عندما سئل عن رأيه في هذه المسيرة فكتب بيده الشريف هذا الكلام: الولد حسين آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب والوقوف ضده وقوف مع أمريكا وإسرائيل. الولد بدر الدين هو من أول من رفع الشعار ضد أمريكا وإسرائيل، أول من أفتى بوجوب المقاطعة وأفتى وكتبها بيده فتوى بمقاطعة بضاعة أمريكا والإسرائيلية. مواقفه كثيرة في علمه، في شجاعته، في صدقه، في تقواه، في تواضعه، في رحمته.
0: منذ نهاية الحرب الثانية وحتى لحق بالرفيق الأعلى، اضطر سيد بدر الدين للتخفي عن الأنظار والبعد عن أصدقائه ومحبيه سوى أفراد أسرته والقليل النادر من أصدقائه الذين كان يسمح لهم بزيارته وبسرية تامة. لقد كانت السلطة الظالمة حريصة كل الحرص على معرفة مكان تواجده لاستهدافه وتصفيته وبأي وسيلة ممكنة، رغم ما كانت تروج له

0: كان رضوان الله عليه ممنأ عن لظاها ظل يتابع الأحداث ويدعو للمجاهدين بالثبات والنصر والتأييد وهو يعاني قسوة المرض مع انعدام العلاج في تلك الظروف الصعبة.
1: معاناة شديدة لكن نقبل نرتاح من ناحية قد خرجنا قد مسؤولية كنا جميعا نرتاح لأنها قد يعني قد احنا في بدع مرحلة خروج من ولاية الظلمة. المولى بدر الدين كان مولع بالمواعظ في الجهاد ونذكر الآيات اللي بيذكر بها الآيات اللي قال الله سبحانه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا بيذكر بهذا ويذكر في الجهاد بس إن كانه بيتعب إن كان بنوب عنه. وفي المدة الأخيرة جاء سيد عبد الملك وكان بيدي محاضرات وكان بيتعب سيدي لكن حول الجهاد ما شاء الله العظيم.
0: وبانتهاء الحرب الثالثة قرر السيد الراحل أن يكون مع المجاهدين جنبا إلى جنب، فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة وكأنه في وسط الميدان، يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.
2: أنت لك مطمح حول الشهادة؟
3: أما الشهادة مرقوبة من حيث أنها أموت فيها أي شر في بعض المرات إذا ما جاء لأحد سبب يتعذب بسبب الموت أي شر بلا نجف دمه ومات ولا يجيه سلاح كبير لا تجي في المدخل جهة نعمة شكيلة هل من مرض على الفراش معان فيها طويلة إذا كان الإنسان في حال الجهاد.
4: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قوموا قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوه.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مع خدمة هديتي من سبعفون اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبافون أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من الثامن من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
12: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
13: سام اف ام والعود أحمد.

قاعد في سبيل الله، الواحد قاعد في سبيل الله. قال لا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعاه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة للظروف التي عانها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فمعروف بصبره حتى في فترة الحروب 6 كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارط من قبل السلطات الظالمة في عصره. منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.
2: كيف تجد نفسك يا أبا في مثل هذا الأيام، أيام الحرب، وخروجك كان معك بيت وكان معك مسكن تبعد فيه، وين أيهم أشكال الحالات؟
3: كلها نعمة، فيك نعمة السلام من المشاك ولا العناء، باعتبار كان معنا المرض وذي نعمة السكينة إذا تنزل على المجاهدين نشارك فيها ونقص منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح، مستريح أنه قد أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
0: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة وخيف الظالم وخاف مني، كيف قال؟
3: نسيت كلامه. لا هو جاء هو هادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين أنه يكون أنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه.

له أبيات تلحس على الجفاف ما أحبت ساحرة لك في الأسلوم مثل بكري قراء لا تبلى على الدهري لك في مثل مدام الأولى حمى الله لدى بدري لك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذكري

0: خلك يا مغرور يخلتن يجيز حر النار والجمري. يا جهاد لأنه طريق الجنة المقربة لأنه طريق قريبة حسمها أحد أبخ الحسنين من نصر المشهادة من حيث أنها هذه الشفحات كلها تفضل ظاهرة القرآن وذي يسلم بدو عجب الهدى إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة إن بغي نحرص على الإنسان إذا يدعي الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنال بها هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: البيوت اليابانية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

من استوديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة، والبداية بالعناوين. المقاومة اللبنانية تستهدف مقر قيادة لواء مدرع وتجمعات عسكرية للعدو الإسرائيلي. إيران تحذر من أن أي اعتداء جديد عليها سيقابل برد أشد وأوسع نطاقا. اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للمشاركة الفاعلة في الأمسية الفنية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة بميدان 70 مساء اليوم. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم عن تنفيذ سلسلة من الاستهدافات المركزة ضد قوات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان، شملت قصفا بصليات صاروخية وقذائف المدفعية، تلاها قصف بصواريخ نوعية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش العدو في محيط الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيق. كما أعلنت المقاومة اللبنانية مهاجمة المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع لجيش العدو في بلدة دبل بسرب من المسيرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بدقة. كذلك أعلنت المقاومة استهداف تجمعات العدو في بلدة القنطرة بصاروخ نوعي. شن جيش العدو الإسرائيلي اليوم موجة اعتداءات جوية واسعة استهدفت مدينة صيدا وقرى قضاء صور جنوبي لبنان، أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. وأفادت الأنباء بارتقاء شهيد إثر غارة من مسيرة استهدفت سيارة في مدينة صيدا بالتزامن مع غارة حربية على بلدة أنصارية. وفي قضاء صور ارتقى نحو 7 شهداء في غارة طالت منطقة المساكن بمحيط المدينة، وأربع شهداء آخرين في استهداف لبلدة دير قانون النهر. كما نفذ طيران العدو الإسرائيلي حزاما ناريا بنحو 10 غارات متتالية على بلدة مجدل زارون وسط استهداف مكثف طال بلدات طير دبا البازوردية وصديقين. أعلن حرس الثورة الإسلامية ومقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران فجر اليوم عن استهداف 21 هدفاً عسكرياً أمريكياً في المنطقة، شملت قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين، وذلك في رد أولي على عدوان أمريكي استهدف جنوب البلاد بذريعة سقوط مروحية. ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني تحقيق العملية نجاحا كبيرا بناء على تقييمات استخباراتية وصور الأقمار الاصطناعية، حيث نجحت الصواريخ البالستية والمسيرات في اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية وإصابة 70% من الأهداف المحددة بدقة. إلى ذلك حذر مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي من أن أي اعتداء جديد سيقابل برد أشد وأوسع نطاقا. وصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر سلسلة من عمليات القصف والنصف وإطلاق النار. وأعلنت مصادر طبية ارتقاء شهيد متأثر بجراحه إثر قصف سابق استهدف سيارة في دير البلاح، في حين نقلت طواقم الهلال الأحمر إصابة بطلق النار من غرب مخيم النصيرات إلى مستشفى شهداء الأقصى. وتزامن ذلك مع تنفيذ قوات العدو الإسرائيلي عمليات نصف لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف شمالي القطاع وشرقي مدينة خان يونس ودير البلح. تدعو اللجنة المنظمة للفعاليات للحضور والمشاركة الواسعة في الأمسية الفنية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة لتجسيد الوحدة المجتمعية، والتي ستقام يومنا هذا الأربعاء في ميدان 70 على منصة الجرحى في العاصمة صنعاء 8 مساء. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر خلال 24 ساعة المقبلة هطول أمطار
متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من محافظة تعز، إبريمة، المحويت وحجة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على سواحل المهرة وحضرموت والسواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى، وسط اشتداد الرياح في سقطرى لتصل سرعتها إلى 32 عقدة وارتفاع الموج إلى 5 أمتار. كما تشهد المناطق الساحلية طقسا حارا ورطبا تتراوح درجاته بين 34 إلى 38 درجة مئوية، في حين يسود المناطق الصحراوية طقس شديد الحرارة يلامس 40 إلى 45 درجة مئوية مع رياح مثيرة للأتربة. وجدد المركز تنبيهاته للمواطنين في الصحارى والسواحل بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من السوائل، محذرا الصيادين في سقطرى من اضطراب البحر وسكان مناطق الأمطار من التواجد في الممرات للسيول والوديان. النشرة انتهت، نعود ونذكر بأبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تستهدف مقر قيادة لواء مدرع وتجمعات عسكرية للعدو الإسرائيلي. إيران تحذر من أن أي اعتداء جديد عليها سيقابل برد أشد وأوسع نطاقا. اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للمشاركة الفاعلة في الأمسية الفنية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة بميدان 70 مساء اليوم. كانت هذه نشرة أخبارنا، شكرا لطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: العاشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على الخط العام برازح، أدى إلى استشهاد 4 مسافرين في سياراتهم ودمر الطريق، وشن 4 غارات على منطقة الشعب بين ساقين، وشن غارات متفرقة على حرف سفيان، واستهدف بغارات سوق قفلة عذر، وتعرضت محطة تحويل كهرباء خور مكسر بعدن إلى قصف الطيران ودمرها بشكل كامل، واستشهد أحد الفنيين والحارس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتين على حريب نهم بالعاصمة، وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بسرواح في مأرب، وأصيب مواطن بغارة على مزرعته في منطقة حريب القراميش، كما شن العدوان غارة على منطقة المزرق في حرض، وتعرضت ميدي وحرض لقصف مدفعي سعودي، كما شن غارة على المتون في الجوف، وألقى قنبلة على مديرية القناوس في الحديدة، وشن عدة غارات على حرف سفيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، ألقى العدوان قنبلة عنقودية على منطقة الصباحة بمحافظة صنعاء، ما أدى لإصابة رجل وامرأته واثنين من الأطفال، وتهدم منزلهم نتيجة الاستهداف بالقنبلة العنقودية على منطقة الصباحة. وفي محافظة الجوف، شن العدوان 5 غارات على مديرية خب والشعف، وشن العدوان 4 غارات على صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بجروح بليغة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، كما استشهد 3 مواطنين في غارة للعدوان استهدفت سيارة في منطقة العقيق بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 15 غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في صعدة، كما شن العدوان غارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، واستهدف العدوان ب4 غارات مديريات مدغل وصرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة 191 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 52 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، كما تم تسجيل 30 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة وجبهات الحدود، كما تضمنت الخروقات 107 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في تعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية، كما أصيب 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان أثناء رعيهم للأبقار في منطقة والبة بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 137 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران التجسسي المقاتل، و52 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي، و72 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بسلسلة غارات على أرصفة ميناء الحديدة ما تسبب في وقوع أضرار كبرى في البنية التحتية المدنية، فيما استشهد مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، أطلق المجاهدون 40 صاروخ على معسكر العين الحارة شمال الخوبة ومواقع العدو السعودي بجيزان خلف منطقتي ملحمة وجبل دخان، وقصفوا بالمدفعية مواقع سعودية في الرميح والعمود والدخان، وشوهد عدد كبير من الجنود يلوذون بالفرار تاركين أسلحتهم وجثث قتلاهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن المجاهدون من تطهير معسكر الخنجر من القاعدة والإصلاح في منطقة العقبة بالجوف، وقتلوا وجرحوا العشرات منهم ولاذ من تبقى بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن المجاهدون من إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بقرن أذياب في حريب القراميش، وقتلوا وجرحوا العديد منهم في محاولة تقدم فاشلة على تبة الرقعة بمقبنة في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دكت المدفعية مرابض المدفعية السعودية خلف موقع المسيال بعسير، واستهدفت تجمعات الجيش السعودي في المضابي والبركنة بتعز، واستهدف المجاهدون مدرعة بجوارها آليتان في كوفل بصاروخ موجه سقط على إثرها قتلى وجرحى، واستهدفوا بالصواريخ بوابة الموسم بصرية صواريخ زلزال 2 وصمود، وكذلك بعدة صواريخ كاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا في صحراء الأجاشر بخبو الشعف، وقتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة، وتمكنوا من قنص 12 مرتزقا في الأجاشر، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز قاهر 2M على تجمعاتهم في الساحل، ما أسفر عن تكبيد العدو قتلى وجرحى وخسائر مادية، كما شن سلاح الجو المسير عملية هجومية على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل بعد عملية رصد دقيقة حققت أهدافها المرصودة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، تمكنت وحدة القناصة من قتل 6 مرتزقة بعمليات مختلفة في الساقية بالغيل، واستهدف سلاح المدفعية تجمعاتهم في عقبة مكيراس والزاهر بالبيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة في الأجاشر قبالة نجران، وتم تدمير 3 آليات وسقوط العشرات المرتزقة قتلى وجرحى، وتدمير آليتين محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة، وأفشل المجاهدون زحفا على أضيق ومحجوبة في البقع، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو، وتمكنوا من كسر 3 زحوفات على مواقعهم قبالة أبواب الحديد بعسير، ودمروا طقم وقتلوا وجرحوا العشرات من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في الوازعية بعدة قذائف سقط على إثرها قتلى وجرحى، واستهدفت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات الأفراد والآليات في صفر الحناية بحام بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف، وحققت إصابات موفقة، وتمكنت الهندسة من تدمير وإعطاب 3 آليات وقتل وجرح من عليها في خبو الشعف، وأوقعت وحدة المدفعية قتلى وجرحى من المرتزقة باستهداف تجمعاتهم في الصوح، ونفذت الهندسة كمينا محكما للمرتزقة قبالة أبواب الحديد أسفر عن قتل وجرح العشرات منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصدرت الأجهزة الأمنية بيانا حول إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية كانت تقوم بأدوار تجسسية وأعمال تخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود، وذلك لصالح العدو، وكانت مرتبطة مباشرة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وتم تزويد الشبكة بأجهزة اتصالات وتقنيات وأجهزة خاصة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وتم تنفيذ المخططات تحت غطاء العمل مع منظمات دولية وأممية تعمل في اليمن.
5: بعون الله وتوفيقه تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو، وذلك من خلال عناصرها المرتبطين بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي جندت العناصر الرئيسيين في الشبكة التجسسية وعملت على تدريبهم استخباراتيا وتزويدهم بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم التجسسية والتخريبية في الجمهورية اليمنية، وتسهل من نقلهم للمعلومات إلى ضباط أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بشكل سري. استغل عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون صفاتهم الوظيفية في السفارة الأمريكية لتنفيذ الأنشطة التجسسية والتخريبية بعيداً عن العرف الدبلوماسي وما تفرضه القوانين اليمنية من حدود وضوابط تنظم أعمال السفارات. وبعد خروج السفارة الأمريكية من العاصمة صنعاء مطلع العام 2015 ميلادية، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ ذات الأجندة التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية، رافعين شعارات العمل الإنساني للتستر على حقيقة أنشطتهم التجسسية والتخريبية. إن هذا الإنجاز الكبير تحقق بعون الله وفضله وبجهود كبيرة وتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أفضت عمليات الرصد والتحري والمتابعة إلى القبض على عناصر رئيسية من شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية. وبعد جمع المعلومات والاستدلالات، تم التوصل إلى عناصر أخرى للشبكة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وفضح كافة المخططات والأدوار التي قامت بها الشبكة التجسسية والتي تختلف في طبيعة عملها ومستوى تأثيرها عن ما تم كشفه من خلايا سابقة. فلم يكن عملها منحصراً على التجسس في جانب معين، بل امتدت أعمالها التجسسية والتخريبية إلى أغلب نواحي الحياة، ولامس ضررها الإنسان اليمني في مختلف المناطق والفئات والمجالات، وتراكمت آثار أعمالها التخريبية على مدى عقود من الزمن، وكانت الذراع الرئيسي لتنفيذ مخططات العدو الأمريكي الإسرائيلي في إهلاك الحرث والنسل وضرب قيم وأخلاق المجتمع وتدمير مؤسسات الدولة اليمنية وضرب اقتصادها ونهب خيراتها وإعاقة أي جهود للإصلاح والتغيير.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة. ونفذت العملية بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذو الفقار، وأصاب أحد الصواريخ مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، ما أجبر ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذي الفقار. وقد أصاب أحدهما مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر، وتجدد تحذيرها لمن تبقى من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار. ورداً على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف، وليعلم العدو المجرم أن يمن الواثقين بالله المستندين إليه والمتوكلين عليه صامد لا ينحني، ووفي لا يتجاعس أو يتخاذل أو يخون، ومقدام لا يتراجع أو يتنصل أو يتردد، وشامخ لا يركع إلا لله كجباله الشماء الثابتة الراسخة لا تهزه القواصف ولا تزيله العواصف. ولينتظر منا العدو المجرم المزيد والمزيد دعماً وإسناداً لإخوان الصدق والوفاء في غزة الشموخ والكبرياء والتضحية والفداء، مستمرون في دعمهم وإسنادهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14 من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا حول يوم الولاية وحول الإمام علي وكمال الإمام علي، وكيف تكلمنا أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير ثبت نظرية الإسلام السياسي في من يلي أمر الأمة، كيف يعني نظام الحكم في الإسلام، يعني إن الله مولاي، أول شيء المسألة مرتبطة بالله، الله هو من يختار، هذا يجب أن نؤمن بها كمسلمين، أنه الله هو من يصطفي، الله هو من يختار. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. الله قال في آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله سبحانه وتعالى هو ابتداء يجب أن نستوعب أن الله هو من له الحق أن يقول هذا أو هذا، هذا أولا. ثانيا ينبغي أن نستوعب أن الله عندما يختار هو يختار على أرقى مستوى، يعني وضع لنا الله في القرآن معايير من يلي أمر الأمة ضمن مبدأ الكمال، أن يكون هو الأكمل والأعظم والأرقى والأفضل. به معيارين، معيار الكمال ومعيار دائرة القرابة، الاصطفاء، دائرة الاصطفاء. كيف؟ فاختيار الإمام علي كان على هذا الأساس، يعني كان على هذا الأساس. ولكن البعض بيقول طيب ما دام أن الموضوع هو كذا، لكن الذي حصل أن الذي طلع هو صحابي أبو بكر وبعده عمر بعده عثمان، ما هو شر الإمام علي. هل تشتوا تقولوا أن حصل فعلا انقلاب بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من بعض الصحابة وغيروا إمام بدل إمام؟ إذا قلت هذا الكلام معناها أنت أولا تسيء إلى رسول الله وتتهمه بأنه فاشل تربويا لم يستطع أن يربي أصحابه. ثانيا أنت بتتهمه الإمام علي أنه جبان، يعني أنه انقلبوا عليه ومستطاع إيش يواجه هذا الانقلاب. طبعا يا أخوة هذا الشبهة جواب عليها السيد حسين في دروسه، ونستلهم من نستوحي من خلال جوابه نقاط معينة ونستفيد من جوابها أيضا. السيد حسين بيقول إنها القرآن الكريم افترض أكبر من ذا الشيء، يعني قال الذي بيستغرب إنها ويقول كيف إن مجموعة من الصحابي انقلبوا على بعد موت النبي وغيروا إمام بدل إمام، قال القرآن افترض أكبر من ذا الشيء. القرآن افترض إنه بالإمكان في وجود نبيين ينقلبوا بعض الصحابة ويغيروا إله بدل الإله، ما هما بلا إمام بدل إمام. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. خرجوا مجموعة من صحابة موسى وهارون قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، انقلبوا على الإله، غيروا إله بدل الإله. هل يعني ذلك بأن هذه المجموعة من الصحابة أن النبي فشل في تربيتهم أم أنهم هم الفاشلون؟ واضح أنهم هم الفاشلين. جانب آخر، هارون كان موجود عندهم وما استطاع يواجه الانقلاب. ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هل يعني ذلك أن هارون جبان؟ ما بشي نبي جبان، لكن هو عمل الذي عليه. يعني يا أخوة قد يحصل انقلاب بعد موت الأنبياء، بل في وجود بعض الأنبياء، وليس بالضرورة أن يكون الانقلاب عن عمد عدوان، أن الجميع انقلبوا عن عمد عدوان. بيجيوا المتعمدين والبغاة بيجيهم محدودين من طبقة الأذكياء، والبقية بيجوهم مثل المخدوعين، يعني طبيعي أن يخدعوا، يعني من الطبيعي أن يخدعوا، رغم أن المفترض أن الإسلام بيربينا أن احنا إيش لا نكون نجتهد ونأول ونطرح تطانين وأشياء لكن قد يخدعوا البعض، قد يخدعوا البعض، قد يتأثر البعض، يعني بنقول للبعض يعني حتى يعني بعض أحيان كيف استطاع إبليس أن يخدع أبونا آدم لولا أنه متصل بالله الباري هداه، يعني كيف كانوا البعض كادوا أن يخدعوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فمن الطبيعي أن يخدعوا مجموعة من البسطاء من صحابة رسول الله، الأغلبية الساحقة، وينخدعوا بأقلية متعمدة للبغي والعدوان، للبغي والعدوان. فهذا نقطة يعني مهمة جدا، يعني نحن نستوعبها أن بالإمكان أن يحصل انقلابات. ولذلك الله بيقول في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله في الرواية الموجودة عند كل المسلمين بما فيها الذي بيقدسه الصحابة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، يعني بيقول في رواية النبي بيقول: أنا فرطكم على الحوض وليذادن على الحوض أقوام أعرفهم ويعرفونني فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي وغير. فبشهادة الروايات النبوية وبشهادة القرآن الكريم أن قد يحصل انقلابات. لما نقول يا أخوة ونكشف الحقائق هذا ما يسب وشتم، لأن البعض عندما نتحدث حول حقائق تاريخية يرد المسألة أنها سب وشتم. لا، لن نكون لا نحن ولا أنتم أكثر أخلاقا وأدب من القرآن مع صحابة رسول الله. القرآن صنف الصحابة صنفين فيما يتعلق بالثبات أو التغير. صنف قال عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صنف آخر قال عنهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صنف ثابتين ما يتغيروش، وصنف قال الله عنهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. بعد ما كانوا بيصلوا خلف رسول الله والنبي بيعجب طرحهم وسمتهم رجع تغيروا كفروا بعد إيمانهم وتحولوا إلى منافقين. الصحابة فيما يتعلق بإساءة الظن بالله أو زيادة الإيمان صنفين: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بينما صنف آخر في نفس الحدث: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في آية أخرى بيقول: وطائفة في الذي قاتلوا مع رسول الله في أحد وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيما يتعلق باحترام كلام رسول الله هم صنفين أيضا: صنف وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. خلوا النبي تركوا الرسول ويتكلم الخطبة. بينما صنف آخر: لا وتعيها أذن واعية، يعني يستمعوا بوعي الكلام رسول الله ويتأملوا في كلام رسول الله. صنف منهم أيضا يتأثروا بالأكاذيب، يعني الله قال في القرآن: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بينما صنف آخر لا واعي ما يتأثروش. صنف قال الله عنهم: لما تقولون ما لا تفعلون، وصنف يقولون ويفعلون. صنف قال الله عنهم: ما لكم إذا قيلكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وهددهم بأن يستبدل بهم غيرهم وأن يعذبهم عذابا أليما. بينما صنف آخر لا مسارعين في الخيرات. صنف قال عنهم: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني بيزيد يبطئ الناس. صنف قال عنهم: غضب الله عليهم وصنف لعنهم. الصحابي والصحابية الذي اتهم زوجته بأنها زنت نزل أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي نفس القضية: 5 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. أكيد أن واحد منهم كاذب، الزوجة والزوجة، إذن واحد منهم إما لعنها الله أو غضب الله عليها. هذا منطق القرآن، هذا ما يسب وشتم، هذا ليس سبا وشتما. فالبعض يقول لك: هذا الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ما عندنا. واضح المسألة، لقد رضي الله عن المؤمنين بيقولها، أنا ما بيقولش عن الصحابة أجمعين، عن صنف بايع وما قالش حتى عن كل المبايعين. كيف؟ لأن أحد المبايعين كان عبد الله بن أبي وأبو الغادي الذي قتل عمار بن ياسر. وأيضا قال الله عن نفس الذي بايعوا وقد رضي عنهم: إن الذين بايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني عاد احتمالية النكث واردة، فالذي ينكث الباري بيرجع يغضب عليه بعد أن رضي عنه. بعضهم بيقول الله قد رضي عن المهاجرين والأنصار، ما بالشك عندنا إحنا لو نتفق إحنا وانتونا نكون نقول رضي الله عن المهاجرين والأنصار، لكن تقولوا عن الصحابة أجمعين. مهاجم الهجرة والنصرة والإخبات والجهاد هذا مواصفات عملية وقلبية وإيمانية، من يتصف بها من الصحابة ومن غير الصحابة على رؤوسنا فوق أحذيتهم هنية. نعطوا كيف؟ فما عندنا مشكلة يعني. إحنا مشكلتنا في ذاك الذي هاجر لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، الذي هو خرج عن إطار الهجرة والنصرة، خرجوا عن إطار الهجرة والنصرة. فكل من يخرج عن إطار الهجرة والنصرة ما يسمى أنصاري ومهاجري. ففرق بين الصحابة أجمعين أو وبين المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، لأن الهجرة والنصرة إلى يوم القيامة في كل مرحلة يقوم قائم حق يهاجر مجموعة ويناصر مجموعة، هذول بيسموا مهاجرين وأنصار، يعني يسموا مهاجرين وأنصار سواء كانوا صحابة أو غير صحابة. إذن هذا بس يعني بعض التوضيحات حول الموضوع من أجل يزال اللبس حول كشفنا للحقائق التاريخية. ليس سبا وشتما، ليس سبا وشتما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: الإنسان بفطرته هو يدعو الله، هو يدرك أهمية الدعاء، لكن في حال واحدة، هي حالة الشدة، حالة الكرب، حالة الخطر الشديد المحدق بالإنسان، حالة الضر الشديد الذي يعاني منه الإنسان. هذه الحالة العامة للإنسان كإنسان. أما المؤمن فهو يعيش واقعا آخر. المؤمن حقا دعاؤه جزء من عبادته، دعاؤه شيء أساسي في حياته. المؤمن الدعاء بالنسبة له صلة عظيمة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يستمر عليها ولا يغفل عنها ولا يتركها. هو دائما يشعر بالحاجة الدائمة إلى الله، ويتطلع دائما إلى رحمة الله ومغفرته، ويدرك الواقع والمخاطر الكبرى عليه في حياته كإنسان، وحجم الخسارة الفادحة عليه إذا خسر ولم يتوفق، ويعيش في واقع المسؤولية والعمل حالة الالتجاء المستمر إلى الله خوفا من التقصير، ولمواجهة المشاكل والعوائق والتحديات، وليس لديه اتكال على أي بدائل أخرى يتطلع إليها على أساس أنها يمكن أن تكون بديلاً عن الله سبحانه وتعالى. التجاؤه الدائم هو إلى الله، هو إلى الله. ومن هذا الواقع، من واقع الشعور بالمسؤولية، في واقعه الإيماني، في واقعه العبادي، مشدود إلى الله، متطلع إلى ما عند الله، فهو عندما يتأمل في خلق السماوات والأرض، في واقع هذه الحياة، يدرك حجم المسؤولية الكبيرة، فيشعر بالخوف من الله سبحانه وتعالى. إن هو قصر، إن هو أهمل، يدرك أن الجزاء عسير وأن العاقبة سيئة إن هو لم يقم بمسؤوليته في هذه الحياة وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. فيحكي الله عن عباده المؤمنين هذا الواقع، فيقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يدركون أن هذا العالم الكبير الفسيح العظيم بسمائه وأرضه وكل ما فيه وما سخر الله فيه للإنسان، والدور المنوط بهذا الإنسان، والمسؤولية الكبرى التي حملها الله هذا الإنسان، ليست عبثا، ليست باطلا، ووراءها الحساب، ووراءها الجزاء. فيضرعون إلى الله بالنجاة من عذابه في ضمن دعاء تحدث عنه في سورة آل عمران.

0: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
1: وقنا عذاب النار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وقلوبكم بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. أحبتي الكرام، سنبدأ في هذه الحلقة من أول سورة إبراهيم، نقرأ آيات هذه السورة العظيمة ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيدي بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. إذن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والعقائد الباطلة وسائر الباطل إلى نور الهدى بإذن ربهم، لأنهم يأبون الخروج من الظلمات إلى النور لتعصبهم لما ألفوه واعتادوه من التمسك بباطلهم، إلا من أذن الله له أن يهتدي، وهو من لا يدافع الحق ولا ينصر الباطل. وكل الناس لو سلموا أسباب الخذلان لأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فالهدى معد لهم كلهم، ولكن أكثرهم أبوا الاهتداء. إلى صراط العزيز الحميد، تفسير للنور المذكور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أتت هنا تفسيرا للنور المذكور. إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. يذكر بأنه أنزل الكتاب وأرسل الرسول إلى الناس لأنه مالكهم، له الأمر بما شاء والحكم بما شاء. وويل للكافرين من عذاب شديد. الويل في تفسير الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام لقول الله تعالى: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. الويل هو الغم والطويل من الهم، انتهى تفسير الإمام الهادي عليه السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. المعنى أحبتي الكرام: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، اختاروا الدنيا وآثروها على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، صدوا عنه بإعراضهم عنه وتركه، وصدوا غيرهم بالتضليل والتغرير اتباعا لهواهم، ويبغونها عوجا، فهم يتطلبون لسبيل الله العوج الذي هو خلاف الاستقامة، أي خلاف الصواب، ليصدوا الناس عنها بحجة أن فيها عوجا، كما يصنع بعض الكفار من القدح في الإسلام بأنه يوجب قطع يد السارق، وهذا تشويه للسارق وضر شديد، ويعرضون عما في ذلك من الفائدة للمجتمع، الفائدة التي تحصل في المجتمع وللسارق إن انزجر عن معاودة السرقة. أولئك في ضلال بعيد، أي في غواية عن طريق الصواب، كما انتهى في غير طريق وصار بينه وبينها مسافة بعيدة لا يؤمل فيه لبعده عنها أن يهتدي لها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، أي بلغة قومه، ليبين لهم، أي ليبين لقومه ما أرسل به إليهم، فيضل الله من يشاء، قد تكرر بيان معنى هذا الإضلال وأنه عقوبة وهو واضح. ويهدي من يشاء، فهو الهدى للإيمان بسبب النية الصالحة والنظر في دليل صدق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهو العزيز الحكيم، يشير إلى أنه يجازي من كذب رسله وكذب بآياته كما هو شأنه تعالى في عزته وحكمته. نكتفي بهذا القدر أحبة الكرام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعِ

بهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رأى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وقلوبكم بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. أحبتي الكرام، سنبدأ في هذه الحلقة من أول سورة إبراهيم، نقرأ آيات هذه السورة العظيمة ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيدي بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. إذن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والعقائد الباطلة وسائر الباطل إلى نور الهدى بإذن ربهم، لأنهم يأبون الخروج من الظلمات إلى النور لتعصبهم لما ألفوه واعتادوه من التمسك بباطلهم، إلا من أذن الله له أن يهتدي، وهو من لا يدافع الحق ولا ينصر الباطل. وكل الناس لو سلموا أسباب الخذلان لأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فالهدى معد لهم كلهم، ولكن أكثرهم أبوا الاهتداء. إلى صراط العزيز الحميد، تفسير للنور المذكور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أتت هنا تفسيرا للنور المذكور. إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. يذكر بأنه أنزل الكتاب وأرسل الرسول إلى الناس لأنه مالكهم، له الأمر بما شاء والحكم بما شاء. وويل للكافرين من عذاب شديد. الويل في تفسير الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام لقول الله تعالى قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، الويل هو الغم والطويل من الهم، انتهى تفسير الإمام الهادي عليه السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. المعنى أحبتي الكرام، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، اختاروا الدنيا وآثروها على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، صدوا عنه بإعراضهم عنه وتركه، وصدوا غيرهم بالتضليل والتغرير اتباعا لهواهم، ويبغونها عوجا، فهم يتطلبون لسبيل الله العوج الذي هو خلاف الاستقامة، أي خلاف الصواب، ليصدوا الناس عنها بحجة أن فيها عوجا، كما يصنع بعض الكفار من القدح في الإسلام بأنه يوجب قطع يد السارق، وهذا تشويه للسارق وضر شديد، ويعرضون عما في ذلك من الفائدة للمجتمع، الفائدة التي تحصل في المجتمع وللسارق إن انزجر عن معاودة السرقة. أولئك في ضلال بعيد، أي في غواية عن طريق الصواب، كما انتهى في غير طريق وصار بينه وبينها مسافة بعيدة لا يؤمل فيه لبعده عنها أن يهتدي لها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، أي بلغة قومه، ليبين لهم، أي ليبين لقومه ما أرسل به إليهم، فيضل الله من يشاء، قد تكرر بيان معنى هذا الإضلال وأنه عقوبة وهو واضح. ويهدي من يشاء، فهو الهدى للإيمان بسبب النية الصالحة والنظر في دليل صدق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهو العزيز الحكيم، يشير إلى أنه يجازي من كذب رسله وكذب بآياته كما هو شأنه تعالى في عزته وحكمته. نكتفي بهذا القدر أحبة الكرام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
0: مع الجمعيات التعاونية. يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.
12: جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا هلايا بنعيش أيام عظيمة وبنستذكر فيها السيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ما عانى وما واجه وما لاحقوه ما آذوا هذا النظام السابق نظام عفاش. كان السيد بدر الدين الحوثي علامه علامه وغرا احنا مكفيي مشتارين ما به بنبصر الاحتفالات الذي بيقيموها والمناسبات ناهي لك ناهي. ومن هذا للرجال العظماء ما حد يتحاكى ملكي قفاه بيحتروشه. من هذا للرجال الصدق الذي تعطر بهم المجالس أقضاب الأرض السيد بدر الدين الحوثي كيف كان سيرته وما كانوا توجهه على العلم والتعليم والمخوة النظام كم يلاحقه كم يشاغله ادركوا ان هذا عيقوا آفة قالوا هذا آفتناها ما يصح شيء ما يهجعناش ما يخلي لنا شحالنا يشتوي يرفلوا يخليهم واحد على روسهم. يا أخي هذا عالم عالم قطب من أقضاب الأرض والوكيل الله لاحقوا وشاغلوا وآذوا. وهذا الأيام بنوصل كلامه هذا الأيام الكلام الذي طرحه إنه هذا الأيام في الواقع. اسمعوا محاضرة للسيد حسن بدر الدين الحوثي ابنه. احنا يا أصحابنا لا نكونش نتساهل في هذه الحاجات وضغطة من عندنا بدون ما ندي لها اعتبارها ولا قدرها ولا حقها. يا أخي هذا عالم مالك أين حسك ما بتقول عالم عالم رباني هذا عالم رباني. إذا ما قمت المناسبات لهم هذولا وحييت سيرتهم وأخذت منهم وجريت منهم خبر وعلم شانت آدمي ولا تحسب آدمي بسر ما بيعيشها العالم وبسر ما بيعيشوها الناس اليوم وكيف واقع الناس وكيف حياة الناس وكيف سيرتهم وجيتهم كلها غير استعباد مستعبد لهم الغرب. لا تلقى لهم كلمة نافذة ولا تلقى لهم قدر ولا تلقى لهم هيبة ولا كرامة ولا والله عاد حاجة للمفلت وكتاب الله وحضروا حضروا الطريق كذا وقلبوها سقلة وبوسقة هذا حل من هذا الأهانو ومن هذا التساع. ما عبش للإسلام اعتبار ما عبش للمسلمين قدر ما هو بعد من الله سبحانه وتعالى. الرجال من هذا العينة من نوع السيد بدر الدين سلام الله عليه قليلة قليلة وين عادك تلقاهم ولا من الذي عادوا بيتحاكى سعماه. كم علماء ذاحين معانا في الأرض هنجو علماء على السر كم قد تحاكينا غير من علماء على السر ولا والله عاد تسمع الواحد منهم لاغيه. وبسر ما بيعيشوها اليوم المسلمين هذا بسبب العلماء بسبب هذا الذي بيتعاونهم علماء دي أين ودين منهم وين واقع المسلمين وين حياة الإسلام ما هو. وإننا بسر ما قال الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كم جلسوا لاحق والسيد بدر الدين والله لو ما شردوا من بيته ونقل بلا الثانية واستلقفوا القبائل ورحبوا وسهلوا وعمروا للبيت ما فلتوش ما حدش عايز خاء عليه هو أمثاله ما حدش عايز فلته. اليوم نفس الكلام السيد عبد الملك من عايز فلته ولا من عايز خاء عليه عالم رباني. لا نكونش من نعمة هذا الحاجات نتساهل منها وهي الأساس وهي الأصل. كيف واقعكم يا مسلمين كيف واقعكم يا عرب إنا لله وإنا إليه راجعون. العيش الشوعة العمر ما بيش للطع أهانه وبهذله والسبب تهورت والإسلام ضيعت والإسلام. يا مسلمين تستاهلوا ما وصلتوا لي سلام الله على السيد بدر الدين وعلى عياله وعلى رجاله وعلى أمثاله سلام الله عليه. والله ذي عيقوا عمفله والله نحن نقول بحذيتك فوق روسنا عالم رباني تفتخر به. وهذا الشوعة لو ما يصيروا من نعم هذا العينة وما بيشلخ خلف فعله والعدو بيستغل أي فرصة وأي ثغرة. الله الله يا ناس فالرجوع إلى الله لا كتاب الله التمسك بالله بصيروا العدو ما بيفعل بصيروا ما بيشتغل كب بيستغل ضعف المسلمين كب بيستغل تفرقهم بيفرق كلمتهم عميت ينفذ أوامره. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. ادليت بأكثر من عباره فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل
1: سام اف ام تقدم
12: ذاكرة العدوان والانتصار. العاشر من حزيران يونيو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على الخط العام برازح، أدى إلى استشهاد 4 مسافرين في سياراتهم ودمر الطريق، وشن 4 غارات على منطقة الشعف بين ساقين، وشن غارات متفرقة على حرف سفيان، واستهدف بغارات سوق قفلة عذر، وتعرضت محطة تحويل كهرباء خور مكسر بعدن إلى قصف الطيران ودمرها بشكل كامل، واستشهد أحد الفنيين والحارس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتين على حريب نهم بالعاصمة، وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بسرواح في مأرب، وأصيب مواطن بغارة على مزرعته في منطقة حريب القراميش، كما شن العدوان غارة على منطقة المزرق في حرض، وتعرضت ميدي وحرض لقصف مدفعي سعودي، كما شن غارة على المتون في الجوف، وألقى قنبلة على مديرية القناوس في الحديدة، وشن عدة غارات على حرف سفيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، ألقى العدوان قنبلة عنقودية على منطقة الصباحة بمحافظة صنعاء، ما أدى لإصابة رجل وامرأته واثنين من الأطفال، وتهدم منزلهم نتيجة الاستهداف بالقنبلة العنقودية على منطقة الصباحة. وفي محافظة الجوف، شن العدوان 5 غارات على مديرية خب والشعف، وشن العدوان 4 غارات على صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بجروح بليغة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، كما استشهد 3 مواطنين في غارة للعدوان استهدفت سيارة في منطقة العقيق بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 15 غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في صعدة، كما شن العدوان غارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، واستهدف العدوان ب4 غارات مديريات مدغل وصرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة 191 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 52 عملية تحليق للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، كما تم تسجيل 30 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة وجبهات الحدود، كما تضمنت الخروقات 107 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في تعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية، كما أصيب 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان أثناء رعيهم للأبقار في منطقة والبة بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 137 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و52 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي، و72 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
14: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بسلسلة غارات على أرصفة ميناء الحديدة، ما تسبب في وقوع أضرار كبرى في البنية التحتية المدنية، فيما استشهد مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، أطلق المجاهدون 40 صاروخ على معسكر العين الحارة شمال الخوبة ومواقع العدو السعودي بجيزان خلف منطقتي ملحمة وجبل دخان، وقصفوا بالمدفعية مواقع سعودية في الرميح والعمود والدخان، وشوهد عدد كبير من الجنود يلوذون بالفرار تاركين أسلحتهم وجثث قتلاهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدون من تطهير معسكر الخنجر من القاعدة والإصلاح في منطقة العقبة بالجوف، وقتلوا وجرحوا العشرات منهم ولاذ من تبقى بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بقرن أذياب في حريب القراميش، وقتلوا وجرحوا العديد منهم في محاولة تقدم فاشلة على تبة الرقعة بمقبنة في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية مرابض المدفعية السعودية خلف موقع المسيال بعسير، واستهدفت تجمعات الجيش السعودي في المضابي والبركنة بتعز، واستهدف المجاهدون مدرعة بجوارها آليتان في كوفل بصاروخ موجه سقط على إثرها قتلى وجرحى، واستهدفوا بالصواريخ بوابة الموسم بصرية صواريخ زلزال 2 وصمود، وكذلك بعدة صواريخ كاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا في صحراء الأجاشر بخبو الشعف، وقتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة، وتمكنوا من قنص 12 مرتزقا في الأجاشر، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز قاهر 2M على تجمعاتهم في الساحل، ما أسفر عن تكبيد العدو قتلى وجرحى وخسائر مادية، كما شن سلاح الجو المسير عملية هجومية على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل بعد عملية رصد دقيقة حققت أهدافها المرصودة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 6 مرتزقة بعمليات مختلفة في الساقية بالغيل، واستهدف سلاح المدفعية تجمعاتهم في عقبة مكيراس والزاهر بالبيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة في الأجاشر قبالة نجران، وتم تدمير 3 آليات وسقوط العشرات المرتزقة قتلى وجرحى، وتدمير آليتين محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة، وأفشل المجاهدون زحفا على أضيق ومحجوبة في البقع، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو، وتمكنوا من كسر 3 زحوفات على مواقعهم قبالة أبواب الحديد بعسير، ودمروا طقم وقتلوا وجرحوا العشرات من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في الوازعية بعدة قذائف سقط على إثرها قتلى وجرحى، واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات الأفراد والآليات في صفر الحناية بحام بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف، وحققت إصابات موفقة، وتمكنت الهندسة من تدمير وإعطاب 3 آليات وقتل وجرح من عليها في خبو الشعف، وأوقعت وحدة المدفعية قتلى وجرحى من المرتزقة باستهداف تجمعاتهم في الصوح، ونفذت الهندسة كمينا محكما للمرتزقة قبالة أبواب الحديد أسفر عن قتل وجرح العشرات منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصدرت الأجهزة الأمنية بيانا حول إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية كانت تقوم بأدوار تجسسية وأعمال تخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود، وذلك لصالح العدو، وكانت مرتبطة مباشرة بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وتم تزويد الشبكة بأجهزة اتصالات وتقنيات وأجهزة خاصة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وتم تنفيذ المخططات تحت غطاء العمل مع منظمات دولية وأممية تعمل في اليمن.
15: بعون الله وتوفيقه تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو، وذلك من خلال عناصرها المرتبطين بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي جندت العناصر الرئيسيين في الشبكة التجسسية وعملت على تدريبهم استخباراتيا وتزويدهم بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم التجسسية والتخريبية في الجمهورية اليمنية، وتسهل من نقلهم للمعلومات إلى ضباط أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بشكل سري. استغل عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون صفاتهم الوظيفية في السفارة الأمريكية لتنفيذ الأنشطة التجسسية والتخريبية بعيداً عن العرف الدبلوماسي، وما تفرضه القوانين اليمنية من حدود وضوابط تنظم أعمال السفارات. وبعد خروج السفارة الأمريكية من العاصمة صنعاء مطلع العام 2015 ميلادية، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ ذات الأجندة التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية، رافعين شعارات العمل الإنساني للتستر على حقيقة أنشطتهم التجسسية والتخريبية. إن هذا الإنجاز الكبير تحقق بعون الله وفضله وبجهود كبيرة وتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أفضت عمليات الرصد والتحري والمتابعة إلى القبض على عناصر رئيسية من شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية. وبعد جمع المعلومات والاستدلالات تم التوصل إلى عناصر أخرى للشبكة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وفضح كافة المخططات والأدوار التي قامت بها الشبكة التجسسية، والتي تختلف في طبيعة عملها ومستوى تأثيرها عن ما تم كشفه من خلايا سابقة. فلم يكن عملها منحصرا على التجسس في جانب معين، بل امتدت أعمالها التجسسية والتخريبية إلى أغلب نواحي الحياة، ولامس ضررها الإنسان اليمني في مختلف المناطق والفئات والمجالات، وتراكمت آثار أعمالها التخريبية على مدى عقود من الزمن، وكانت الذراع الرئيسي لتنفيذ مخططات العدو الأمريكي الإسرائيلي في إهلاك الحرث والنسل وضرب قيم وأخلاق المجتمع وتدمير مؤسسات الدولة اليمنية وضرب اقتصادها ونهب خيراتها وإعاقة أي جهود للإصلاح والتغيير.
14: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، ونفذت العملية بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذو الفقار، وأصاب أحد الصواريخ مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، ما أجبر ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة.
16: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذي الفقار، وقد أصاب أحدهما مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر، وتجدد تحذيرها لمن تبقى من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار. ورداً على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف، وليعلم العدو المجرم أن يمن الواثقين بالله المستندين إليه والمتوكلين عليه صامد لا ينحني، ووفي لا يتقاعس أو يتخاذل أو يخون، ومقدام لا يتراجع أو يتنصل أو يتردد، وشامخ لا يركع إلا لله، كجباله الشماء الثابتة الراسخة، لا تهزه القواصف ولا تزيله العواصف، ولينتظر منا العدو المجرم المزيد والمزيد دعما وإسنادا لإخوان الصدق والوفاء في غزة الشموخ والكبرياء والتضحية والفداء، مستمرون في دعمهم وإسنادهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14 من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
12: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
17: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
18: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
17: بصف لي المسألة عشان أفهم.
18: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
17: ما لها؟
18: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
17: وما؟
18: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
17: أوهو.
18: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
19: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
20: قول عن القاهم،
18: متواجدين على مدار 24 ساعة.
20: عاي أخرونا.
18: بالعكس، سوي فحصك وروح.
20: والنتائج
18: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
17: أوهو.
18: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
21: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: حبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا نقطة الضعف فيها. هذا قلنا من النعمة على الناس على المؤمنين أن يكون أعداؤهم

يعني في تشخيص نفسية بني إسرائيل، أنه فيما يتعلق بالمواجهة بعد أن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة خوافين جدا من موضوع القتال. هذا يعني إيش في الأخير؟ هذا بنقول أكثر من مرة يجب أن نعرف، نتلمس ما يعملوا، ونعرف أن بإمكاننا نعمل أشياء كثيرة في مواجهتهم، لأنهم في المقابل يركزوا على الأشياء الأخرى، على الحرب النفسية، الحرب الثقافية، الاقتصادية، أشياء كثيرة، الحرب الإعلامية، يركزوا على وسائل أخرى، بحيث إيش؟ ما عاد يبدو على أمم الأمم إلا ودي منهارة، هم خوافين جدا من موضوع القتال.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: رئيس الحكومة في لقاء خاص مع المسيرة يعرض 10 مساء.
2: فالمعادلة القادمة أبرز عناوينها كسر الحصار، لا يمكن أن نبقى تحت الحصار إلى ما لا نهاية.
1: جرائم صهيونية في جنوب لبنان، وحزب الله يدمر آليتين للعدو ويستهدف تجمعات قواته. أمام تهديدات المجرم ترامب، الرئيس الإيراني يؤكد ثبات بلاده في وجه الضغوط والتهديدات. شهيد وإصابات في غزة، ومستشفيات القطاع مهددة بالانهيار بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية. أدوات السعودية في عدن تقمع محتجين غاضبين في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. مع التصعيد الصهيوني في جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى الجمهورية الإسلامية مع مساعٍ أمريكية نحو التصعيد أملاً في إنعاش موقفها على طاولة المفاوضات. وقد هزم المجرم ترامب في لعبة عض الأصابع بعد أن راهن على ضغوط شاملة لإخضاع إيران، لكنه اكتشف قدرة إيرانية استثنائية على الصمود، وسيكتشف أنه تورط في التصعيد بخروجه عاجلا أم آجلا دون مكاسب حقيقية. وهذا ما أكده الرئيس الإيراني بالثبات في وجه الضغوط، معتبرا أن تهديدات المجرم ترامب باستهداف البنية التحتية ليس استعراضا للقوة، بل علامة على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وأيا تكن التطورات القريبة أو البعيدة، يبقى الثابت أن سقف الإدارة الأمريكية مرتبط بالمشروع الصهيوني، وأن مواجهة هذا المشروع اليوم أقل كلفة من انتظار الغد المجهول، وهو ما بات راسخا لدى محور الجهاد والمقاومة، وقد سعى لترسيخ وحدة الساحات لإسقاط إسرائيل الكبرى وحماية المنطقة بأكملها، حتى أولئك المسارعون إلى بيت الطاعة الصهيوني، وهم اليوم أمام فرصة نادرة للمراجعة واستغلال التعثر الأمريكي الإسرائيلي قبل أن يسقطوا في الخسران. إذن أجرت قناة المسيرة لقاء خاصا مع القائم بأعمال رئيس الحكومة العلامة محمد مفتاح، سيعرض الليلة الساعة 10. وقد أكد العلامة مفتاح في اللقاء أن كسر الحصار والهيمنة هما عنوانا المعركة المقبلة.
1: وكل شعوب المنطقة هي مستهدفة، لكن يختلف نوع الاستهداف. نحن نستهدف بالطريقة الخشنة والعسكرية الصارمة، لأننا نواجه، لأننا نرفع أصواتنا في وجوههم ونرفع السلاح في وجوههم ونتحدث بصوت عالي بأن هذا المشروع صهيونة المنطقة لا يمكن أن يمر علينا، بينما بقية شعوب المنطقة هي أيضا تتعرض للاستهداف، وهي بل مستهدفة أكثر منا. فلا يوجد أننا ذهبنا، لا، لم نذهب. الصراع هو مفروض علينا والعدوان مفروض علينا، ونحن تحت العدوان ولازلنا في حالة حرب، وإنما نحن في خفض التصعيد فقط. عنوان المعركة القادمة
2: كسر الحصار،
1: كسر الحصار وكسر الهيمنة. الحصار هو أداة للهيمنة، هيمنة على الأجواء، وهيمنة على البحار، وهيمنة على الاقتصاد، وهيمنة على مستقبل المجتمعات، وهيمنة على مقدراتها، وهيمنة على حاضرها، ومحاولة فرض الرؤية الصهيونية أي صهيونة المنطقة على مستقبل هذه الشعوب. فالمعادلة القادمة أبرز عناوينها كسر الحصار، لا يمكن أن نبقى تحت الحصار إلى ما لا نهاية.
0: العلامة مفتاح أضاف للمسيرة أن الحكومة تؤسس لنهضة اقتصادية وعلمية بمقدرات وظروف صعبة جدا.
1: هناك أسئلة تدور في أذهان أبناء شعبنا الكريم، وهناك من يثير استفسارات كثيرة جدا. ما نؤكد بأننا نؤسس فعلا لنهضة اقتصادية. التأسيس فيه تكلفة ومقدرات وجهد بشري وعناء، ولكنه لا يظهر إلا في المراحل التالية. نحن نؤسس لاقتصاد ونهضة اقتصادية قوية، ونؤسس نهضة علمية، ونؤسس بمقدرات متواضعة جدا جدا جدا إلى أبعد ما يكون، وفي ظروف أعقد وأصعب ما يكون. في وجه هذا الصعوبات نحن أقوياء، في وجه هذا الصعوبات نحن أقوياء، ولكننا نعد أنفسنا ونهيئ أنفسنا لتحرير بلادنا بإذن الله.
2: نعم.
1: وتحرير اقتصادنا وتحرير أجوائنا وكسر الحصار عن بلادنا، ولن نصمت كثيرا، ولا المسألة مسألة وقت وصبر.
0: ارتقى عدد من الشهداء والجرحى إثر غارات للعدو الصهيوني استهدفت مناطق متفرقة جنوب لبنان. مصادر لبنانية أفادت باستشهاد 7 مواطنين إثر عدوان على منطقة المساكن في محيط مدينة صور، كما استشهد 4 على الأقل في غارة على بلدة دير قانون النهر، وارتقى شهيد بغارة من مسيرة صهيونية على سيارة في مدينة صيدا. واستهدف مجاهدو حزب الله آلية نقل عسكرية للعدو الإسرائيلي بتلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. الآلية التي تم استهدافها بعد رصدها وهي محملة بممتلكات يسرقها جنود العدو من منازل المدنيين اللبنانيين، وشهدت تحترق لساعة كاملة بعد إصابتها. وعند تلة الصلعة في بلدة القنطرة استهدف مجاهدو حزب الله آلية اتصالات لجيش العدو، كما استهدفوا مقرا قياديا تابعا لجنود العدو في بلدة البياضة وخيمة يتموضع فيها جنود العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطرة الشرقية. وتم استهداف تجمع لجنود وآليات العدو في بلدة القنطرة وتجمعين آخرين لآليات وجنود العدو، الأول في محيط بلدة يحمر الشقيف والثاني في الأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة. كما استهدف المجاهدون المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع للعدو في بلدة الدبل، وتجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة. وتنوعت الأسلحة المستخدمة في العمليات ما بين المسيرات ومسيرات أبابيل الانقضاضية والصليات الصاروخية والنوعية وقذائف المدفعية. هذا وقد وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف تموضعات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدتي الناقورة والقنطرة جنوب لبنان بالمسيرات الانقضاضية.

وأوزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عمليات استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بصاروخ نوعي.

0: وتنضم إلي الآن من بيروت مباشرة مراسلتنا زهراء حلاوي. زهراء، يعني في ظل هذا التصعيد الخطير لكيان العدو الإسرائيلي باستهداف المدنيين، ضعينا في آخر تطورات المشهد لديك.
1: عبد السلام، تحية لك ولكافة المشاهدين. تحية لأبناء المكان الذي أتواجد فيه الآن، أتواجد عند الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تقام فعالية دعم للمقاومة والحشد الأسلحة تحت شعار عدونا واحد وميداننا واحد. هذه الفعالية يشارك فيها عدد من أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت الذين توافدوا إلى هذه الساحة، إلى ميدان الشهداء عند وللتأكيد على دعمهم لحيار المقاومة، وللتأكيد أيضا على أن حيار وحدة الساحات حيار أثبت فاعليته في معادلات الردع وفي ردع العدو السوري ومن خلف العدو الأمريكي. هنا عندما هي توجه شكرها أولا للجمهورية الإسلامية في إيران التي أثبتت بأنها الداعم الأول لمحور المقاومة، توجه شكرها أيضا للقوات المسلحة اليمنية ولليمن شعبا وحكومة على مواقفهم الخداعة، وايضا للعراق وما لاسرائيل، وتؤكد الجماهير بانها تتبقى خلف القياده من اجل تحقيق النصر الكبير. على الصعيد الواقع الميداني اليوم في لبنان، صعد العدو السوري من اعتداءاته على الجنوب، تتحدث عن قوى استهدفت باكثر من 10 غارات مثلا كما حصل في بلدان الجنوبيه في غير غزه، تحديدا قرى قضاء النبطيه وبالاجبار، وايضا في صعدت اعتداءات عنيفه سواء بطيران الحرب أو حتى للقصف البشري، محاولات من قبل العدو السوري للتقدم من قبل من الشرقية باتجاه كفر تبريد عبر تجريف للأراضي الشرقة حاليا، عمليات وتحركات من قبل العدو السوري. على المقلب الآخر من المشهد، المقاومة الإسلامية ومجاهديها الثابتون في الميدان يشددون العدو السوري والخسائر في العتاد وفي العديد، واليوم أعلن الإعلام الشرقي عن سلسلة عمليات تركزت على استخدام مقار قيادية وتجمعات للعدو السوري إضافة إلى آليات السلطان في مختلف المحاور التي تواجه فيها المشاهدين قوات العدو السوري المحتلة للأراضي الإسرائيلية.
0: أشكرك جدا زميلة زهراء حلاوي، كنت معي مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. هذا وتسيطر على كيان العدو الإسرائيلي حالة من الهستيريا بعد نجاح إيران في تثبيت معادلة بيروت والضاحية مقابل مغتصبات شمال فلسطين المحتلة، وسط خشية من توسع هذه المعادلة تدريجيا لتشمل المنطقة برمتها.
2: حالة من الجنون أصابت العقل الاستراتيجي في كيان العدو، والسؤال الأساسي كيف يمكن كسر المعادلات التي فرضتها إيران في لبنان، إذ جعلت بيروت وضاحيتها الجنوبية مقابل أي هجوم صهيوني، محذرين من أن ذلك قد يتدرج ليشمل قطاع غزة والمنطقة برمتها.
3: لكن النقطة الرئيسية هي أننا هاجمنا صور وهاجمنا صيدا، وسنهاجم النبطية، وربما سنهاجم البقاع أيضا في الأسبوع المقبل. والسؤال الكبير الذي لا يزال غير مفهوما، إلى أين يتجه الأمر في النهاية؟
4: المؤسسة الأمنية منزعجة جدا من حقيقة أننا نقع مرة أخرى في نظام المعادلات أمام إيران، وهناك على المستوى السياسي نجري مناقشات ممنوع أن تملي إيران شروطها، ولذلك هناك حاجة الآن إلى خطوة استراتيجية يجب على إسرائيل أن تقودها من أجل عدم السماح بتثبيت معادلات إيران.
2: وذهبت أوساط العدو إلى التأكيد أن واشنطن حولت وظيفة الكيان الإسرائيلي إلى وكيل لها لتحارب في الساحة اللبنانية، كما لفتت إلى أن عملية التسلل التي قام بها أحد المقاومين إلى داخل شمال فلسطين المحتلة أسقطت جدوى ما تسمى المنطقة الأمنية، وقد تحولت إلى فخ لاستنزاف جيش العدو من قبل حزب الله.
5: هناك مستويان، الإيرانيون مقابل الأمريكيين ونحن مقابل حزب الله، أي إن الساحة اللبنانية في مواجهة حزب الله تحولت لتصبح ساحة ثانوية للساحة الرئيسة التي تتركز في مضيق هرمز، وفي الحقيقة تحولنا بشكل رسمي إلى وكيل أمريكي حيث تقف في رأسه الولايات المتحدة في مواجهة الإيرانيين، ونحن في الأسفل نواجه حزب الله، وهذا الأمر غير منطقي ولا يجوز أن يستمر.
6: إبراهيم شيخ حزب الله مجهود.
2: حزب الله يكثف جهوده ويحقق إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، ونحن نتحدث عن إصابات جوهرية. وللأسف شهد اليوم وحده 7 حوادث لطائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه القوات.
7: هناك دائما هذه المسلمة أنه طالما وجد الحزام الأمني كانت هناك تسللات ليست بالقليلة، ولن يكون هذا حلا، وكل شيء آخر سيستمر ببساطة في الحدوث.
2: رئيس المجلس الأقليمي في الجليل الغربي قال إن المغتصبات محاصرة وقد فقدت الأمل، مضيفا أنه بعد عملية التسلل فإن هناك المزيد من الصهاينة يفكرون في المغادرة.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان أن إيران ستبقى بالاعتماد على قدراتها وبفضل وحدتها الوطنية وتلاحمها صامدة في وجه أي ضغوط أو تهديد. بازوشكيان في رده على تهديدات المجرم ترامب أوضح أن البنى التحتية الحيوية هي شرايين حياة الناس، وأن التهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل علامة على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وكان المجرم ترامب قد أعلن أن بلاده تعتزم تنفيذ عدوان اليوم ضد الجمهورية الإسلامية. المجرم ترامب زعم أن بلاده استولت على ملايين من براميل النفط الإيراني قبل أن يفضحه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أمام جلسة استماع في الكونغرس، حيث قال رايت أنه لا يعلم أي شيء حول الاستيلاء على نفط إيراني. ومن طهران ينضم إلينا مراسلنا زميل علي جعفر. علي، ضعنا في تطورات المشهد لديك في طهران وآخر المستجدات أيضا.
1: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب يرفع نبرة التصعيد إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويتوعد باستهداف البنى الحيوية للطاقة والجسور في الأراضي الإيرانية. الرد الإيراني صدر على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان الذي قال بوضوح بأن هذا التصريحات الأمريكية هي دليل الضعف والعجز، باعتبار أن البنى الحيوية للطاقة هي لتقديم الخدمات للشعب الإيراني، وبأن إيران لن تتراجع ولن تنكسر أمام هذه اللغة التي يعتمدها الرئيس المجرم دونالد ترامب. البارحة شهدنا ليلة ساخنة وليلة صاروخية حققت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكرست فيها معادلة القوة، باعتبار أن العدو الأمريكي قام باستهداف بنى تحتية للمياه في جزيرتي سيريك وقشم وأيضا في محافظة بندر عباس. فجاء الرد الإيراني مباشرة وعلى الفور باستهداف 21 نقطة في مختلف أرجاء المنطقة تابعة للولايات المتحدة، وأيضا تم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر، فضلا عن استهداف ثلاث قواعد أمريكية في المنطقة، هي قاعدة الأزرق في الأردن وأيضا قاعدة علي السالم في الكويت وأيضا الأسطول الأمريكي في الخامس في البحرين. ما حصل من رد إيراني هو يؤكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد جميع التحركات، وبأن اللغة الصاروخية لن ترغمها على التراجع والتنازل عن أهدافها. بالتزامن مع هذا الحراك العسكري، هنالك وفد قطري يزور العاصمة الإيرانية طهران، هو استكمالا للمباحثات بين الطرفين الأمريكي والإيراني بوساطة باكستانية. الآن الطرف القطري يقوم أيضا بردم الفجوة المتبقية بين الطرفين، مع تأكيد إيراني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها. ترامب يحاول ابتزاز إيران وفرض لغة عسكرية عليها لتوقيع مذكرة التفاهم أو إطار اتفاق، لكن طهران مصرة على إحقاق جميع حقوقها بما في ذلك البند الأول الذي يؤكد على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وفك الأرصدة الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
0: نعم، أشكرك جدا زميل علي جعفر، كنت معي مباشرة من طهران، شكرا جزيلا لك. وردا على الاعتداءات الأمريكية، أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقاتلي القوة البحرية بهجوم بطائرات مسيرة الأسطول البحري الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين. وأعلن الحرس تدمير 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، مؤكدا استخدام صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب في قصف 4 أهداف عسكرية مهمة، من بينها حظائر طائرات F-35 ومركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وأكد البيان أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية للرد الحاسم على أي عدوان جديد، محملا القوات الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد مقبل. ونشر الحرس مشاهد من إطلاق صواريخ قدر وعماد وخيبر شكن باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي على بندر عباس.

0: ووثقت مشاهد لحظة تدمير طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 خلال تصدي وحدات الدفاع الجوي الإيرانية لها في سماء مدينة جام بمحافظة بوشهر جنوبي إيران قبل سقوطها. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الأمريكي بعد يوم من تصعيد صهيوني مماثل تمثل في شن غارات على إيران، وذلك بعدما أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري نفذ هجمات استهدفت عددا من القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على مناطق في جنوب إيران. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله: وجهنا رسالة واضحة لحكام أمريكا الإرهابيين والعدو الصهيوني المجرم بأن أمن إيران يعتمد على الدعم الهائل للشعب قبل المعدات العسكرية. وأضاف: أعداء إيران أقروا بعجزهم عن كسر إرادة الجمهورية الإسلامية أمام أمة موحدة وثائرة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن استمرار مسار المفاوضات مرتبط بتقييم التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع القائم يجب دراسته في ضوء ما جرى خلال الساعات الماضية قبل اتخاذ أي خطوات دبلوماسية جديدة. وقال بقائي اليوم أن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، متهما واشنطن وكيان العدو بتقويض العملية الدبلوماسية من خلال رسائل متناقضة وتغيير المواقف وانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وحذرت الخارجية الإيرانية من أن طهران لن تتردد في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، ويشمل ذلك استهداف منشأ الهجمات والقواعد المستخدمة لتنفيذ ودعم العمليات العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية، مذكرة دول المنطقة بمسؤوليتها في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي. قالت وكالة رويترز أن إنتاج منظمة أوبك من النفط في مايو الماضي بلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين نتيجة التطورات في مضيق هرمز. وأضافت رويترز أنها نفذت مسحا خلص إلى أن إنتاج أوبك انخفض بما يزيد عن مليون برميل يوميا على أساس شهري ليصل إلى 16 مليون و130 ألف برميل يوميا، وهو أدنى إنتاج شهري منذ عام 2000. إلى الشأن المحلي، حيث تشهد محافظة عدن موجة من احتجاجات غاضبة مع استمرار انقطاع الكهرباء في ظل موجة حر شديد فرضت على المواطنين أن يبيتوا خارج منازلهم، موجهة الغضب الشعبي أو موجة الغضب الشعبي قوبلت بالقمع من قبل الأجهزة التابعة للنظام السعودي. افتعال الأزمة بحق أبناء المحافظات المحتلة ليس وليد اللحظة، بل سياسة ممنهجة تكررت وتعاقبت مع تعاقب الأدوات.
1: هكذا هو نهر عدن لا يقل سخونة عن ليلها. إصابات وقمع لا يتوقف، غضب الأهالي من سياسة افتعال الأزمات تقابله قوات الاحتلال السعودي بإشعال النيران لا بإشعال الكهرباء.
2: هذه مخدن احنا وفرسان احنا وبنام هنا بالشارع، هذه حال الناس بسبب مملكة، يعني مملكة الخير، مملكة الأشقاء.
3: الآن الانتقال انتهى وراح الانتقال، 6 شهور ولا في تغيير للأسوأ، حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين نقرع العذاب.
2: ساعتين كهرباء عدمتوها نهائيا، حتى الآن ما عاد في ساعتين
3: ولا شيء. كم حكام؟ 8 حكام. فين الحكام الـ8؟ ما لهمش. وفين ومن اللي تجيب له؟ السعودية الشقيقة تجيب لهم فلوس.
4: لقد بعتم وطنكم، ليس عدن فقط، بعتم الوطن بالكامل، بعتم الشعب مقابل أن تبقوا أنتم وأولادكم وأسركم في فنادق الرياض وقبلها في أبوظبي وكذلك في القاهرة وعمان وتركيا.
1: لا يكترث الاحتلال بأوجاع الناس في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرته، إذ تعد أزمة الكهرباء أشبه بموسم يترافق مع كل صيف. تتعدد فصول الأزمة مع تعدد ما يطلق عليها منحا سعودية لا تحضر إلا مع كل تصاعد للأزمة، يقدمها النظام السعودي كمنة لا منحة لشعب يجتمع على ثروته التي من شأنها أن تضيء الجزيرة كلها.
5: منحة المشتقات النفطية الحقيقة هي لتشغيل محطات الكهرباء.
6: 60,000 طن من الديزل و 25,000 طن من المازوت.
7: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
8: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
5: زي ما ذكرت قبل قليل إنه موضوع المشتقات النفطية لتشغيل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
1: وبقدر ما تكشف أزمة الكهرباء في عدن والمدن المحتلة الأخرى تعمدا سعوديا لإذلال المواطنين في تلك المناطق، بقدر ما تكشف طبيعة المشروع الهدام للاحتلال، فلأكثر من 10 أعوام وأزمة الكهرباء تراوح مكانها.
9: وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن تحمل الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية.
10: اليوم وصلت سفينتين كما ترونها اليوم في الميناء.
4: دولة يعني قومينا بالماء، ويا دولة كذا قومينا بالكهرباء، ويا دولة كذا قومينا بال ومفكوك اليمن لكم.
1: أبناء المحافظات المحتلة يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن النظام السعودي لم يكن يوما حريصا على استقرار بلد يرفع رفض الوصاية شعارا.

إلى غزة، حيث استشهد شاب متأثرا بإصابته قبل أيام في قصف العدو على سيارة بدير البلح، كما أصيب اثنان بنيران العدو في مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع. وانتشلت فرق الدفاع المدني رفات شهيدة من منطقة الزاوية. وأطلقت آليات العدو النار شرق مخيم المغازي مع تحركات وتقدم لعناصر من العملاء في المنطقة، في حين أطلقت مسيرة كواد كابتر النار على خيام النازحين شمال مخيم البريج.

الذي تفاقم بسبب القيود الصارمة على وصول المساعدات الأقسام الحيوية على الإغلاق، تاركا المرضى أمام خيارات محدودة لتلقي الرعاية التي قد تنقذ حياتهم. ويؤكد الأطباء أن نقص الوقود والمعدات في مستشفى شهداء الأقصى يحد من قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الصحية، ويشعر المرضى بهذا التأثير بشكل مباشر، حيث لا يملك المستشفى خيارا سوى تأجيل العمليات الجراحية وتقليص الخدمات الطبية. قالت وسائل إعلام العدو أن رئيس أركان الجيش الصهيوني أيال زامير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. ونقلت صحيفة هارتس عن مصادر أمنية لم تسمها أن زامير وافق على خطط عملياتية قدمها إليه قائد القيادة الجنوبية اللواء يائيف عاسور ضمن مناقشات تناولت إمكانية استئناف العمليات في القطاع بعد يومين من اعتراف المجرم نتنياهو بالسيطرة على 60% من مساحة القطاع.

0: نكتفي بهذا القدر من نشرتنا أعزائي المشاهدين، ونذهب إلى هذه الفعالية الشعبية المشتركة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد من غزة وبيروت وصنعاء وبغداد وطهران إلى الفعالية.
1: صادر يشفى

وصمودكم ومقاومتكم وثباتكم تتساقط اليوم أساطير الهيمنة الصهيوأمريكية لتكشف غربال الأوهام، حيث اصطدمت غطرسة الاستكبار بصخرة الواقع الذي فرضته الجمهورية الإسلامية في إيران وقيادتها الشجاعة بيقين لا يتزلزل. نوجه الآن من هذا المكان من سجون الاحتلال كل التحية لأبطالنا الذين بإذن الله سيكسر قيدهم عما قريب بأيدي المقاومين، بأيدي المقاتلين، بأيدي الشجعان من أبناء شعبنا وأمتنا. هنا من فلسطين نوجه التحية إلى المشاركين معنا في الميادين الخمس، من هنا من فلسطين، من العراق في ساحة التحرير، من اليمن العزيز في ميدان السبعين، من بيروت في ضاحية العزة والكرامة، من طهران في ميدان انقلاب. كل التحية لكم من فلسطين ومن غزة الأبية المقاومة. أما الآن فمع فقرة النشيد.

أيها الكرام، إن الجمهورية الإسلامية في إيران تقود اليوم تاريخاً من المقاومة يأبى الانكسار، حيث يقف محور المقاومة بقيادتها في موقف مبدئي وأخلاقي وإنساني كان لابد أن تنطلق به الأمة، كل الأمة وشعوبها جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف مع أشقائها المظلومين في فلسطين ولبنان. فاليوم أصبح لأهل الحق أصدق الحلفاء. أمطروا الكيان الصهيوني بوابل من الصواريخ، صواريخ عشر، وما تلاها صنعت فجرا جديدا لمحور المقاومة وأهله، وضربت عن جهية الصهاينة عهد جديد ليس فيه سطوة صهيونية ولا هيبة تسلط أمريكية، بل وحدة ساحات لأهل الأرض والحق تتسع لكل من يريد أن يكون في محور الشرف بوجه محور المقاومة، بوجه محور الشر الصهيوني. وإن هذا المحور صهاينة وحر سيجدون أنفسهم يقرؤون في كتاب الخيبة فصولا جديدة. فالله صالحين، والتاريخ لا يحفظ إلا من كتب سطوره بمداد العزة. وتأكيدا لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على المنطقة، وتجسيدا لصوت الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة والاحتلال. فمع كلمة فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، يلقيها عليكم الرفيق المناضل إياد عوض الله، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فليتفضل مشكورا على بركة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحشد الكريم، أيتها الجماهير الصامدة في غزة العزة، نحتشد اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تلبية لنداء الشعب الدولية المناهضة للعدوان في فعاليات متزامنة تعم غزة وإيران ولبنان والعراق واليمن، تأكيداً على خيار المقاومة ووحدة المصير في مواجهة الاحتلال. نحيي رفاق الضرب والسلاح في محور المقاومة وكل الأحرار الذين يقفون في وجه الهيمنة الصهيو أمريكية في العالم. إننا في لحظة تاريخية فارقة نعلن فيها أن زمن الاستفراد بساحة دون أخرى قد ولى إلى غير رجعة، وإنما تشهده المنطقة اليوم من صراع إرادات استراتيجي تخوضه قوى المقاومة مجتمعة دفاعاً عن الأرض والحق والكرامة والسيادة. وقد أثبت الميدان أن هذا التحالف الإجرام الصهيو أمريكي هش أمام إرادة الشعوب، وإن أسطورة الجيش الذي لا يقهر قد تحطمت على صخور صمود ومقاومة غزة ولبنان واليمن وضربات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيها الحشد الكريم، في هذه المناسبة ننحني إجلالاً لشهداء المقاومة في كل الميادين الذين عبدوا بدمائهم طريق الحرية والكبرياء، ونخص بالذكر الشهيد القائد سيد شهداء المقاومة المرشد العام للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، والذي نال شرف الشهادة بعد مسيرة حافلة في بناء صرح المقاومة، كما نتوجه بالتحية إلى قادة والضباط وصفوة الجيش والحرس الثوري الإيراني الذين استشهدوا في هذه المعركة المستمرة. وإننا في فصائل المقاومة في فلسطين على ثقة تامة بأن المرشد العام الجديد نجله السيد مجتبى يمتلك الإرادة والصلابة للسير على ذات الدرب ومواصلة قيادة هذه المعركة التاريخية والمسيرية. وبناء على ما تقدم، فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على التالي: أولا، لم يعد مفهوم وحدة الساحات والجبهات شعارا، بل بدأ يترسخ أكثر فأكثر وتحول من شعار سياسي إلى واقع ميداني صلب وعميق. فأي اعتداء على أي بلد في محور المقاومة هو اعتداء مباشر على فلسطين. اثنين، نشيد بالرد الإيراني الحاسم على استهداف الضاحية والاعتداءات الأمريكية والصهيونية المتكررة على إيران، ونؤكد أن تل أبيب وحيفا وغيرها من مدن الاحتلال العسكرية ومواقعه وثكناته باتت تحت الاستهداف المباشر. كما نحيي ضربات حزب الله النوعية التي جعلت من الجبهة الشمالية عبئاً استراتيجياً للاحتلال. ثلاثة، نشيد بدعم فرضت معادلة وبات يقطع صهيوني والغرب الاستعماري، مؤكدة قدرة شعوبنا على التحكم بالممرات الدولية. أربعة، نؤكد من قلب غزة على الحق الكامل للجمهورية الإسلامية في أراضيها ومقاطعتها وكسر الحصار المفروض عليها. خامسا، نعلن بوضوح أن هذا المشروع الأمريكي الصهيوني هو خطر وجودي يهدد استقرار المنطقة وثرواتها، وهزيمته مصلحة لكل شعوب للتحرر. ستة، نوجه رسالة للعدو الصهيوني ونقول له إن لصبرنا حدود، ونؤكد للعالم أجمع إنه رغم التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار إلا أن الاحتلال يواصل جرائمه وخبقته ولم يلتزم به ليوم واحد.
1: يليه فرقة الحاج المنشد الحاج علي عطار، نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. فرقة الحاج المنشد الحاج علي عطار نستقبلهم بالصلاة.
2: في لحظة واحدة تغيرت ملامح الأذن واختفت الضحكات من الأعين وصار الغياب
1: أسهل
2: كان. في لحظة كانت تخلي العين وكانت القلوب ما يمكن احتماله حتى بلغت القلوب الحناجر وحملت العائلات ما استطاعت حمله وتركت خلفها بيوتا وذكريات وأعمارا كاملة ومضت تبحث عن أمان مؤقت في انتظار أن تعود كأن النار لم تكن تستهدف الحجر فقط بل كانت تحاول أن تطفئ ما في الأرواح من حياة لكن الحياة تعرف طريقها دائما تخرج من بين الحجارة وتنمو في الأماكن التي ظن الجميع أنها انتهت كان الوجع كبيراً لكن الإنسان كان أكبر يحمل أيامه ويجمع ما تبعثر من أحلامه ويخبئ دموعه في قلبه ويمضي محتسباً أمره لله لأن الذين يعرفون معنى الأرض يعرفون كيف يبدأون من جديد وكيف يحولون الانتظار إلى صبر والصبر إلى قوة حتى حين يبدو كل شيء مستحيلا.
3: إسرائيل زائلة لا محالة
4: وسندع الميدان يتكلم.
2: لم يكن السؤال ماذا خسرنا بل كيف نكمل الطريق فوقفوا مرة أخرى لا كما كانوا بل أصلب
5: لنا الحق أن نكون شعباً حراً عزيزاً مستقلاً
2: فلم يهنوا لما أصابهم ولم يحزنوا على ما فقدوا وكانوا أعمق إيماناً وأشد تماسكاً بما يستحق البقاء أدركوا أن ما يبنى بالإرادة لا تهدمه العواصف وأن الشعوب التي تعلمت الصبر تعرف كيف تحول المحنة إلى ثبات والألم إلى إرادة والغياب إلى حضور.
6: إن هذا العدو يقف الآن ذليلا رغم كل شيء ورغم الأكاذيب التي يوزعها في كل مكان.
2: هناك من يحرس المعنى حين تتعب الكلمات وهناك من يحمل الأمانة حين تثقل التضحيات وهناك من يبقى في الميدان حين يتراجع الآخرون يحمل عهد الشهداء ويصون الكرامة ويحفظ الحق من الضياع وما بدل العهد تبديلا
7: لن نعترف بإسرائيل
2: فبقي حاضرا لتبقى الرايات مرفوعة ويبقى الحق حاضرا وتبقى الشعوب مطمئنة أن في هذه الأمة من لا يترك الأمانة ما زال في الأفق متسع للنور وما زالت الرايات تعرف طريقها إلى السماء وما زالت الشعوب التي صبرت طويلا تؤمن أن للفجر موعدا وأن مع العسر يسرا وأن ما زرع بالتضحيات لم يضيع وأن ما حفظ بالصبر سيكبر
8: إسرائيل هذه التي تنمط أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن من بيت العنكبوت
2: وأن الطريق مهما طال فإن الكرامة التي حفظت بالدم والإرادة التي صنعت بالصبر ستبقى تصنع مستقبل الأجيال كرامة وحرية وأملاً.

0: هم الأعداء من جاءوا لينتقموا من الخندق ومن خيبر بثأر الحقد، قد عادوا من طه ومن حيدر. خسئتم أيها الأشرار والفجار والكفار، من للكيد قد حدر سيلقف إفككم رهط. رجال الله في المحور وبات الحبل حبل الله معتصما، على أعناقكم يلتف أوهن بيتكم صرما، وإسرائيلكم سقطت وحلم كيانكم هزما، ومكر السوء حاق بكم ففرقكم ووحدنا، وبات القدس يوم القدس بإذن الله موعدنا. لبيك يا قدس، لبيك يا غزة، لبيك يا إيران، لبيك يا يمن، لبيك يا لبنان، لبيك نصر الله، لبيك يا قاسم. مع باقة من الأناشيد الثورية، أناشيد المحور الذي سيهزم أمريكا، مع المنشد الحاج علي العطار وفرقته، صلوا على محمد وآل محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ميدلي النصر، صور القادة والشهداء والأعلام. ميدلي النصر مع أعلام المقاومة عالية.

0: نحن التاريخ والحق. قرار بعد منك قصيدة لسان حاد
1: ابو يسر فيلم كوميدي من يطلع بالاعلام القرد الاحمر يمتع نطيطه ما يدري عراقتش يضحك عليه يستمتع لمن يسمع خريطه رد عليه ميز حجم الافعال مو كلهن سوء وعندك خبيطه بحجم رد الافعال الامم تنقاس الامه الواعيه من العبيطه نتفاوض عليه من وانت اللي تقول دمرنا الصواريخ الفريطه دمرنا الاسطول البحر مفتوح البلا طيار بالمخزن عقيطه وما ظلت قياده الكل قتلناه ومحينا ايران من كل الخريطه ولا تشن القواعد صارت تراب وتشبحن اسرائيل اللقيطه ولا تشن القواعد صارت تراب وتشبحن اسرائيل اللقيطه ابعد قاعده استهدفها صاروخ ونتنياهم ضرب هذا السقيطه تجي تفتح مضيق وانا موجود اقص راسك ولا ينقص شريطه تسوي زاد باطفال الانابيب الولد حيدر على الزلام النشيطه بالطياره تمشي طونهم خوف سودا وجوههم صابتها

0: حسين الحد لا ما عفنا حسين الحد لا ما عفنا حسين الحد لا ما عفنا حسين الحد لا ما عفنا حسين الحد وهسه للعرب للعرب الجبناء طبعوا الباعوا غزة وباعوا لبنان يا العرب والنذل يا الخاين الإسلام يا العرب والنذل يا الخاين الإسلام يا المالك فخر لو جبنا عنوانه على محور الحق شلون تتمادون يا ابن ودته من الرقص تعبانه على محور الحق شلون تتمادون يا ابن الردة من الرقص تعبانه انت ابن اليموت على الرقص بالسيف وانا ابن الثلمة برقى وبعدوانه انا ابن الركض بس مو ورا البعران الخليج انا ابن الركض بس مو ورا البعران والمحتل الفالة وخلني اشانه انا ابن الذبح انا ابن الذبح البعران للخطار موش ابن الشرف من البعرانه يا العرب النذل يا الخاين الاسلام يا المالك فخر لو جبنا عنوانه على محور الحق شلون تتمادون يا ابن الردة من الرقص تعبانه انت ابن اليموت على الرقص بالسيف وانا ابن الثلمة برقى وعدوانه انا ابن الركض بس مو ورا البعران ورا المحتلف فالة وخلني اشانه انا ابن الذبح البعران للخطار موش ابن الشرف من بال انا ابن المرجع العسلنا من نجدوه قال انفسنا دولة وشركة ويانا امنع عدك على السنة نغيظ القسام عم امنع عدك على السنة نغيظ القسام وحماس تقل لي زحمة تحطه بحذانه ولك يا من تغدي فدوى لعصة السنوار يا من تغدي فدوى لعصة السنوار والكفيته والدم اللي بذرعانه جسمه تودر وما ساوم على القاع وانت الشراحه لنت البيبانه لسانات طوله القصه مني طول وقبلك من تطاول مالك لسانه لسانك لا طوله القصه مني طول قبلك من تطاول مالك لسانه وهسه للسيد الخامنائي ظنوا بقتلك ينتهي نهج الإمام لم يعلموا أنك سليل الذهب قد قال خصمك أخطأت في قتله الأب وهو كان لي من مجتبى سيد العقبك هاي سيد مجتبى سيد مجتبى ارفع ايدك هاي مبايعة مبايعة العقبك العقبك العقبك كظم كانك قلبه بحرقه ايد على المصلى وايد على التفقه العقبك كظم كانك قلبه بحرقه ايد على المصلى وايد على التفقه ثمن دول بيومك غدا محترقات من قبرص الحيف عليك محترقه وحكام خليج الخانه والاسلام خليناها بالبارود مختنقه بعد قلنا لهم ما مصلح للدوم فوق الخشب كل من يقمز نطقه راحت كان يعفي لما تتمادون وما يرضى الخياط بيننا نفدقه بعد منا ورايح بعد منا ورايح بعد منا ورايح ماكو خلها تطيح بعد منا وهيك اللي يحتشف حلقه بعد منا ورايح ماكو خلها تطيح بعد منا وهيك اللي يحتشف حلقه مصوب كفه بس ما عاف مقراصه وعلى اسرائيل سرق باب القفاصه الكل لحية مقص هذا المثل مقيود ويم الخامنة تموت المقاصة الزلم لو شيبت على الخشب يتوجون ومن دون الزلم عوجي تقناصة الزلم لو شيبت على الخشب يتوجون ومن دون الزلم عوجي تقناصة أحيو قناصة القناصة القناصة يخطبوا بجفة
1: القناصة يخطبوا بجفة القناصة يخطبوا بجفة القناصة يخطبوا بجفة
0: القناصة يخطبوا بجفة. وأخيرا إلى درة الجنوب إذا يسمح الوقت إلى سيد حسن نصر الله. السوالك حسن يلقم الذميته إيش سوالك حسن يلقم الذميته أو يا هل من هلق جايب ربع صيته هذا المن وقع مرجع نصححه وقال المذهب تكسرت عوجيته ابن عدلك فعلا ما تلحق بتاليته هذا اللي صار راسك انت والوياك هذا الشرق الاوسط حد الخاشيته هذا البيت الابيض دار فوق اصخام ضد الدول كلها وما ملاويته سوق النفط يصعد لا رفع يمنا وسوق البورصه مأثر بشخصيته اذا شفيته نزلت ينزل الدولار واذا صعد يصعد ويا شفيته اذا شفيته نزلت ينزل الدولار وإذا صعدها يصعد ويا شفيته هذا الحزم ابنه ودزل اسرائيل هذا على القدس ما عاز بزريته اظن قالوا له غالي وجاوبوا مختار هذا يموت مو شيء ايش ربيته هذا اللي طلع بالشاشه الخرصون هذا القار قدكم كطة الحيته العرب انتم بله وتحجون انتم بله وتحجون وهذا الدول كلها يحجم ثانيته ختام السيد حسن او شي عم العباس هلا شي عم العباس يطقهم يا الله يصرح
2: احسنت مرجعنا
0: انت منه وتحجون وهذا الدول كلها يحجم ثانيته ختام السيد حسن او شي عم العباس هلا شي عم العباس يطقهم يا الله يصرح
2: احسنت مرجعنا
0: انت منه وتحجون وهذا الدول كلها يحجم ثانيته ختام السيد حسن او شي عم العباس شي عم العباس يطقهم يا الله يصرح
3: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وسلام على المؤمنين سلام على الصابرين الصامدين سلام على المقاتلين المستبسلين سلام عليكم من يمن الصابرين الأشداء إلى غزة العزة والإباء إلى ميراث السنوار وكل الشهداء سلام على ضاحية الكرامة ولبنان المقاومة سلام على عراق علي والحسين وقدوة الصابرين سلام على وعد الصادقين في إيران وحرس الثورة والإيمان السلام عليكم وعلى كل القادة وأرباب العزة والسيادة اليوم وقد وحدتنا الدماء الزكية والثورة المحمدية والقبلة الإسلامية والقضية الفلسطينية طبتم جميعا بما قدمتم وضحيتم بما صبرتم وجاهدتم وإن ميعادنا جميعا بإذن الله نصر من الله وفتح قريب نفتتح هذه المساحة اليمنية بالنشيد الوطني اليمني

0: الآن ارفعوا الصوت وارفعوا أياديكم لنردد جميعا شعارات الوفاء والانتماء التي كانت ولا زالت تغيظ كل الأعداء. اهتفوا بصوت واحد: يمن الحكمة والإيمان،
1: يمن الحكمة والإيمان،
0: يمن الحكمة والإيمان،
1: يمن الحكمة والإيمان،
0: وعراق المجد وإيران،
1: وعراق المجد وإيران،
0: مع غزة ومع لبنان،
1: مع غزة ومع لبنان،
0: صفا صفا كالبنيان،
1: صفا صفا كالبنيان،
0: وحدنا كل الساحات،
1: وحدنا كل الساحات،
0: وحدنا كل الساحات،
1: وحدنا كل الساحات،
0: وازددنا عزما وثبات،
1: وازددنا عزما وثبات،
0: وازددنا عزما وثبات،
1: وازددنا عزما وثبات،
0: الجهاد الجهاد
1: الجهاد الجهاد،
0: كل الشعب على استعداد،
1: كل الشعب على استعداد،
0: يا غزة يا فلسطين،
1: يا غزة يا فلسطين،
0: يا غزة يا فلسطين،
1: يا غزة يا فلسطين،
0: معكم كل اليمنيين،
1: معكم كل اليمنيين،
0: معكم كل اليمنيين،
1: معكم كل اليمنيين،
0: يا غزة معكم ما زلنا،
1: يا غزة معكم ما زلنا،
0: يا غزة معكم ما زلنا،
1: يا غزة معكم ما زلنا،
0: سنظل وإن عادوا عدنا،
1: سنظل وإن عادوا عدنا،
0: سنظل وإن عادوا عدنا،
1: سنظل وإن عادوا عدنا.
0: الله أكبر.
1: الموت فيها،
0: الموت لإسماعيل، الآن مع قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مآذن غزة، مآذن غزة كانت ركاما، مآذن غزة كانت ركاما، وقد وقفت لإيران احتراما، تمتع بالمشاهد ناظريها وتقرؤ شعب إيران السلاما. فثم مشاهد، فثم ملاحم نزلت شفاء بأفئدة الثكالى واليتامى، يراها المسجد المطروح أرضا فيجمع نفسه جسدا وهاما، وجيء به وبالشهداء صفا، وصلى الفجر خلفهم انسجاما. وغزة، فغزة عرفت من ناصروها ومن في ظهرها غرسوا السهاما، ومن من أجلها بذلوا نفوسا، ومن لم يبذلوا حتى الكلام، ومن أكلوا لحوم مجاهديها وعن أطفالها منعوا الطعام، ومن كانت تظنهم كراما ومن كانت تظنهم لئاما. وغزة لم تزل أملا تنادي شعوب المسلمين كفا انقسابا، تمد بوحدة الساحات نصحا أياديها لمن شاء انضماما، فعروة وحدة الساحات وثقى، ولن يجد العدو لها انفصاما، ولن يجد العدو لها انفصاما.
1: الله أكبر. الموت أمينة، الموت إسرائيل، الله أكبر.
2: وهذه الأبيات أهديها إلى صوت ساحات محور الجهاد والمقاومة، الشهيد أبو عبيدة سلام الله عليه. سر الإله بباطن التابوت، وجه الشهيد حذيفة الكحلوتي، عقدان تحمله ملائكة السماء في أرض غزة آية التثبيت، حتى إذا اكتمل الثبات لأهله عادت إلى ذي الملك والملكوت. لأبي يمان حكاية يمنية الإسناد غزاوية التوقيت، آتاه ربك حكمة وفصاحة فأفاض للإسلام مما أوتي، طلعاته جوية غاراتها سحر تشل دفاع باتريوتي. فإذا أطل أبو عبيدة نظرة من عينه تقضي على جالوتي، وإذا تكلم زمجرت سحب السماء برواعد لمعت ببطن الحوت. في عينه اليمنى رؤوس مدافع، وبعينه اليسرى ركام بيوتي، وبصوته صخب احتشاد كتائب وأنين أطفال بحاجة قوتي. وأبو عبيدة كان مظلومية كبرى ونصر في سما اللاهوت. هو صوت ساحات الجهاد ومنبر الإسلام من صنعاء إلى بيروت. وشكرا.
0: شكرا للشاعر معاذ الجنيد. سننتقل إلى أنشودة لفرقة أنصار الله، ونرجو من الجماهير الحاضرين أن يقوموا بتشغيل فلاشات الهواتف وإضاءة المكان لتزيين هذه اللوحة الصمودية، لوحة البأس اليمني الشديد.

جماهير أمتنا العربية والإسلامية ليتجهز كل واحد منكم ليقوم بدوره ولنزحف ولنغير هذا الواقع المرير الذي تحيا أمتنا.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص.

سننتقل إلى حنجرة الحرب وصوت البأس اليمني الشديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المقابلة الخاصة مع القائم بأعمال رئيس الحكومة العلامة محمد أحمد مفتاح، مرحبا بكم.
1: حياكم الله.
0: نتطرق أستاذ محمد، هناك أحداث متسارعة وتطورات في المنطقة خاصة مع عودة عمليات الإسناد اليمنية، فقط البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية هو ركز على نقطتين فيما يتعلق بالإسناد، الأولى مرتبطة بغزة، لبنان، إيران، المنطقة بشكل عام ومشروع إسرائيل الكبرى، والثاني مرتبط بالحصار على اليمن ربطا أيضا بالحصار على دول محور المقاومة. أولا فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة، ما يجري اليوم في غزة ولبنان وغيرها وإيران، في أي سياق تأتي عمليات الإسناد اليمنية، وهل اليمن اليوم جاهز وحاضر لأي ردة فعل من قبل العدو الأمريكي والصهيونية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على المبادرة لإجراء اللقاء، وهو اللقاء الأول منذ تشكيل الحكومة، وأعتقد بأن المواضيع كثيرة قد عرضت في الساحة على مستويات متعددة، سواء ما يتعلق بموضوع الصراع أو بمواضيع ذات بعد محلي، كانت بحاجة إلى نقاش وإلى لقاءات وإلى عرض على المجتمع، باعتبار أن الآن الوسيلة الأنسب لنا والأقرب إلى مخاطبة الجمهور هو مثل هذه اللقاءات. العملية الأخيرة التي تم فيها المساندة للشعب اللبناني والمشاركة مع محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني والتصعيد الصهيوني وأمريكي الأخير في المنطقة هي جزء من سياق كبير، هو سياق المواجهة مع المنظومة الصهيوني وأمريكية، أو بالأصح المنظومة الصهيونية، باعتبار أن الإدارة الأمريكية أصبحت جزء من المنظومة الصهيونية، ولا يوجد في نظري فرق بين المواقف الأمريكية والمواقف الصهيونية، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مختطفة في يد المنظومة الصهيونية، وأصبح الناخب الأمريكي والمجتمع الأمريكي ومقدرات الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها في أيدي المنظومة الصهيونية، تعبث بها كما تعبث ببقية مقدرات شعوبنا فالأمريكي، مثل ما شعوبنا مضطهدة من المنظومة الصهيونية، كذلك الشعب الأمريكي هو مضطهد من المنظومة الصهيونية. وأكبر دليل على ذلك أن طلبة الجامعات وأساتذة الجامعات، وهم طليعة المجتمعات، عندما خرجوا للاحتجاج على حرب الإبادة في غزة، تم اضطهادهم وفصلهم و إغلاق الجامعات وتغيير قيادات الجامعات،
0: رغم أن أمريكا بلد الديمقراطية الأول كما يقال،
1: بلاد الصهيونية الأول الآن هي الحاضنة الأول للصهيونية في العالم، والصهيونية أصبحت مسيطرة سيطرة كاملة على مقدرات الشعب الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتها الدولية وإمكانياتها الهائلة، أصبحت أداة في أيدي المنظومة الصهيونية العالمية. ف لا فرق اليوم حقيقة بين الأمريكي كمفهوم سياسي وليس كهوية للمواطنة، وبين الصهيوني، بل أصبح القرار والتوجه والموقف والسياسات والعمل الأمريكي في مختلف المجالات الخارجية هو لصالح المنظومة الصهيونية لا أكثر. وبالتالي عندما سألت عن العملية الأخيرة، وأن لها ذكرت عدة أبعاد، بعد المناصرة للشعب اللبناني ولأهل غزة ولمحور المقاومة والرفع الحصار والرفع الحصار عن الشعب اليمني، بالتأكيد البيان تطرق إلى هذا، وهذا هو أفق المعركة القادمة هذا البيان.
0: نعم، سأتحدث أستاذ محمد على مسألة فيما يتعلق بالحصار بالذات على اليمن، وهو ربط بالحصار على محور المقاومة بشكل عام، لكن اليوم لأن هناك تساؤلات كثيرة أن اليمن يغامر من خلال هذه العمليات، هل هو جاهز للتصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي أو كما أسميتها المنظومة الصهيونية في حال حصل هناك أي ردة فعل؟
1: أولا نحن نواجه عدوان وحروب المنظومة الصهيوأمريكية منذ سنوات طويلة، ونواجه العدوان المباشر العسكري والحصار المطبق والتآمر الاستخباراتي والتدمير الكلي لليمن وحرب الإبادة الشاملة منذ 12 عاما، وبالتالي لا جديد في الأمر منذ 12 عاما ونحن نواجه هذا العدوان.
0: هي نفس المنظومة الصهيونية؟
1: نفس المنظومة وبنفس الأدوات وبنفس العناوين، إنما فقط تتغير استخدام الأدوات. كان الأدوات والعنوان يرفع تحت عنوان التحالف العربي وعاصفة الحزم وعاصفة الأمل ومن هذه العناوين المخادعة، ولكن الواقع القرار والإدارة والتخطيط وغرفة العمليات هي غرفة عمليات صهيوأمريكية للمنظومة الصهيونية بالخالص، وبالتالي لا جديد أن نكون جاهزين أم غير جاهزين. استهدفنا وكنا غير جاهزين، وسنستهدف اليوم، واستهدفنا ما بين البداية واليوم، وسنستهدف في المستقبل، وكل شعوب المنطقة هي مستهدفة، لكن يختلف نوع الاستهداف. نحن نستهدف بالطريقة الخشنة والعسكرية الصارمة لأننا نواجه، لأننا نرفع أصواتنا في وجوههم ونرفع السلاح في وجوههم ونتحدث بصوت عالي بأن هذا المشروع صهيونة المنطقة لا يمكن أن يمر علينا، بينما بقية شعوب المنطقة هي أيضا تتعرض للاستهداف وهي بل مستهدفة أكثر منا. اليوم ما تتباهى به الأنظمة الخليجية على سبيل المثال من وفرة مالية ومن ما يسمونه الرخاء، هو في الواقع ليس برخاء، الرخاء المعيشي وما إلى ذلك، هو عناوين خادعة. هذه هي في أيدي المنظومة الصهيونية بالكامل، يمكن في أي وقت المنظومة الصهيونية تحدث لهم مفاجآت مذهلة جدا. المنظومة الصهيونية متغلغلة في البنوك، متغلغلة في شركات الاتصالات، متغلغلة في التعليم، متغلغلة في المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية والمنظومة الاقتصادية بشكل كامل والتقنية بشكل عام. أتحدى كل الأنظمة الخليجية أن تقول بأن لديها أمن سبراني يواجه أي تغلغل صهيوني، بل الصهيوني متغلغل تماما في كل شيء في التقنية التي يتباهون بها من أقصى الخليج إلى أقصى، ومتغلغل تغلغل كبير وموجود. والجزيرة العربية ومعظم البلدان العربية أصبحت شبكة رادارات وشبكة تنصت لهذه المنظومة وشركات الاتصالات الدولية.
0: اتضح حتى فيما يتعلق بالرادارات خلال العمليات المواجهة ما بين الجمهورية الإسلامية والعدو الإسرائيلي، وحتى عمليات الإسناد اليمنية من خلال سواء الإنذارات المبكرة كما تسمى، أو حتى السيد القائد تحدث عن ثلاث دول عربية
1: لم يظهر من الجمل
0: الصواريخ. نعم،
1: إلا إذنه.
0: نعم
1: طيب، أيوة. يعني التغلغل أعمق بكثير مما في أذهان الناس. طيب، وبالتالي فشعوب منطقتنا بالكامل مستهدفة. نحن مستهدفون بالحرب، هل نحن جاهزون للرد؟ كما بدأت معك الحديث، استهدفنا منذ 12 عاما بغض النظر عن مستوى جهوزيتنا.
0: يعني هذا هو الرد على من يقول إنه اليمن لماذا يذهب إلى هذه المواجهات ولا يعني هذا الأمر؟
1: لم نذهب إليها أصلا، المواجهات أتت إلينا عندما نحن محاصرون، والأمريكي في كل أسبوع وهو يتبنى عقوبات جديدة على الشعب اليمني المعاقب. أصلا لا يوجد لدينا شيء نعاقب عليه ولا نعاقب به أيضا، لا يوجد شيء يستطيع الأمريكي أن يعاقبنا به. فنحن مستهدفون أصلا، والتهديدات المتواصلة من قادة الكيان الصهيوني.
0: نتنياهو تحدث على أن اليمن لم نغلق الصفحة كاملة مع اليمن.
1: يعني نعم، ومن قادة الإدارة الأمريكية في مختلف المستويات الاستخبارية والعسكرية والسياسية والمالية، فنحن مستهدفون أصلا. فلا يوجد أننا ذهبنا، لا لم نذهب. الصراع هو مفروض علينا والعدوان مفروض علينا ونحن تحت العدوان ولازلنا في حالة حرب، وإنما نحن في خفض التصعيد فقط، وإلا لازالت حالة الحرب قائمة ونحن نشيع الشهداء يوميا، ولا حالة الحرب مكتملة ونحن في حصار مطبق برا وبحرا وجوا، ولا نختلف عن غزة في شيء إلا في سعة المساحة.
0: طيب تحدثت أستاذ محمد على مسألة الحصار، نحن لا نزال في حصار بين القوات المسلحة كما ذكرت قبل قليل، لفت إلى مسألة الحصار على اليمن ربطا بالحصار أو محاولة خنق دول المحور بشكل عام، هل نحن أمام النقلة إلى الخيار العسكري لكسر هذا الحصار؟
1: نحن في العنوان في عنوان المعركة القادمة. عنوان المعركة القادمة
0: كسر الحصار،
1: كسر الحصار وكسر الهيمنة. الحصار هو أداة للهيمنة، هيمنة على الأجواء وهيمنة على البحار وهيمنة على الاقتصاد وهيمنة على مستقبل المجتمعات وهيمنة على مقدراتها وهيمنة على حاضرها، ومحاولة فرض الرؤية الصهيونية أي صهينة المنطقة على مستقبل هذه الشعوب. فالمعادلة القادمة أبرز عناوينها كسر الحصار، لا يمكن أن نبقى تحت الحصار إلى ما لا نهاية، والبيان العسكري يوضح بأن كسر الحصار لم يعد بالأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بل أصبح كسر الحصار دخل في آفاق جديدة وهي المعركة العسكرية،
0: لأنها فشلت تلك الخيارات السياسية.
1: لا، لم تفشل، إنما المعادلة العسكرية هي اللغة الأكثر وصولا إلى نفسية العدو. العدو متفوق في كثير من الجوانب، ومجرد أن يعلم بأنه فرض حصار مثلا أو عقوبات معينة، مجرد الإعلان يحصل الإمثال من الشركات والجهات والأفراد والخوف لا حتى لا يدخلوا في العقوبات ولا تضروا بالعقوبات، وهذا يحجز في البطار وهذا تحجز أمواله وهذا تحصل عليه ملاحظات في تصرفاته المالية وفي فروع شركاته وفي أنشطته، وتحجب عنه التحويلات وتحجز الأرصدة ويتعرض للتوقيف وما إلى ذلك. فهذا المجال الذي تفوقوا فيه. المجال الذي سيكسر هذا التفوق هو أننا نستعد لمواجهة هذا الحصار بمختلف الوسائل ومنها الجانب العسكري.
0: طيب ولكن ربطها، يعني هل نستطيع أن نقول اليوم إنه المحور يتجه إلى هذا الخيار؟
1: نحن نتجه في اليمن والمحور مضطر أن يتجه،
0: لأنه حتى إيران الآن بدأ حصار بحري،
1: حصار
0: قطاع غزة حصار خانق،
1: حصار خبيث جدا وهو مقدمة في نظري.
0: يعني هناك قناعة بالخيار العسكري لدى الجميع.
1: آخر تصريح لرئيس وفد المفاوضات الإيرانية ورئيس البرلمان الإيراني يتكلم بأننا سنحول الحصار إلى هزيمة، بمعنى أننا متجهون إلى صراع. كيف ستحول إيران؟ لديها أفق كبير في الصراع ولديهم نفس طويل ولديهم قدرة عالية جدا في التخطيط والتنظيم وقراءة الواقع، وفعلا سيتحول الحصار إلى هزيمة بإذن الله. الأمريكي بادر إلى خطوة متقدمة جدا. الحصار هو عمل عسكري حربي من الدرجة الأولى، أن تحاصر إيران وتوقف الصادرات الإيرانية والواردات إلى إيران، فهذا عمل حربي وعمل حربي كبير. وبالتالي عندما يتحدث بأننا سنحول الحصار إلى هزيمة، قد يكون جزء من الهزيمة هو العمل العسكري والاستخباري وما إلى ذلك. وبالتالي المعركة هي مستمرة، حتى لو حصل اتفاق بين الإدارة الأمريكية القائمة التي هي جزء من المنظومة الصهيونية وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، فإن هذا الاتفاق لن يصمد. لماذا لن يصمد؟ لأن المنظومة الصهيونية لديها أهداف محددة وتسعى إلى تحقيقها، وإذا اضطرت في مرحلة ما إلى أن تتوقف باتفاق أو ما إلى ذلك، فهي فقط للاستعداد للمرحلة التالية من الصراع. إذا حصل اتفاق في هذه الجولة من الصراع بين الجمهورية الإسلامية والمنظومة الصهيونية التي تمثلها الآن الإدارة الأمريكية في هذا الملف، فهذا الاتفاق لن يصمد. استمرت المفاوضات سنوات طويلة بين الجمهورية الإسلامية وبين الإدارة الأمريكية ومعها خمس دول من ضمنها ست ومن ضمنها الأربعة دول التائمة العضوية: الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. سنوات طويلة وهذا الدول تحاور إيران حتى وصلوا إلى اتفاق. بعد أن تم توقيع الاتفاق وبدأ تنفيذ الاتفاق أرادت المنظومة الصهيونية أن تنقلب على الاتفاق، واستغلت الانتخابات الأمريكية وتبدل قيادة الإدارة من الجمهوريين من الديمقراطيين إلى الجمهوريين لإلغاء هذا الاتفاق والالتفاف عليه. هذا الاتفاق دولي، اتفاق أقرب مجلس الأمن بالكامل، أكبر اتفاق دولي في تاريخ مجلس الأمن منذ أن تشكل، أكبر اتفاق على الإطلاق.
0: ولكن الوضع أستاذ محمد،
1: ومع ذلك المنظومة الصهيونية ألغت هذا الاتفاق وبساطة جدا، وهو اتفاق عليه ضمانة دولية وسنوات طويلة من النقاش والحوارات والمفاوضات الكبيرة، والمنظومة السياسية الدولية بكاملها تناقش في هذا الاتفاق وهي طرف فيه، وهي في الطرف الأمريكي وليست في الطرف الإيراني. كان المفاوضات بين إيران وبين مجموعة الست الذي هي الخمسة دول دائمة العضوية وألمانيا. مجموعة الست هؤلاء جميعا طرف، والجمهورية الإسلامية طرف، والوكالة الدولية أداة لهذا الطرف، الطرف الدولي. ومع ذلك المنظومة الصهيونية المتحكمة في القرار الدولي ألغت هذا الاتفاق وخططت للحرب على الجمهورية الإسلامية في ضمن منظومة من الأعمال: ابتلاع غزة هو جزء من هذا العمل، محاولة إخراج سوريا تماما من معادلة المواجهة للمشروع الصهيوني الأمريكي جزء من هذا العمل، محاولة محو المقاومة الإسلامية في لبنان وإلحاق لبنان بالمنظومة الصهيونية هو جزء من هذا العمل، محاولة كسر إرادة الشعب اليمني جزء من هذا العمل، محاولة تفتيت الجمهورية الإسلامية ليس فقط إسقاط النظام، كانت المحاولة لتفتيت الجمهورية الإسلامية. وتكلم أحد أقطاب المنظومة الصهيونية المعتوه ترامب بأن يمكن أن ندمر الحضارة
0: صحيح
1: بأكملها، وكان يتحدث عن تفتيت إيران وعن أخذ نفط إيران وثروات إيران وخيرات إيران، وعن أننا سنسيطر على مضيق هرمز وسنسيطر على النفط الإيراني وعلى جزيرة
0: خارك
1: وكل
0: طيب. إذن أستاذ محمد، يعني من خلال هذه المعطيات كاملة، يعني نحن أمام عدم ثقة يعني كاملة بين الطرفين. يعني اليوم الجمهورية الإسلامية باعتقادك لديها قناعة كاملة بأنه حتى لو تم الذهاب إلى اتفاق سياسي هي ستتحضر أساسا لأي مواجهات مقبلة؟ يعني لا يمكن الرهان على الطاولة السياسية اليوم.
1: ما هو الرهان الصهيوني الأمريكي؟ ما هو الرهان الإيراني؟ الرهان الصهيوني الأمريكي أن هذه المرحلة يتحدث عنها المهرج ترامب بهذه الصفة، أنه في الأخير سيخضعون، ونتنياهو بيقول في الأخير سنسقط إيران وسنسيطر على إيران وسيقدمون لنا ما هذا رهانهم، وبالتالي لا يمكن أن يثق قادة الجمهورية الإسلامية وهم يسمعون مثل هذا الخطاب. والخطوات التي يمارسونها تثبت هذه النوايا، خطوات الممارسة: الحصار المطبق على إيران، والعدوان المتواصل، ومحاولة كسر إرادة الشعب اللبناني والمقاومة في لبنان، وتشريد مئات آلاف المواطنين، وتدمير البنى التحتية والقرى بالكامل ومنظومة الحياة وكل شيء في الحياة، كل هذا يثبت هذه النوايا، وبالتالي لا يوجد ثقة على الإطلاق. والإخوة في إيران يتحدثون بأنه لا نملك الثقة ولا يمكن أن نثق في الطرف الأمريكي، الطرف الأمريكي طرف متناقض متخبط، طرف خبيث، طرف أثناء المفاوضات يتم العدوان على إيران، أثناء المفاوضات في العدوان الأول وأثناء المفاوضات في العدوان الثاني والأخير الذي هو عدوان كبير واستشهد فيه قائد الثورة الإسلامية والعشرات من قيادة الجمهورية الإسلامية، وتم الاعتداء على المدنيين، وكان أول وجبة في الاعتداء مئات الطالبات الصغيرات وما إلى ذلك. كل هذا لا يمكن أن يوجد ثقة، من يمكن أن يثق على الإطلاق؟ لكن من التهاء الإيراني ومن سعة الصدر لدى الإيرانيين أنهم يتعاملون مع الموضوع بمجاراة، نوع من المجاراة. هؤلاء يقولون نذهب إلى اتفاق، لا نريد أن نواصل الحرب. إيران تقول نحن أصلا لا نريد الحرب، أنتم من اعتدى علينا. تفاوض قائم والسلاح باقي واليد على الزناد، وإيران تطور نفسها وتعمل على ترميم قدراتها وعلى تحسينها وعلى تطويرها وعلى تقوية دفاعاتها وعلى تقوية تحالفاتها، لأنها تعلم أنها مستهدفة. وبالتأكيد ليست إيران مستهدفة وحدها، إيران هي الوجبة الأولى فقط،
0: العقبة الأكبر
1: باكستان مستهدفة.
0: يعني إيران مستهدفة الأولى لأنها العقبة الأكبر،
1: لأنها من يواجه. وإسقاط إيران سيسهل السيطرة على باكستان والسيطرة على تركيا والسيطرة على مصر، وإسقاط المنطقة وكل خيراتها ومقدراتها في أيدي المنظومة الصهيونية والصهينة الكاملة للمنطقة. إيش معنى الصهينة؟ إيش معنى صهينة المنطقة؟ صهينة المنطقة هو فرض النموذج الصهيوني بالكامل، ما يسمونه اليوم اتفاقات إبراهام. اتفاقات إبراهام إيش معناها؟ حتى المصطلح هو صهيوني.
0: هم يتحدثون على أنها اتفاقات سياسية
1: لا لا، المصطلح صهيوني. إذا كان إبراهام هو اسم إبراهيم عليه السلام،
0: على أساس أن هناك
1: لماذا
0: الديانات كما يقدمونه،
1: لماذا العبارة الصهيونية؟ لماذا لا نقول إبراهيم مثلا؟ لماذا الأقلية المزروع غصبا، الجسم الغريب المزروع في جسد المنطقة هو الذي يفرض حتى مصطلحاته، اسمها اتفاقات إبراهام. وإبراهام على أساس أنه هو الاسم النبي إبراهيم بأنه الجامع، وهذا هو التسويق للصهينة. يعني كيف نسطر الصهينة ونحاول أن نلبس على شعوب المنطقة والاستصاغة الصهينة، كيف نستصيغ الصهينة؟ قدمها تحت عنوان أنها إبراهام، وأن إبراهام هو الجد الجامع للديانات اليهودية والمسيحية. طيب لماذا لا تحصل اتفاقات إبراهام مع أوروبا، واتفاقات إبراهام مع أمريكا الشمالية، واتفاقات إبراهام مع أمريكا الجنوبية، واتفاقات إبراهام مع شرق آسيا؟ لماذا اتفاقات إبراهام تفرض علينا نحن فقط؟ لماذا تفرض على المنطقة هذا؟ ولماذا هذا المصطلح بالذات؟ هذا المصطلح صهيوني، هو عنوان لصهينة الحياة بالكامل، لصهينة الأداء السياسي والاقتصادي والهيمنة الصهيونية المطلقة على كل شيء في المنطقة، والشعوب المنطقة وحكوماتها كلها مستهدفة. وأؤكد لك بأن باكستان مستهدفة، إيران اليوم مستهدفة تحت أي عنوان؟ عنوان المشروع النووي.
0: صحيح،
1: باكستان تمتلك
0: حتى المشروع الصاروخي.
1: لا لا لا لا، مستهدفة تحت عنوان، العنوان البارز والأكثر وموضوعا الحديث هو المشروع النووي السلمي.
0: وباكستان تمتلك،
1: بينما باكستان تمتلك مشروعا نوويا عسكريا. إذا
0: حتى نتنياهو هناك تصريحات قديمة يتحدث على باكستان.
1: هذا يعني زفقات، يعني زفقات، كان يظن بأنه سيتم ابتلاء إيران بسهولة
0: ثم باكستان،
1: سنصل إلى باكستان. فكانت زفقات يعني سبقت أوانها. يعني تعبير عما عن المخطط السري وعما في النفوس. لكن أؤكد لك بأن باكستان مستهدفة بعد إيران مباشرة وتحت نفس العنوان.
0: طيب وهو ولكن هل تدرك باكستان
1: النووي الباكستاني، باعتبار أن البرنامج النووي الباكستاني يهدد إسرائيل.
0: ولكن هل تدرك باكستان اليوم وهذه الدول كلها هذا المخطط؟ هناك فهم للمخطط، لكن هل هناك مثلا خطوات عملية واستعداد وجهوزية ربما؟
1: لا، هنالك من يعمل على تضليل باكستان وغير باكستان. الأنظمة الخليجية وبالذات النظام السعودي هذه أصبحت هي من يمهد لصهيانة المنطقة ومن يسهل على شعوب وحكومات المنطقة ابتلاع الطعم الصهيوني، ومنها باكستان. السعودية سعت للتحالف مع باكستان. التحالف مع باكستان معناه إلحاق باكستان بالمنظومة الصهيونية وأمريكية مباشرة. وبالتالي حاولت

0: قل في إيران سلبي، فباكستان أول المستهدفين باعتبار أن العنوان واضح وهو السلاح النووي، وستأتي الضغوط الاقتصادية القاسية على باكستان وإثارة الاضطرابات. باكستان سهل إثارة الاضطرابات فيها، الاضطرابات على المستوى السياسي، لأن باكستان لم تستقر الأنظمة السياسية فيها، مرة يكون للأحزاب، مرة للعسكر، ومرة للقضاء، ومرة للحركات الشعبية وما إلى ذلك. فباكستان سهل إثارة التناقضات فيها والاضطرابات وخنق الاقتصاد واستهداف باكستان وإثارة مشكلة الباكستان مع أفغانستان، مشكلة الباكستان مع الهند. صحيح. وإسرائيل أصبحت أهم الحلفاء للهند اليوم. صحيح. أبرز الحلفاء، بل إن الرئيس الهندي أو رئيس الوزراء الهندي تحدث بنوع من العاطفية الهائلة جدا عند وصوله إلى الكيان الصهيوني ومقابلته، واعتبر هذا عبارة عن فتح تاريخي في حياة الشعب الهندي، بمعنى التغلغل الصهيوني داخل المنظومة الهندية. فباكستان محاصرة من الهند ومعها مشاكل مع أفغانستان، وستخلق لها مشاكل داخلية وسيضغط عليها في الاقتصاد. باكستان أول أهداف المنظومة الصهيونية بعد إيران وليس مصر. طيب مصر الهدف الثالث.
1: نعم.
0: باعتبار مصر قوة في المنطقة كبيرة، ولكن المنظومة الصهيونية تعتبر أن مصر أصبحت في الجيب. أي أصبحت مصر في الجيب، والتخطيط جاري والأمور ماشية.
1: سنتحدث عن الكثير من التفاصيل، ولكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نتابع هذه المقابلة الخاصة.

0: جدا وأرحب بك فضيلة العلامة محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس الحكومة، مرحبا بك مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن مخاطر هذا المشروع الصهيوني على المنطقة ككل، لفت إلى باكستان كهدف أولي بعد الجمهورية الإسلامية، لكن مصر البعض يتحدث على أنها أولوية بالنسبة لهذا المشروع بحكم قربها الجغرافي من هذا الكيان، ومهما يكون مصر لا تزال تشكل خطر حتى على المستوى الشعبي. هناك عقيدة تنظر إلى الكيان الإسرائيلي وإلى هذا المشروع كعدو يعني تاريخي وكخطر وجودي.
1: بالتأكيد مصر تأخذ أولوية كبرى في العقلية الصهيونية، ولكن الآن هم يعتبرون بأن مصر أصبحت داخل الملف، ومن السهل اللعب الملف المصري. باكستان لا زالت خارج الملف وبعيدة، وتملك سلاحا نوويا، وتملك اقتصادا ناميا، وإمكانيات هائلة، وموقعا استراتيجيا مهما. ومحاولة ضرب باكستان بمختلف الوسائل، لا يحتاجون إلى الجانب العسكري، سيحاولون خلخلة الوضع في باكستان حتى تسلم باكستان كل مقدراتها للمنظمة الصهيونية. هكذا المخطط كما أقرأه. مصر وغير مصر، مصر والجزائر، الجزائر بلد كبير وقوي ولدي إمكانيات هائلة جدا، لا زال خارج السيطرة الصهيونية ولكنه مستهدف وبقوة. وليبيا الآن يعني مخترقة إلى أبعد ما يكون،
0: وممزقة،
1: والسودان مخترق إلى أبعد ما يكون، وبالتالي أهدافهم كبيرة، ولكن أكبر أهدافهم الآن باكستان أولا ومصر وتركيا. قد يظن الناس
0: بأن تركيا حليفة للكيان الإسرائيلي،
1: النظام جزء من التحالف الأطلسي
0: الناتو، نعم
1: الناتو، ومخترق ولديه علاقات متشعبة مع الكيان الصهيوني، ولكن ليسوا راضين نهائيا عن الوضع في تركيا، ولديهم مخطط لتجزئة تركيا، فك الأكراد في جانب والعلويين في جانب والشعوب الأناضول تمزق إلى أبعد مكان، وتركيا الآسيوية لجانب وتركيا الأوروبية لجانب، وإثارة الإشكالات التاريخية مع تركيا مثل الملف الإرمني وملف الوجود التركي سابقا في جنوب شرق أوروبا، وهنالك ملفات هائلة ستثار على تركيا في السنوات القادمة لو بقيت المنظومة الصهيونية قائمة وتسعى لتنفيذ مخططها. المخطط الصهيوني كبير جدا، مثل ما نجح في السيطرة على جزء كبير من المنطقة وتسخير مقدرات المنطقة لصالحه، الآن في الأردن الارتفاعات الجوية الأردنية والارتفاع الجوي والطيران المروحي يسعى مل صالح الكيان الصهيوني. منطقة الخليج في معظمها أصبحت عبارة عن متارس وقواعد ومحلات رصد وتجسس لصالح المنظومة الصهيونية، وعبارة عن حصالة أموال لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي. وبالتالي هم يسعون إلى استكمال السيطرة على المنطقة في نطاق السيطرة المطلقة على العالم، هم يسعون إلى صهيونية العالم، والعالم هش وضعيف، والنظام العالمي نظام عجيب. عندما حصل العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران كنت أنتظر ردود فعل العالم، أين النظام العالمي؟ اتضح بأنه لا يوجد في النظام العالمي سوى لاعب واحد وهو المنظومة الصهيونية الأمريكية فقط، هذه هي المنظومة المنفردة في اللعب في العالم. عندما تم مهاجمة فنزويلا واختطاف الرئيس زوجة الرئيس وبهذا البجاحة، كنت أنتظر موقف النظام العالمي، هل الصين سيكون لها موقف؟ هل ستستدعي السفير الأمريكي؟
0: وهم حلفاء مع فنزويلا.
1: نعم حلفاء، هل سيكون لهم دور أو موقف أو شيء؟ وكأن لا شيء. عندما حصل تلك الجريمة البشعة في إيران التي سعت إلى تفتيت إيران وليس مجرد إسقاط النظام، أين دور النظام العالمي؟ لا يوجد نظام عالمي اليوم،
0: بل حتى الآن هناك حديث عن كوبا، وربما كوبا سيكون هناك، لأن الرئيس الكوبي يتحدث عن احتمال حتى تطور عسكري أو ما إلى ذلك. لكن أستاذ محمد
1: لحظة خليك من كوبا، كان الحديث عن كندا
0: صحيح،
1: وكان الحديث عن جرينلاند، وكان الحديث عن أجزاء من أوروبا وأموال أوروبا، ولا بد من أوروبا أن تدفع أثمان للأمريكي الذي يحميها، وأصبحت أوروبا بأكملها مجرد محميات أمريكية، وعلى الأوروبي أن يدفع للسيد الأمريكي. كانت بريطانيا تتحدث بأن هنالك بلدان هي محميات للإمبراطورية البريطانية، اليوم أصبحت أوروبا بأكملها مجرد محميات أمريكية.
0: طيب في هذا السياق أستاذ محمد، يعني هذه المنظومة الصهيونية يعني مخاطرها كما تحدث ليس على المنطقة فقط،
1: على إنما العالم.
0: على العالم، ولكن اليوم هناك خطر، لكن لا نلمس تحرك جاد لا من باكستان، وأنت تحدث على أن هذه الدول هي في الأولوية، لا من باكستان ولا من تركيا ولا من مصر ولا حتى من الدول العربية المحيطة بفلسطين التي هي، لأن هناك اليوم مشروع إسرائيل الكبرى في مقابل ما تحدث أنت عنه تجزئة بقية البلدان، لكن لماذا لا نلمس تحرك رغم وضوح هذا المشروع ومخاطره؟
1: لحظة، إسرائيل الكبرى هو جزء من المشروع الصهيوني، ليس كل المشروع الصهيوني،
0: خطوة في المشروع،
1: لا جزء. ما يتعلق بالسيطرة الكاملة الأمنية والاستخبارية والسيطرة المطلقة كما يتم السيطرة اليوم على فلسطين، بأن هذه الأماكن يجب أن تخضع للسيطرة كما يجري اليوم في فلسطين، السيطرة المطلقة. وأي مواطن داخل ما يسمى بإسرائيل الكبرى، سواء في سوريا أو في العراق أو في شمال ما يسمى اليوم بالمملكة السعودية أو في الأردن، أي مواطن يقف في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي في داخل إسرائيل الكبرى سيدمر منزله كما تدمر اليوم المنازل في الضفة الغربية.
0: صحيح.
1: وهذا ما هو حاصل اليوم في سوريا. هناك تدمير النموذج، ما حاصل في سوريا في الأماكن التي تم إضافتها للاحتلال الصهيوني حديثا مع التغييرات الجديدة، يتم الطرد والتدمير والتهجير وكل أنواع الإجرام والسيطرة وأخذ النهب الممتلكات وطرد المواطنين وكل شيء. وبالتالي إسرائيل الكبرى هو جزء من المشروع، أما المشروع الصهيوني فهو السيطرة المطلقة على العالم من خلال السيطرة على أهم ثروات العالم وهي الطاقة بشكل عام، النفط والغاز
0: هذا يتركز أكثر في منطقة
1: في منطقتنا، والممرات الملاحية الدولية وهي هرمز، باب المندب، قناة السويس، جبل طارق، الممرات الملاحية والطاقة والمعادن الثمينة والموضع الاستراتيجي ملتقى العالم، هذه منطقتنا هي ملتقى العالم. فهم يريدون السيطرة على هذا للتحكم الكامل في العالم، هم اليوم يتحكمون في الاقتصاد العالمي، والمحور الاقتصاد العالمي هو المعادن الثمينة في مقدمة الذهب والنفط والغاز، هذه بالدولار الثمن، والدولار أصبح معوم، أصبح عملة وهمية، لم يعد عملة لها مقابل من المعادن الثمينة في أماكن موثوقة، الدولار معوم. وبالتالي هم الذين يعبثون باقتصاد العالم ولديهم السيطرة المطلقة على اقتصاد العالم. اليوم هم يخططون للهيمنة على العالم ولكن بالتدريج، اليوم نعمل هذا الملف، غدا نعمل هذا الملف. كان هنالك تحدي في فنزويلا، كان يتحدى أمريكا، وفي إيران، وفي لبنان، وفي اليمن، وفي غزة، أرادوا أن يكسروا هذا التحدي. ونموذج غزة كان من يقف في وجه المشاريع، مشاريع المنظومة الصهيونية أمريكية، المنظومة الصهيونية، فسيحصل له كما حصل في غزة. وكان نتنياهو أحد قادة المنظومة الصهيونية يتكلم بأنه سنعيد بيروت ونجعل لبنان كما غزة. أي أنه من يقف في وجه المنظومة الصهيونية الأمريكية ومشاريعها التدميرية فهذا مصيره، ونموذج غزة هو النموذج الذي أراده تصدير العالم.
0: طيب يعني من خلال هذه المعطيات أستاذ محمد، يعني هناك أيضا اليوم من يروج في يعني إلى جانب مهاجمة الموقف اليمني، موقف الإسناد اليمني كما حصل مؤخرا أو كما حصل خلال إسناد غزة خلال عامين، في المقابل هناك ترويج على أن الموقف الصحيح اليوم، لأن هذه المنظومة الصهيونية تملك الإمكانات، تملك السيطرة على الاقتصاد والهيمنة والقوة العسكرية الجبارة والهيمنة والنفوذ، فبالتالي الموقف الصحيح هو ما تقوم به كما هو حال أنظمة الخليج مثل السعودية وغيرها، الصمت أو التواطؤ،
1: الانخراط
0: نعم، لأن هناك تواطؤ ليس فقط صمت وتفاضل.
1: الانخراط في المشروع.
0: نعم، أو اصطفاف إذا صح.
1: هو
0: نعم.
1: لا يوجد حاجة اسمها اصطفاف. انخراط في المشروع، لكن في أي مستوى؟ المستوى الأول هو قادة المشروع، أصحاب المشروع، المنظومة الصهيونية بشكلها في الإدارة الأمريكية وفي الكيان الصهيوني. هذه هي قادة المنظومة. الأدوات لا يوجد عندهم شركاء. أوروبا الآن مجرد أدوات للمنظومة الصهيونية. في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب العسكري. الأنظمة الخليجية ومن سار في مسارها هي أدوات من النوع الثاني، أدوات رخيصة، بمعنى أنها في أوروبا بإمكانهم أن يرفعوا صوتهم عندما يصل الضرر إلى أنظمتهم. هؤلاء حتى لو وصل الضرر إليهم ما يقدر يرفع صوته، بل يزداد انبطاح. وصل الضرر إليهم عندما هاجمت المنظومة الصهيونية إيران، وإيران ردت بقصف القواعد الأمريكية والمطارات التي تنطلق منها الهجمات. وهؤلاء بدلا من أن يخجلوا على أنفسهم أنهم جعلوا بلدانهم مجرد معسكرات للمنظومة الصهيونية، لأنه لا يوجد حقيقة فرق بين الأمريكي والإسرائيلي على الإطلاق.
0: قاعدة أمريكية هي قاعدة إسرائيلية.
1: قاعدة أمريكية قاعدة إسرائيلية. خبير أمريكي وخبير إسرائيلي، سفير أمريكي وسفير إسرائيلي، هو فقط تقسيم أدوار بين قطبي المنظومة الصهيونية. بين قطبيها القطب المتغلب على مقدرات الشعب الأمريكي، والقطب المتغلب على مقدرات الشعب العربي والإسلامي فقط، ولا يوجد فرق. بدلا من أن يخجلوا شنوا حملة على إيران، وإيران تتدخل في المنطقة العربية، وإيران وشيطنة إيران، وأن إيران دولة مشاغبة وبتسطر الثورة. والواقع واضح تماما، إيران لديها 8 دول مجاورة: باكستان وأفغانستان وأوزبكستان وأذربيجان
0: وتركيا
1: وتركمانستان، عدة دول لم تشتكي دولة من إيران. بينما الأنظمة الخليجية جزء منهم مجاور لإيران، وليس مجاورة ملاصقة، ليست ملاصقة. المجاور لإيران ملاصقة هو العراق من البلدان العربية، وهذه بينها وبين إيران الخليج. مياه دولية الخليج، ومع ذلك ما أكثر شكواها. الذي يثبت بأن إيران ليست مشاغبة أن باكستان لا مشكلة لديها مع إيران، مع أنه يوجد في باكستان يعني مجموعة بشرية هائلة من الشيعة، وعدد كبير من الشيعة في باكستان يمارسون عاداتهم ومذهبهم وطريقتهم في إدارة الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية، ولا يوجد مشكلة. في أفغانستان كذلك يوجد مجموعة من الأفغان هم شيعة، ولا مشكلة مع أفغانستان، إلا ما هي مشاكل كانت تختلقها الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الصهيونية، ومع بقية الدول المجاورة لإيران. في تركيا مجموعة كبيرة من الشيعة، سواء الشيعة الاثني عشرية أو العلويين، ومع ذلك لا مشكلة. إذن المشكلة هي في الأنظمة هذه، أنها قدمت نفسها مجرد أدوات رخيصة لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي لاستهداف إيران، لأن إيران لم تقبل بالمشروع الصهيوني الأمريكي، وليست كما تروج لها الأنظمة الخليجية بأن إيران هي تستهدف العرب وتدخل في قضايا العرب ومشكلتها مع العرب وقضيتها مع العرب. مشكلتها مع العرب في جانب واحد، أنها تقف مع الشعب الفلسطيني المضطهد، بينما الأنظمة العربية تتآمر على الشعب الفلسطيني. الإمارات العربية المتحدة أثناء التدبير الكامل والشامل لغزة كانت ترسل جواسيس داخل غزة وتعطيهم الأموال وتحرضهم ضد المقاومة.
0: صحيح.
1: ضد المقاومة. أنا تابعت بعض الأخبار في القنوات الإماراتية ذاتها، وهي بتعمل أبيار مياه في رفح، تحفر للناس أبيار مياه، وتقول بأن هذه أبيار المياه تديرها الجهات المناوئة لتطرف حماس، في ظل الوضع المأساوي التي الفلسطيني فيها، يموت من العطش ويتمنى قطرة الماء، والإمارات تخدم الصهيوني.
0: وهؤلاء مرتبطين بشكل مباشر مع الإسرائيلي،
1: أدوات رخيصة،
0: العملاء الذي في داخل قطاع غزة.
1: لا، كانوا بيتكلموا عن دحلان وجماعة دحلان وجماعة أبو الشباب،
0: هو ولكن كان هناك وضوح بأنهم ارتبطوا مع الإسرائيلي بشكل
1: يشتغلون مع الصهيوني في التجسس والاستهداف للمقاومة وضرب المقاومة والعمل المسلح ضد المقاومة. ضد المقاومة. إيران مشكلتها هي ذي الوحيدة، أنها تقف مع الشعب الفلسطيني في وجه الطغيان الصهيوني، بينما هذه الأنظمة تتآمر على الشعب الفلسطيني وتسعى لإخضاع الشعب الفلسطيني وتشريده وطرده من أرضه لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي.
0: يعني بدلا من أن تشتكي هذه الدول الخليجية، كان يفترض أن تشتكي إيران بحكم تواجد هذه القواعد الأمريكية. يعني باعتقادك التواجد الأمريكي هو كان يستهدف إيران بالدرجة الأولى بعد قيام الثورة الإسلامية، أم هو جزء من هذه الهيمنة التي أسميتها ضمن المنظومة الصهيونية؟
1: القواعد الأمريكية في المنطقة كانت تروج بأنها جاءت لحماية الأنظمة الخليجية، وتكلم ترامب بكل وضوح مع النظام السعودي بأنه أنتم لن تستطيعوا أن تبقوا في الحكم لمدة أسبوعين بدوننا،
0: وستتحدثون الفارسية بعضهم حتى.
1: نعم، تكلم هكذا بكل وضوح، قال أنتم لن تستطيعوا أن تبقوا في الحكم لمدة أسبوعين بدوننا. طيب، عندما هاجم إيران، إيران ردت وقصفت تلك القواعد والمطارات والمعسكرات والأقبية ومحل الاستخبارات والرادارات المتواجدة في هذه المنطقة. هذه المنطقة بدأوا هذا الحكام يتكلمون عن العدوان الإيراني على شعوب المنطقة وعلى الأهداف المدنية وعلى المدنيين وعلى مدري أيش، ولا الضحايا يعني عبارة عن شخص عامل أجنبي، يعني العامل الأجنبي هو أمريكي، وأحيانا يقولون الجنسية الهندية كذب. منظومة كذب وتضليل هائلة جدا، والمفترض أن هذا الدرس قد أعطاهم الصورة.
0: ولكن سقطت الحماية أو الرهان على الحماية الأمريكية،
1: سقط كل شيء، سقط الرهان على الحماية وأصبحت مكشوفة وأصبحت غير قادرة على الدفاع عن نفسها. القواعد الأمريكية غير قادرة على الدفاع عن نفسها، فكيف ستدافع عن هذه الأنظمة وعن مقدرات هذه البلدان؟ وكان الذي أوقف التهديد الصهيوني الأمريكي بتدمير المنشآت الكبرى في إيران، الطاقة ولا بالكامل، النفط والغاز والجسور والطرق والكهرباء والمنشآت الحيوية في إيران، الذي أوقفهم وأن إيران هددت بأنها ستستهدف كل المصالح الأمريكية في المنطقة، وسيكون الرد على المناطق التي تم الاستهداف منها. هذا معادلة حقيقية.
0: طيب، معادلة حقيقية، ولكن المشكلة أننا لا نزال نلحظ من هذه الدول الخليجية، يعني
1: الأنظمة وليس الدول.
0: نعم، الأنظمة، يعني هناك عداء واضح ضد الجمهورية الإسلامية، وهناك حتى مخاوف، هناك من يطرح بأنه ربما يدفع الأمريكي بهذه الدول لتوريطها بشكل مباشر ضد إيران، بحجة هذه أن إيران تعتدي على بلدانها وهي تضرب هذه القواعد.
1: هم متورطون، لن يدفع بهم للتورط، هم متورطون. أن تكون أرضي وبلادي وجهازي السياسي والإعلامي والاستخباراتي موجه ضد هذا البلد. لدى الإخوة الإيرانيين لديهم حلم ولديهم أخلاق ولديهم قيم ولديهم حرص ولديهم وعي ولديهم مسؤولية، وإلا في الواقع هم متورطون إلى الأذنين. الهجمات انطلقت من هذه القواعد.
0: يعني كان يفترض على إيران أن تنظر إليهم كشريك؟
1: لا، هم شريك،
0: لأن إيران هي تتحدث بأنه نحن لا نستهدفهم، نحن نستهدف فقط المناطق.
1: إيران تصنف الشركاء. وبالإمكان أن نختصر هذا ببيت شعري: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلام. هؤلاء هان وقبلوا الهوان تماما، وأصبحوا أدوات رخيصة للمشروع الصهيوني الأمريكي بانبطاح مطلق. هو يدفع المال ويغطي بالموقف السياسي والموقف الإعلامي والتحرك والموقف الاستخباري وإلى آخره. نحن نضرب 12 سنة ونحن نحاصر ونضرب، من أين؟ هم من مول الحرب؟ من شن الحرب؟ من أي مطارات انطلقت الطائرات؟ من أين قذفت موانئنا ومطاراتنا وطرقاتنا ومرافقنا؟ ومن أين قتل المدنيون في بلادنا؟ من أين جاءت هذه كلها؟ من أين تم تمزيق اليمن وإنشاء كل هذا؟ من هذه المنطقة. وهذه الحرب هي لصالح المنظومة الصهيونية، وليست لا لصالح المنطقة ولا لصالح اليمن ولا مصلحة فيها لأحد. وعندما جاء وزير الإعلام اللبناني، له الشكر والتقدير، الذي تم إقالته بسبب كلمته بأنها حرب عبثية، بينما هي حرب إجرامية، هو جاء بعبارة ملطفة لأنه إنسان لطيف وإعلامي لطيف ويحب مخاطبة الجمهور، وتكلم بطريقة لطيفة بأنها حرب عبثية قامت الدنيا ولم تقعد عليه. فهذه الأنظمة منبطحة وقدمت نفسها للمشروع الصهيوني وقدمت مقدرات المنطقة وشعوب المنطقة. وأنا حقيقة لا أتكلم عن الدول، أتكلم عن الأنظمة. عن الأنظمة، الشعوب مضطهدة، الشعوب مضللة، الشعوب مخدوعة، الشعوب مجموعة، الشعوب في حالة من التغييب المطلق من خلال المهرجانات الترفيه ومن خلال كرة القدم ومن خلال المهرجانات الفنية ومهرجانات التسوق وكافة أنواع التغييب والإلهاء والإشغال للشعوب ومحاولة تدجين الشعوب وإذلال الشعوب وبرمجة الشعوب. هي برمجة من المشروع الصهيوني الأمريكي للشعوب للقبول المطلق بالمنظومة ومشاريع المنظومة الصهيونية.
0: يعني هذه الأنظمة الخليجية أستاذ محمد نستطيع أن نقول أنه ميؤوس منها، أم يمكن أن تعمل مراجعة لما يجري اليوم في المنطقة؟ لأنها حتى هي في دائرة الاستهداف، وحتى مشروع إسرائيل الكبرى واضح أنه يأخذ أجزاء من المملكة السعودية وصولا إلى الكويت وجزء من العراق وغيره.
1: دعني أشخص أفضل.
0: نعم،
1: الإخوة في سلطنة عمان لديهم وعي، لديهم موقف متميز،
0: حتى ترامب هاجمهم مؤخرا.
1: نعم، لديهم وعي وموقف متميز ويديرون علاقاتهم الخارجية بوعي وعقلانية، وبالتالي لم ينخرطوا مع مشاريع المنظومة الصهيونية. هم لديهم مرونة في العلاقات ولكن ليس لديهم ذلك الانخراط. ما قدموا عمان كقاعدة ولا أصبحت منطلق لتهديد اليمن ولا لتهديد إيران ولا لتهديد باكستان. لديهم عقلانية ولديهم مرونة في العلاقات مع بقية العالم، ولكن هذا لا يمكن أن نضمه إلى المنظومة المنبطحة. في قطر لديهم نوع أفضل بكثير من التداول مع هذه القضايا، ولكنهم مجبرون على أن يكونوا ضمن المنظومة. النظام السعودي متنمر على قطر، وفي لحظة من اللحظات كان يريد اكتساح قطر. صحيح. وهذا جزء من إدارة الصراع بين الأدوات. جزء من إدارة الصراع بين الأدوات، وبالتالي بقية المنظومة كانت الكويت تأخذ موقفا جيدا بعد وفاة الأمير راحل رحمه الله ووجود الأمير الجديد. للأسف انخرطت الكويت انخراط كامل مثل الإمارات والبحرين والنظام السعودي. هذا الأنظمة الأربعة هي منخرطة انخراطا كاملا في المشروع الصهيوني الأمريكي بكل تفاصيله، بل أصبح المشروع الصهيوني الأمريكي متغلغل إلى كل منزل وإلى كل بيت وإلى كل مرفق وإلى كل مؤسسة، وستكون الكارثة هائلة جدا عندما يريد صانع القرار في المنظومة الصهيونية أن يحدث لهم أي اضطرابات.
0: هناك سؤال أخير فيما يتعلق بوضع حكومة التغيير والبناء، ويمكن أن نفرد مقابلة خاصة للحديث عن الكثير من التفاصيل التي تهم المواطن اليمني، يعني ماذا لديكم بهذا الشأن؟
1: لدي بهذا الشأن إن شاء الله تجي لنا فرصة قادمة وقريبة
0: إن شاء الله
1: للحديث عن الوضع الداخلي بكل تفاصيله، ويطلع الجمهور اليمني على أبرز ما يتطلع إليه. هنالك أسئلة تدور في أذهان أبناء شعبنا الكريم، وهنالك من يثير استفسارات كثيرة جدا. ما نؤكد بأننا نؤسس فعلا لنهضة اقتصادية. التأسيس فيه تكلفة ومقدرات وجهد بشري وعناء، ولكنه لا يظهر إلا في المراحل التالية. نحن نؤسس لاقتصاد ونهضة اقتصادية قوية، ونؤسس النهضة علمية، ونؤسس بمقدرات متواضعة جدا جدا جدا إلى أبعد ما يكون، وفي ظروف أعقد وأصعب ما يكون. في وجه هذه الصعوبات نحن أقوياء، في وجه هذه الصعوبات نحن أقوياء، ولكننا نعد أنفسنا ونهيئ أنفسنا لتحرير بلادنا بإذن الله.
0: نعم.
1: وتحرير اقتصادنا وتحرير أجوائنا وكسر الحصار عن بلادنا، ولن نصمت كثيرا، ولا المسألة مسألة وقت وصبر، وإن شاء الله سنصل. وفي المقابلة إن شاء الله التي تتعلق بالوضع الداخلي بشكل عام سنتطرق إلى كثير من التفاصيل في معظم الملفات، وإطلاع الرأي العام على ما هو الجاري وما هو القائم في الحدود المسموح بها والمتاحة.
0: شكرا جزيلا لك العلامة محمد أحمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس الحكومة. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
0: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
3: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
4: هاشم الدرة.
3: يشارك في الإعداد
4: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
3: سام في أسبوع، إشراف
4: الإدارة العامة.
3: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: حين تتحول الشرعية إلى صك عبور لرضا أمريكا، تضيق السيادة وتضيع إرادة الأمة، ويغدو القرار أسير إشارة تأتي من تل أبيب. شرعية يتقدم فيها رضا أمريكا والكيان الصهيوني على رضا الله، وتهمش فيها إرادة الشعوب، فتستبدل راية الكرامة براية الهيمنة، ويستحيل الحكم من رسالة عدل إلى ولاء للأعداء، ومن أمانة رعاية الأمة المسلمة إلى وظيفة خدمة عدوها. بهذه الولاية يزدان الموالي لأمريكا وكيان الاحتلال بثوب القبول، فيما يطوق الحر بأسوار الحصار والإجرام. من هنا يسطع معنى الولاية لله وللرسول وللمؤمنين الذين خط بداية نهجهم الإمام علي عليه السلام، ليكون يوم الولاية عهدا متجددا يرد القيادة إلى محراب الحق، ويحطم صروح الغطرسة، ويصون الأمة من جنوب الإجرام والخذلان.
5: فهناك تجبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهرمي للحكومات والأنظمة. تحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى. يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى، وفي العالم الإسلامي في معظمه، أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا. ومن ليس مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين، وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض. حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل ومتقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام، فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موالي لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم. تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف. هذه كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات. والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية وشيء خطير جدا. تولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر.
3: سام في أسبوع.
2: في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتنامي التوتر مع إيران، يبرز الموقف اليمني ثابتا في معادلة المواجهة، رافعا راية الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، ومؤكدا أن الصراع صراع كرامة وسيادة وهوية. خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في يوم الولاية يجدد العهد مع نهج العدل، ويرسم موقفا صريحا يحذر من مسار الاسترضاء للأعداء، ويستنهض الأمة لمواجهة الغطرسة الأمريكية والإجرام الصهيوني. حمود محمد شرف، وقراءة مختصرة لرسائل خطاب قائد الثورة.
5: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته.
6: في كلمته بمناسبة عيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند للبنان وفلسطين وإيران في إطار المواجهة مع المشروع الصهيوني الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينطلق من رؤية دينية وسياسية تعتبر الصراع القائم في المنطقة صراعا وجوديا تتداخل فيه الأبعاد الدينية والسيادية للأمة.
5: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية، اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
6: وحذر السيد عبد الملك من أن المرحلة الراهنة تشهد تصاعدا خطيرا في العدوان على دول المنطقة، منتقدا ما وصفه بالخطأ الكارثي والمتمثل في سياسة الاسترضاء التي تنتهجها بعض الحكومات العربية تجاه إسرائيل، الأمر الذي يضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات.
5: الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم.
6: ويرى مراقبون أن خطاب صنعاء في هذه المرحلة يعكس تصعيدا في مستوى التحذير من تداعيات العدوان المستمر في غزة ولبنان واتساع التوتر مع إيران، مع تثبيت موقع جبهة الإسناد في اليمن ضمن معادلة إقليمية مرشحة للتوسع.
3: سام في أسبوع.
2: في حضرة العلم إذا تجلى والقرآن إذا تحول إلى منهج يقيم الأمة على ميزان الهداية، يبرز اسم السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه كمنارة جعلت من المسيرة القرآنية فكرا وموقفا وجهادا. هو الفقيه الذي قرأ الكتاب فصار القرآن عنده حياة تقاوم الانحراف ومدرسة تعيد للأمة وعيها، فجمع بين نور التدبر وصلابة الموقف وبين عمق التفسير ووضوح البصيرة، ومن بين ضفاف صعدة انطلقت كلماته رحمه الله، فكانت فكرا يحرر العقل ويستنهض الأمة ويواجه الاستكبار بمعيار القرآن لا بمعيار الطغيان.
7: حين يذكر السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي لا يتحدث التاريخ عن سيرة عابرة، بل عن مدرسة رسالية صاغت بوعيها تحولات اليمن الراهنة. من حواضن العلم في ضحيان بصعدة بزغ نجمه كفقيه للقرآن الذي غاص في أعماق الذكر الحكيم ليراه منهجا عمليا يقوم عوجاج الأمة ويوجهها نحو قضاياها الكبرى وفي مقدمتها مظلومية الشعب الفلسطيني. ومع هبوب عواصف الغزو الفكري التي أرادت طمس الهوية الإيمانية لليمن سل قلمه بوجه الأفكار المسمومة، فكانت مؤلفاته كالتيسير في التفسير وتحرير الأفكار جبهة فكرية تفكك حجج الخصوم بإنصاف علمي باهر. عاش رضوان الله عليه حليفا للقرآن، زاهدا يتألم لداءين، داء جسده العليل وداء أمته بالتبعية للأعداء، وتجلى عمقه الحركي حين كان السند المتين والمرجعية المباركة للمشروع القرآني الذي أطلقه نجله الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، حيث منح بفتواه الجريئة وموقفه الثابت غطاء شرعيا مدويا للصرخة والمقاطعة.
8: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
7: ولأن مواقفه صدعت بالحق كان الثمن باهظا من الملاحقة والتشريد إلى الحصار بين الجبال. وخلال الحروب الست ورغم تقدم السن وثقل المرض واصل إملاء أجزاء تفسيره شفهيا من وسط المعاناة، رحل السيد بدر الدين بعد أن أعاد لوجدان الأمة صورة حية لزهد الأجداد وثبات العترة الطاهرة. لئن غاب بجسده فإن أثره باق في وعي جيل يرى في مسيرته برهانا على أن مواقف الحق لا تموت.
3: سام في أسبوع قيد التحليل.
2: تتجلى المفارقة التاريخية بوضوح بين ما قدمته الشعوب العربية الإسلامية لفلسطين وبين ما قدمته القوى الغربية وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة من دعم سياسي وعسكري واقتصادي مكن الكيان الصهيوني من الترسخ والتوسع منذ نشأته. فبينما ظل العرب والمسلمون أسرى بيانات الإدانة والخطابات الموسمية، تحرك الغرب في مشروع منظم منح الاحتلال أدوات البقاء والتفوق، من الاعتراف السياسي إلى التسليح والحماية الدولية، كما تكونت حالة من القبول الواقعي المرهق لدى الأنظمة العربية، تمثلت في التعايش مع الأمر الواقع والتعامل مع الاحتلال كحقيقة قائمة لا كجريمة مستمرة، مما أضعف موقف الأمة وأطال عمر المشروع الاستعماري في فلسطين رغم ما تحمله القضية من بعد ديني وتاريخي وإنساني بالغ العمق. ها هذه المفارقة التي جاءت ضمن خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وضعتها الأستاذة سعاد الويسي قيد التحليل مع ضيفها الباحث والكاتب السياسي الأستاذ طالب الحسني.
9: حالة الضياع للأمة وعن عواقب التفريط، كان قائد الثورة في المحاضرة الثالثة قد بقي عند هذه الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة، وقارن السيد عبد الملك بين ما قدمه العرب والمسلمون للشعب الفلسطيني في بداية الاحتلال اليهودي الصهيوني لأرض فلسطين وما قدمته بريطانيا والحركة الصهيونية في أوروبا وأمريكا من دعم لليهود لبناء كيانهم وتقويته وصولا إلى هذه المرحلة. أستاذ طالب الحسني، ماذا لو لم يفرط العرب والمسلمون منذ البداية بفلسطين وأعطوا هذه القضية من الصراع مع اليهود أهميتها من يومها الأول من قبل 48 أو مع الإعلان عن تأسيس الكيان عام 48؟
10: صحيح، لا أظن أن الأمة الآن وهذا الضياع الذي هي فيه وعدم الاهتمام والتركيز بالمعركة مع كيان العدو الإسرائيلي بالصراع مع اليهود بالصراع مع الصهيونية أضعوا يعني ما له علاقة بمنطلقات المعركة وكيف يمكن أن تبنى المعركة. عندما احتل كيان العدو الإسرائيلي دعم من بريطانيا ودعم حتى من أمريكا للأراضي الفلسطينية في مناطق 48 ولم يأتي يعني من دون جهوزية استمرت من المؤتمرات الصهيونية من عام 1891 مؤتمرات هرتزل التي استمرت على مدى يعني ما يقارب من 30 إلى 40 عام بالتمهيد للصهيونية، فهم لم يأتوا غير جاهزين، بل أتوا ببرنامج متكامل عسكري وسياسي وإعلامي ودعائي وجاءوا لاحتلال الأرض الفلسطينية والتوسيع والحديث عن إسرائيل الكبرى، بينما كانت الأمة في حالة استعمار وفي حالة عدل وفي حالة تعايش مع الاستعمار وهو الأخطر. كان التعايش مع الاستعمار، التعايش مع المستعمر وعدم مواجهته هو ما أضر الأمة في الحقيقة حين، لأنهم أضعوا الفكرة الرئيسية أسس المعركة بداية المعركة، يعني جعل الاستعمار وجعل كثير من شعوب المنطقة كثير من شعوب الأمة يخضعون لعملية من يعني عملية من الترويض إلى درجة أن يتعايشوا مع الاستعمار، وكانت المقاومة محدودة. نعم كان هناك مقاومات، بعض المقاومات كانت موجودة ولكنها محدودة، ولذلك معظم الأعياد الخلاص من الاستعمار كانت بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة أن بريطانيا ضعفت وأن أمريكا أيضا بدأت تظهر كقوة وأنه هناك حاجة للانسحاب من المناطق، لكن المقاومة والتي كانت قبل هذه الفترة كانت مقاومة شديدة، مثل المقاومة الجزائرية التي قدمت أكثر من 1.5 مليون شهيد، المقاومة الصومالية كذلك يعني التي قادتها محمد عبد الله وقيادته، المقاومة الليبية، كان هناك مقاومة في بعض أجزاء في الهند، مقاومة محدودة كذلك في سوريا الاستعمار الفرنسي، بعض المقاومات في اليمن في عدن الاستعمار البريطاني، لكن كانت النسبة الأكبر وهي من المآسات التي أيضا تعاني منها الأمة، النسبة الأكبر هو التعايش مع الاستعمار. فلما جاءت المجاكيان العدو الإسرائيلي جاء مجهد شارك في الحرب، بعض الذين انخرطوا بالقتال الصعبات الهجانة وما شابه هي كانت قد شاركت في الحرب العالمية الثانية. فالمسألة يعني مثل ما يتحدث السيد، يعني إذا عادت الأمة إلى التركيز على طريقة الصراع أصل الصراع مع الصهيونية مع سيخرجون بنتائج، وهذا ما فعله محور المقاومة. عندما جاء ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه في إيران، أعاد إيران بشكل كبير جدا لتكون معركته إسلامية، وتحدث حينها أنها إسلامية لا شرقية ولا غربية، وتحدث عن نفاق آخر للمعركة، مصدر آخر للمعركة، طريقة أخرى للمعركة، تركيز آخر للمعركة، وهو أن معركتنا إسلامية ويجب أن نواجه اليهود.
11: نعم.
10: وهو ما ثبته السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
11: نعم.
10: حفظه الله في خلال هذه المرحلة منذ بدء الثورة، يعني حتى الشعارات، يعني منذ منهجية السيد حسين
3: سام في أسبوع
4: منبر سام اف ام.
2: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام معنا متجذرا في روح الرسالة، ونموذج للعدل والحق، جمع الشجاعة والحكمة والزهد والمسؤولية، فكان سيفا للحق ولسانا للعدل ورمزا للثبات. اجتمعت فيه القيادة مع التقوى، فصار الحكم عنده أمانة لا مغنم، والسلطة تكليف لا تشريف، لا تحجبه الخلافة عن البساطة ولا تزيغه القوة عن الإنصاف. ومن هنا فإن ولايته التزام عملي يلزم كل مسؤول من أعلى الهرم إلى أدناه أن يجعل سيرته ميزانا في العدالة والنزاهة، لأن ولايته منهج حياة يقام به الحق. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام.
12: من أول يوم في الدعوة الإسلامية كان الإمام علي بن أبي طالب هو أول من دخل، من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أنه لن يؤثر أنه سجد لصنم ولا أنه شرب خمرا. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اختصه النبي بتزويجه بفاطمة عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة، آخى النبي بين الأنصار والمهاجرين، واختص نفسه بالإمام علي عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى إن الألباني شكك في هذا الأمر، فقال محمد الغزالي صاحب فكهة السيرة، قال: ولا يعنينا هذا التشكيك بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق الإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يكفي هذا الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بعض العلماء يفهم الأمر جيدا، ليس بحاجة إلى تشكيك ولا إلى تكذيب ولا إلى مغالطة، أمر واضح، والمؤمن هو الذي يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النبي في حق الإمام علي في أكثر من موطن: أنت أخي وأنت مني وأنا منك. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والكل يسمع هذا الحديث ويقدره ويقر به: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. الكل من الصحابة موجودون متوفرون حاضرون، وكل تتوب نفسه إلى أن يكون هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الإمام علي عليه السلام كان مريضا يعني أرمد العينين، فدعا النبي بالإمام علي، دعوه فاستجاب فتفل في عينيه ودعا له، وأبرأه الله سبحانه وتعالى وعممه بعمامته، وقال: انطلق. قال: انطلق على رسله، لأن يهدي الله تعالى على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يفيد تزكية الإمام علي عليه السلام ظاهرا وباطنا، لأن شهادة حسن السيرة والسلوك ليست واردة من هذا أو ذاك، يواردة من رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى. وحين يقول النبي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، معناه أنه مؤمن صالح تقي بر أمين إلى آخر الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في كل إنسان مؤمن. ونفى عنه الظلم لأن الله لا يحب الظالمين، ونفى عنه الفسق لأن الله لا يحب الفاسقين، ونفى عنه الفساد لأن الله لا يحب المفسدين، ونهى عنه البغي لأن الله لا يحب الباغين، ونهى عنه كل الصفات السيئة باختزاله في هذا الحديث: الله ورسوله يحبه وهو يحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. قال في حقه: لا يحبك إلا مؤمن، وهذا لم يعطه لأحد. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأحاديث كثيرة توجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم بهذا الحدث وهذه المناسبة وهذا القول: اللهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما داه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن معنى رفع يد الإمام علي يوم غدير خم في الحقيقة، بينما الأمر ذهب وانقضى ومضى، إنما هو رفع يد الأمانة ويد الشجاعة ويد الصدق ويد الإخلاص ويد التواضع ويد العلم ويد البر ويد الخشية ويد النزاهة. عندما رفع يد الإمام علي كأنه يقول: إن الذي يجب أن يتولى إمارة المؤمنين يجب أن يكون متحليا بهذه الصفات كلها. فلذلك من المناسب ونحن نذكر يوم الغدير أن نجعله مناسبة لتذكيرنا بهذه الأخلاق وهذه الآداب في كل من يتولى أمور المسلمين، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها. والإمارة إما أن تكون الإمارة العامة وإما الإمارة الجزئية. فالإمارة العامة يعنى بها المسؤول الأول في الدولة والقائد الأول في الدولة، وهناك إمارات خاصة كإمارات الوزراء وإمارات المحافظين وإمارات مدراء العموم ومدراء العموم للمديريات ومدراء العموم في كل الوزارات.

0: صوتين وطنيين بارزين في الدفاع عن اليمن، أضاء معارك الوعي في مواجهة حملات التضليل والاستهداف الإعلامي، وكان لهما حضور فاعل في الذب عن السيادة الوطنية وتعرية مواقف الأعداء في مختلف المنابر، كما أسهما في ترسيخ خطاب إعلامي وطني مقاوم عبر عن هموم الشعب اليمني وقضاياه العادلة، وجسدا نموذج الإعلامي الملتزم بقضايا وطنه وأمته، بما جعل إرثهما محل تقدير ووفاء في الوجدان الإعلامي والوطني. العزيز ريان العزازي.
1: تواصلا لمسيرة الوفاء، زارت إدارة وكادر إذاعة سام أف أم اليوم ضريحي فقدي الوطن الإعلامي الكبير أحمد الحبيشي والأكاديمي البارز الدكتور شفيع ناشر إحياء للذكرى السنوية السادسة لرحيلهما. وشهدت الزيارة التي حضرها السفير إسماعيل المتوكل وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة إذاعة سام أف أم مشاركة واسعة من نخبة من المثقفين والإعلاميين إلى جانب أقارب ومحبي الراحلين، حيث جرى وضع كاليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحهما الطاهرتين.

0: يوم الدين.
1: وأوضح المدير العام لإذاعة سام اف ام الأستاذ حمود محمد شرف أن هذه الزيارة تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية لرحيل الحبيشي وناشر، وتنفيذا لتوصية خاصة من السيد القائد يحفظه الله بأن تحيي الذكرى السنوية لهذين العلمين اللذين كانت لهما مواقف عظيمة في مواجهة العدوان.
2: في الذكرى السنوية السادسة لرحيل فقيدي الوطن الأستاذ الكبير أحمد الحبيشي والدكتور العزيز شفيع ناشر، ننفذ هذه الزيارة بصحبة هؤلاء الرفقة من الأدباء والشعراء والمفكرين والأوفياء وأسرتي الفقيدين، ومعنا الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل رئيس مجلس إدارة إذاعة سام اف ام، وذلك تنفيذا لتوصية خاصة من السيد عبد الملك بدر الدين محمد يحفظه الله بأن تحيا ذكرى هذين العلمين اللذين كان لهما مواقف عظيمة في مواجهة العدوان، واختطى دروبا للسياسيين والإعلاميين والصحفيين، دروبا من العزة والكرامة، وأثبتا أن اليمن فعلا لا يقبل الهزيمة في مواجهة هذا العدوان الغاشم المستمر على بلادنا لأكثر من 11 عاما.
1: لم يكن الحبيشي وناشر مجرد رقمين في المشهد الإعلامي، بل شكلا منبرا وطنيا مقاوما في وجه العدوان، وخاضا معركة الدفاع عن الوطن والأمة بكل شجاعة وثبات. وإحياء ذكراهما اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو واجب وطني وأخلاقي على الوسط الإعلامي وفاء لإرثهما الزاخر، وهو ما أكده المشاركون في الزيارة.
3: الأحياء مهم واستراتيجي وعلى أعلى مستوى، ويشير إلى العدو لحالة الاتهام والإدانة المتعلقة بممارساته وتفاصيل ما يقوم به من أشياء مقدعة. ها نحن نرى الآن العدو والعدوان عموما هو الذي وصل إلى المرحلة التي كان ينبئنا الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر عما ستكون المآلات المتعلقة به وبإعلامه الذي أصبح الآن في وضع مخزي ومنزوي. وأنا أرى أن أي وسيلة إعلامية لديها برامجهما أن تعيد بثها، لأن حالاتهم من الحالات التي تتميز بالديمومة والاستمرار، وليست حالات منقطعة أو متعلقة بفترة زمنية معينة. تحية لهذا الحضور، تحية للإذاعة، تحية للأساتذة الحضور جميعا. نلوم من لم يحضر دون عذر، أما من كان لديه عذر فنحن نعذره كما هي العادة بالنسبة للشعب اليمني.
1: رحل الحبيشي وناشر عن الدنيا، لكن أثرهما ما زال حاضرا وشاهدا على مسيرة من العطاء الصادق، ومؤكدا أن من عاش لوطنه وأمته يبقى خالدا بما تركه من مواقف وإنجازات وأثر لا يزول. سام في أسبوع قرآنيون.
4: الدكتور أحمد الشامي، ومن منظور قرآني يتحدث عن مبدأ الاصطفاء للقيادة وفق سنن وقوانين إلهية ووفق مبدأ الكمال الإيماني والإنساني.
5: هناك معايير حددها الله ومواصفات لمن يلي أمر الأمة.

0: المنهج ينبغي أن يكون من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل. وفيما يتعلق باختيار القائد، الله هو من يختار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، هذا يسمى بالاصطفاء. الاصطفاء، الله يصطفي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله سبحانه وتعالى بيصطفي، ويصطفي ضمن مبدأ كماله من دوائر معينة، من دوائر معينة، قوانين. مثلما الله له سنن وقوانين في إدارة الكون، له سنن أيضا في قضية الجهة التي يختار منها. يختار منها أعلام هدى، أنبياء، ورثة كتاب، وفق مبدأ الكمال أيضا، وفق مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. فمثل ما البشر يا أخوة، مثل البشر بيعملوا عملية حصر عرقي في الاختيار، رغم أن حصر عرقي بحت، يعني نستطيع أن نقول أنها عنصرية بحت، ما به علاقة لمبدأ الكمال ولا لاختيار الله ولا لإرادة الله الذي خلقنا، بحيث أنه هو الذي يحدد من الذي ينبغي أن نتحرك خلفهم. يعني تشوفوا مثلا في الأحزاب الوطنية أن يكون يمني الجزهن وأبوين يمنيين، ولا تركي الجزهن وأبوين تركيين، على حسب البلد. الأحزاب القومي يقول لك أن يكون عربي الأصل من أبوين عربيين، والأحزاب القومي الفارسي أن يكون فارسي الأصل من أبوين فارسيين. تجي مثلا إلى المذاهب السنية، أهل السنة والجماعة بيقولون إجماع الصحابة أن الأئمة من قريش. المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي هكذا بيقولوا، الأئمة من قريش. الكل بيحصر، الكل بيحصر. لكن في الواقع الذي حق له أن يحصر ويصطفي ويختار هو الله سبحانه وتعالى. الله هو من يختار ويصطفي ويحصره، لأنه هو ملك السماوات، ملك السماوات والأرض. الله هو ملك السماوات والأرض، الذي بيشنوا علينا ليش بنمشي خلف أهل البيت وهم بيمشوا خلف آل سعود وآل نهيان، الذين هم أحذي خلف آل إسرائيل، بني إسرائيل. فلا ينبغي أن تحتجوا علينا بشيء وأنتم تتحركون خلف أولئك الأنذال، وتشتوا تبعدون عن آل محمد الذي الله سبحانه وتعالى هو من حدد هذا الموضوع، ونبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فهنا هنا الموضوع الذي نشي نستوعبه، أنه الله يصطفي ويختار ضمن دوائر اصطفاء معينة، وما هوش اختيار عرقي بحت، أو مثل ما هو في بقية الاختيارات في الأحزاب الوطنية والقومية كما قلنا، حتى المذاهب الإسلامية ما هوش اختيار عرقي بحت. يعني البعض حتى في المذاهب الوطنية هي يمني الجنسي، لو به مصري مثلا أكثر جدار وأكثر كفاءة يقول لك لا هذا مصري ما هوش يمني، إذن حصر عرقي وجغرافي، صح ولا لا؟ فحق الله حق يا أخوة، ليش حقكم حق وحق الله أتخلوه مرق؟ الحق من ربك، الحق من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيقول إن الله اصطفى، الله الذي بيصطفي، الله هو الذي خلقنا يا جماعة الخير. ما بلا نسلم لله رب العالمين، ما هو سابر نوقع مثل إبليس. إبليس قال له الباري اسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ نخيط كبرياء. الله لما يقول لنا يا أخوة أن احنا نسلم لله ونمشي خلف علام الهدى من أهل بيت رسول الله، هذا لمصلحتنا. الاصطفاء تكريم لنا، لأن من يصطفيه الله سيكرمنا. إن الله اصطفاه عليكم، إيش معنى اصطفى عليكم؟ اصطفى عليكم لكم، يعني عيرحمكم، عيرأبكم، عيحترمكم، عيحطكم فوق رأس، عيخدمكم.
1: سام في أسبوع دارش.
2: يا علياه يا ولياه، يوم الولاية للإمام علي عليه السلام، علي بن أبي طالب، من حبه علي ومن تعامى عن قدره ومكانته نكع في أسفل سافلين، مثل ما الأعراب اليوم بسروا أن قد وصلوا في الدناء والحقاره، قدهم يهود أكثر من اليهودي، أو ما قلت يا أخي نبي للسلطان.
3: قال والذي ما يعقل عاقلها الشيطان، كلام عصب عليه اللي ما بيش مع عاقل عاقلها الشيطان. ما قال رسول الله صلوات الله عليه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده، أمر سماوي ما لكم يا ناس فلتوا هذا الحكم، مش أنتم مؤمنين بمه؟ ولاية الإمام علي يوم رسول الله في خطبة الوداع قال جمع المسلمين واختطب فيهم وعين الإمام علي والي على المسلمي، لا فعل من رأسه ولا قال هذا عدو بيننا صلو وقرابه، نظرة المنافقي المستحقري المستهزئي هكذا. هذي ما بيش في قلوبهم لا إيمان بالله ولا إسلام سواسوا، الإسلام الحقيقي باطن ظاهر ما بيش. قاموا بالمعارضة اليوم بسرين واقع المسلمين، وين هي كرامتهم؟ وين هي عزتهم؟ وين هي نخوتهم؟ تحت رحمة اليهودي والنصراني يستاهل البرد من ضيع دفاه. والله قد معك دي، معك قرآن، معك نبي، معك أعلام هدى، الله أمرنا نتولاهم، الله أمرنا بتوليهم. ما لكم يا نسمة ما تعوذبوا من الشيطان؟ ففلتوا مسلمين ورجعتوا تحت رحمة يهودي ونصراني، بسروا واقعكم وبسروا لن عاد يزيد يطير باقي عمركم. وكيف حيقوا عبال الجيل الذي عيقوا؟ من هو متولي؟ لو تولينا الولاية الصح أعلام الهدى وسلمنا لهم، إنما بش هذا اللبيج. يا أخي ناس مؤمنين بالله، أقطاب الأرض، أقطاب الإسلام، هذا ولا كان من عادهم قل لي من تشتيد تتد ولا من هذا؟ لا ما فتحوش في عين واحد ولا نزلوا من حلق. أهل بيت رسول الله قال ما هجعنا يا أخي، من هم الخمسة أهل الكساء؟ مدري ما من بتحاكي ترامب ومحمد بن سلمة ونتنياهو، هذا ولا هم هذا ولا ما عيفتنوا الناس. محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، هذا لهم أهل الكساء. قاموا بثورات وجاهدوا وقاتلوا، قال واحد تانك وواجهوا الكفر والمنافقي والمسلمي بيشكوا في ظهورهم. ومن هذا الأيام ومن هذا العصر لا حتى كوسع، لا حتى كوسع. اليوم بسرك في واقع المسلمين، بسرك في عيشتهم، ما بش ولا واحد للكلم النافذة. أين عزة الإسلام؟ منهم هذا الذي هم مسلمينها، سواء ملك ولا أمير ولا رئيس، أين عزة الإسلام؟ كيف واحد يرفع راسه مسلم ومعتز بدين الله؟ هذا يا أخي رجعوا ساعة على دمام، تبصر الرئيس دولة، تبصر أمير، تبصر وزير، وما بش له هيبة. ما هو السبب؟ أن قد اليهود الداخلية ما عطاقش الله يفر زناني.
1: في أسبوع
4: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
5: هاشم الدرة،
1: يشارك في الإعداد
5: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
1: سام في أسبوع، إشراف
5: الإدارة العامة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 17 بعد 600، التزكية والأصالة. القسم الثاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الركن الرابع أو المعنى الرابع من المعاني المرتبطة بأسس التزكية، وهو التزكية وعلاقتها بالإسلام، بأصالة الإسلام، والفرق بين الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام المخترق. وفي هذا الجانب، يعني هذا جانب من الجوانب المهمة، ولذلك ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي التزكية باعتبارها معلما من معالم الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام الإلهي، الإسلام الذي لم يعتره التبديل والتغيير. نواصل ما ذكره في هذا الجانب، حيث ذكر ما أودع الله تعالى في النفس الإنسانية من قابلية للتزكية. طبعا هذا مهم جدا، لأن هناك من ينشر بعض المفاهيم بأن الطبع يغلب التطبع، وأن الإنسان مجبر على سلوكاته لأن طبيعته تفرض عليه ذلك. طبعا هذا مناف للعدالة الإلهية، مناف لما ورد في القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني الحديث المعروف لرسول الله إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان في إمكانه أن يغير نفسه تغييرا جذريا، يكون بخيلا فيتحول كريما، يكون جهورا فيتحول حليما إلى آخر في كل المعاني، يكون بعيدا عن الله فيصبح قريبا منه. ولذلك التوبة بمفهومها القرآني، التوبة هي تغيير للنفس، حتى الشخص كل سلبياته تتحول إلى إيجابيات، كل سيئاته تتحول إلى حسنات، وهذا معنى التوبة النصوح. يعني التغيير ليس فقط على مستوى الحسنات الخارجية التي ينالها الإنسان، وإنما على مستوى تطهير نفسه حتى تصبح أهلاً للجنة وأهلاً لنعيم الله بعد أن كانت أهلاً للجحيم. يقول السيد عبد الملك: النفس البشرية قابلة لأن تتربى على مساوئ الأخلاق أو على مكارم الأخلاق، لأن تتميز فيها عناصر الخير أو تنمو فيها عناصر الشر، وهذا طبعاً من العدالة الإلهية، وهذا من مقتضيات الحرية والمسؤولية، أن الإنسان يتاح له النجدين، يختار الخير أو يختار الشر، لأن تنمو فيها بذرات التقوى أو تنمو فيها بذرات الفجور. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم يقول جل شأنه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الله تعالى هنا لا يأمر بما لا يستطاع، لا يأمر بالمستحيل، ما دام قال قد أفلح من زكاها يعني هناك إمكانية لتزكيتها، وكذلك هناك إمكانية لتنسيتها. وقلنا سابقا أن التزكية أسهل لأنها تتناسب مع الفطرة الإنسانية. يقول: فالنفس البشرية ألهمت التقوى وألهمت الفجور، ولديها القابلية للتقوى ولديها القابلية للفجور، ولديها القابلية للتربية على الخير وحب الخير وعناصر الخير والسمو والعشق لمكارم الأخلاق، ولديها كذلك القابلية لأن تتنامى فيها كل عناصر الشر والسوء ومساوئ الأخلاق. لهذه القابليات موجودة، فالإنسان فقط قراره الذي يريد، ماذا يريد؟ إن كان يريد إصلاح نفسه هناك منهج قرآني كامل لهذا الأمر، وإن شاء الله في هذه السلسلة في التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية ومشروع الحضاري كلها تتعلق بهذه الجوانب، يعني كيف نطهر أنفسنا، كيف نربي أنفسنا، كيف ننمي في أنفسنا الأخلاق النبيلة، كيف نبعد عنها الأخلاق الرديئة إلى آخره. ثم ذكر نماذج عن تلك القابليات الطيبة، فقال: يمكن للإنسان أن يتربى على الصدق، على الطهارة، على العفة، على إرادة الخير، على الشجاعة، على الكرم، على السماحة، على الإيثار، على الإحسان، على الكثير من القيم ومن مكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، أن تصبح تلك القيم والأخلاق بالنسبة له أمورا يحبها ويعشقها ويرغب فيها ويندفع فيها، وبالتالي يلتزم بها كمسار أساسي في حياته. إن خرج أحيانا في حالة من الخطأ أو الزلل كان سريع العودة، لأن الجذور باقية، يعني ينمي الجذور حتى لو أخطأ فهو سرعان ما يعود. لماذا؟ لأنه ربى في نفسه تلك المعاني. ثم ذكر نماذج عن تلك القابليات الخبيثة، قال: يمكن للإنسان أيضا أن يتربى على الكذب، يربي نفسه على ذلك ويقبله ويتقبله، على الفجور، على العصيان، على الدناءة، على الانحطاط، على التنصل من الوعي والضمير، على قلة الحياء، على كل عناصر السوء يمكن أن يتنامى في ذلك ويكبر في ذلك، حتى يصل إلى درجة أن يتحول إلى شيطان عندما يصبح مصدر شر في هذه الحياة. يعني كما ذكرنا سابقا عند الحديث عن الشيطان أنه لا يريد فقط أن يبقى الذي يغويه مجرد منحرف، بل يريد أن يتحول إلى شيطان، استحوذ عليهم الشيطان استحواذا تاما، ويصبحوا من الجنة والناس، الشيطان من شياطين البشر كما ذكر الله تعالى. يقول: عندما يصل إلى الإفلاس من كل عناصر الخير في نفسه، وتسيطر عليه كليا كل عناصر السوء والشر وبذرات الفجور، تكبر وتتجذر حتى تسيطر على كل مشاعره وإحساسه ووجدانه، يصبح إنسانا عديم الخير، عديم الرحمة، عديم الفضل، منعدما في مكارم الأخلاق، ويتجه للعب دور سلبي في هذه الحياة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى هذا المعنى، فقال: ولهذا يتحدث القرآن الكريم عن الاختلال في الولاء. طبعا الولاء في القرآن الكريم ركن أساسي من أركان الإسلام الأصيل، وركن من أركان الإيمان وركن من أركان المؤمن. يقول فيجعل مرده اختلال في ذكاء النفس. لماذا الشخص يوالي المعتدين؟ لماذا يوالي المستكبرين؟ نتيجة اختلال في التزكية. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. القرآن الكريم عندما يقول في قلوبهم مرض يعني هذا الشخص غير مزكى. يقول هذه حالة غير صحية غير سليمة أبدا، اختلال في ذكاء الإنسان. الإنسان الذي يفعل ذلك عنده اختلال كبير في واقعه النفسي، في مشاعره، في وجدانه، في العناصر الداخلية، في مكارم الأخلاق. عنده إما جبن، طبعا الجبن هو مرض من أمراض القلب، أو بخل هذا مرض كذلك، أو شك، أو أي آفة من الآفات الخطيرة جدا التي تفتك بالإنسان فيما يحمله ابتداء من عناصر الخير وتؤثر على فطرته، لأن الفطرة السليمة متناسقة مع الفطرة القرآنية، مع ما دعا إليه القرآن، مع التزكية. فعندما يحمل الإنسان تلك البذور أو تلك الأمراض تؤثر على فطرته، مثل ما في الجسم. الجسم الإنسان يمرض في جزء في عضو من أعضائه فيتداعى جميع السهر بالجسم بالسهر والحمى. قال تبعده عن مقتضى الفطرة، لأن الحالة السليمة للإنسان أن يبقى بمقتضى الفطرة متجها الاتجاه الإيجابي، أن تنمو فيه عناصر الخير. ثم ذكر ارتباط التزكية بالنفس وأعماقها وعدم الاكتفاء بالسلوكات الظاهرة، وهذا كذلك من علامات الإسلام الأصيل. إسلام ليس فقط ظاهري، البعض يهتم فقط بالسواك والقميص واللحية والتعطر ونحوها فقط، أن اكتفاء بهذا المظهر ويصور نفسه وكأنه اتبع الإسلام، ليس كذلك. الإسلام يركز على الأعماق، الجانب الوجداني، الجانب الجواني، الجانب المشاعري. يقول جانب التزكية للنفس والتربية الإيمانية والتربية الصالحة للنفس على مكارم الأخلاق حتى تتجذر جذور مكارم الأخلاق في نفس الإنسان، يصبح إنسانا تربى على العفة، والعفة بمثل ما هي سلوك، هي قبل ذلك وجدان ومشاعر وإحساس في الداخل في العمق النفسي. العفة ليس فقط في السلوك، حتى في الباطن في عمق وهكذا كل الأخلاق صفات نفسية راسخة في الوجدان، في عمق المشاعر والوجدان، هي عقيدة، هي وجدان وإحساس، ثم هي سلوك كذلك. ثم ذكر ارتباط التزكية بالفطرة السليمة، فقال يأتي إلى جانب الصدق، إلى جانب الخير، إلى جانب الحق، إلى جانب كل الأشياء الإيجابية، كل العناصر الإيجابية والمعروفة بالفطرة، ويعترف كل البشر بأنها صحيحة. يعني هذه المعاني متوافق عليها عند البشر جميعا لأنها موجودة أو موجودة في الفطرة السليمة. ولهذا الكثير من الذين يسلمون يقرؤون القرآن ويعرفون القيم الطيبة، يجدونها متناسقة مع ما في نفوسهم، ولذلك يقبلون على القرآن الكريم. وكما يعني محاسن الكلام تؤدي ومحاسن المعاني تؤدي إلى الإقبال. ثم ذكر ما يدل على ارتباط مكارم الأخلاق، كما ورد عن بعض الصالحين لئما يقول انشر محاسن كلامنا فلو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. يعني البعض يجهل الإمام علي، عندما تذكر له كلماته تأثر تأثر كبير، والعقاد مثلا محمد عبده إلى آخره، هؤلاء يثنون ثناء كبيرا. بالتالي المعاني والقيم اللي موجودة في الفطرة الإنسانية. ثم ذكر ما يدل على ارتباط مكارم الأخلاق بالفطرة السليمة، فقال من الأشياء التي تشهد أن أصل الفطرة البشرية تقر بمكارم الأخلاق وتعتبرها هي التي تمثل السمو للإنسان أن الكل يعترف بها. يعترف الناس أن العفة قيمة أخلاقية راقية، وأن الفجور دناءة وانحطاط وخسة ونقص. كذلك مثلا ينظرون إلى الصدق مثلا أن الصدق يمثل قيمة من القيم الأخلاقية الراقية، بينما الكذب يمثل حالة من الانحطاط والخسة والدناءة والنقص. يقرون بأن العدل خير وسمو وشرف وفضل، حتى الظالم أنفسهم يقرون بذلك، وأن الظلم كذلك يمثل حالة من الانحطاط، حالة من السوء وحالة من الشر. وبذلك طبعا عندما نعرض الإسلام الأصيل بهذه الصورة الممثلة للقيم، الفطر البشرية كلها تميل إليه، وهنا يأتي ليظهره على الدين كله. عندما يرى الناس القيم الفاضلة في المسلمين وفي الإسلام، ولذلك الأعداء يجهدون على أن يصوروا الإسلام بتلك الصورة المتوحشة حتى لا تقبل الفطر، حتى تنفر النفوس منه. ثم ذكر اتفاق البشر جميعا على فضيلة الفضائل ودلالته على فطرتها، فقال: عندما نأتي إلى العناوين كعناوين الخير، العدل، الحق، الصدق، العفة، الحياء، كلها متفق عليها عند البشر جميعا. كذلك الرذائل كلها محل إنكار من البشر جميعا. ولذلك يذكر اهتمام الإسلام بالتزكية لكونه دين فطرة. قل في الإسلام يعطي أهمية كبيرة للتزكية، والرسول صلى الله عليه وآله من مهامه الرئيسية العمل على التزكية، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يقول هو يزكيكم. إذن نجد في القرآن الكريم تركيز كبير على التزكية، لأن الفطرة السليمة لا يمكن أن تتناس أو تتسق أو تتقبل الإسلام إلا بعودتها إلى الصياغة الإلهية لها. ثم ذكر دور الحقائق الإيمانية التي جاء بها الإسلام في تحقيق التزكية. يقول: كثير من الجوانب الإيمانية تساعد الإنسان على زكاء النفس. الإيمان بالله كما في القرآن الكريم، الإيمان بألوهيته، ربوبيته، ملكه، كل هذه لها تأثيرها، إن شاء الله سنتعرض لها عند الحديث عن وسائل التزكية وغيرها. فأسماء الله الحسنى لها تأثيرها في السلوك. الإيمان بالمعاد كذلك، والحساب والجزاء والجنة والنار، كلها لها تأثير في السلوك. ولذلك يعني جاءت الفئة الباغية لتحرف العقيدة الإسلامية وتتناسب معها. عندما نسبوا الله لله تعالى الظلم والجور هنا حتى يبرروا ظلمهم وجورهم. كذلك يتحدث عن تشريعات الإسلام الأصيل وكونها تتناسب مع التزكية. يقول: عندما نجد كثير من التشريعات يأمرنا الله بأشياء هي في نفسها التزام بما فيه زكاء النفس، وطبعا سنخص هذا الكلام الخاص يعني عن ما ورد في القرآن الكريم، ذكرنا نماذج عن ذلك سابقا، الصيام، الحج، القصاص، كل هذه الأمور يذكر الله سبحانه وتعالى صلتها بالتزكية. لذلك يقول: اهتمام أعداء الإسلام بالإفساد، لأنهم يعرفون إذا نشروا الفساد سيستطيعون السيطرة على الشعوب. ثم ضرب نموذج على بعض الثمار التزكية ودورها في الحياة بجميع مجالاتها، وهو العزة الإيمانية. طبعا هذه من ثمار التزكية. فيقول: من القيم المهمة والعظيمة العزة بمفهومها الإيماني، لا تبقى مع الدناء. الإنسان الذي يكون عنده عزة إيمانية لا تبقى مع الدناء، مع الانحطاط، مع مساوئ الأخلاق. العزة تحتاج إلى مكارم الأخلاق، وإلا فالإنسان إذا أصبح منحطا سيئا فاسدا يمكن له أن يقبل الهوان، يمكن له أن يقبل بسيطرة الأعداء، يمكن له أن يقبل بأي شيء. فهذا الجانب يمثل جانبا رئيسيا جدا في الإسلام. الإسلام الأصيل يبني الشخص العزيز الحقيقي، أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. لهذا هو الإسلام الأصيل الذي يذل بالإسلام لأعداء الله، هذا علامة على أنه يتبنى إسلاما آخر، يتبنى إسلام الطغاة، إسلام الفئة الباغية، إسلام المخترق. الإسلام الحقيقي يمثل العزة، يمثل الكرامة، يمثل القيم الفاضلة، وبالتالي نستطيع من خلال هذه نوازن. حتى على مستوى القيادات، ننظر إلى قيادات مثل محور المقاومة، السيد عبد الملك، السيد حسن نصر الله، السيد علي الخامنائي، القادة في العراق، ونقارنهم بالقادة الآخرين، قادة داعش، قادة النصرة، قادة إلى آخره، حتى قادة حركات إسلامية تصور نفسها معتدلة، أو قادة الحركات السلفية. نجد الفروق الكبيرة بين الأعزة الذين اعتزوا بالإسلام وكانت لهم أخلاقهم الفاضلة العالية، وبين غيرهم ممن انحرفوا عن الإسلام الأصيل. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12:00 منتصف الليل، وعند 3:00 سحرا، وعند الواحدة ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.

0: مديرية الغيل في الجوف، كما استهدف العدوان مديرية الغيل بعدة غارات استهدف فيها مبنى فرع المؤسسة الاقتصادية بمدينة الحزم، ما أدى إلى أضرار مادية بالمبنى ومباني مستشفى الحزم العام وفرع الاتصالات المجاورة للمبنى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بئرا للمياه في منطقة القدم بمديرية حيدان، ما أدى إلى سقوط 9 شهداء بينهم 7 نساء، فيما استهدف العدوان بغارتين جويتين 3 منازل للمواطنين في مديرية مران بصعدة، نتج عنها استشهاد امرأة مسنة وجرح آخر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مناطق بني صياح بمديرية رازح، بالإضافة إلى استهداف خزان مياه ومدرسة الناصر الأطروش وجبل رأس عيسى في مران وجبل المفتاح في حيدان، كما استهدف طيران العدوان أحد منازل المواطنين في مديرية باقم وغارة أخرى على منطقة الجميمة في مران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارتين على حريب نهم في محافظة صنعاء و10 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد مواطن وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال ونساء جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي فندق السوفتل ب3 غارات في تعز، ما أدى إلى تسوية الفندق بالأرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد طفل وطفلة وأصيب طفل ثالث بجروح إثر قصف المرتزقة منزلهم في قرية الجبجب بمديرية قعطبة بالضالع، كما استشهد طفل إثر استهداف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة للأحياء السكنية في منطقة السلخانة بمديرية الحالي في الحدث. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على معسكر اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، كما شن العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مجزر ومديرية حريب القراميش في محافظة مارب. وفي محافظة صعدة استهدف العدوان ب4 غارات مديرية الظاهر، واستهدف بغارتين مديرية شدة الحدودية، كما شن العدوان 8 غارات على منطقة الخانق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح ومدغل بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، كما شملت الخروقات 6 هجمات لطيران تجسسي على حيس و10 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و26 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 124 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، بالإضافة إلى 10 خروق بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب 2 مهاجرين أفارقة بنيران جيش العدو السعودي في مديرية قطابر الحدودية بصعدة، فيما استهدف طيران العدو الأمريكي والبريطاني ب3 غارات مديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون موقع برج الرقابة بالضلعة ب10 قذائف، ما أدى لتصاعد النيران بشكل كثيف من الموقع وتدمير عدد من الآليات العسكرية وسط فرار كبير لجنود العدو السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 اقتحم المجاهدون موقع الدود العسكري التابع للعدو السعودي ودمروا عددا من آلياته وسط فرار كبير لجنود العدو من الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير للمرتزقة باتجاه موقع الصافح في نهم، وأوقعوا 10 القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، بينهم ما يسمى قائد اللواء 29 ميكا المدعو حميد التويتي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون 3 آليات للمرتزقة بصاروخ موجه في منطقة المهاشمة بخبو الشعب في الجوف، وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من الغزاة والمرتزقة وتم تدمير 2 إثر كمين محكم في منطقة الفاز الساحلية جنوب الحديدة بجبهة الساحل الغربي، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بكسر زحف لهم باتجاه جبل إمبيسي بقطاع جيزان المحتلة، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون بصاروخ من نوع زلزال واحد تجمعات المرتزقة في جبهة عصيفرة بتعز، ما أدى إلى قتل عدد منهم، كما تم تدمير طقم يحمل معدل 23 بصاروخ موجه في جبهة عصيفرة، وقتل من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة عمليات هجومية بعدة طائرات قاصف توكي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، استهدفت رادارات متطورة وغرف تحكم وسيطرة، وأصابت العملية أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون هجوما واسعا استهدف مواقع الغزاة والمرتزقة جنوب حيران بحجة وكبدوهم خسائر فادحة، كما كسروا محاولة زحف واسعة لقوى الغزاة والعدوان على ميدي بمشاركة قوات سعودية وألوية من المرتزقة السودانيين ومرتزقة الداخل، وكبدوا القوى الغازية خسائر فادحة في العدد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي مجندان لميليشيا الإمارات مصرعهما وأصيب 3 آخرين إثر انفجار آلية عسكرية لهم في مديرية المحفظ بمحافظة أبين. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
2: أنا الصاروخ القادم من أقصى اليمن، أنا الصوت الذي اخترق سماء تل أبيب، أنا الضربة التي فجرت واجهة إسرائيل مع العالم. اليوم مطار بن غوريون يهتز تحت أقدام صاروخ باليستي فرط صوتي.
3: بن غوريون لم يعد آمنا.
4: هو إيه أصلاً تأثير الحصار الحوثي على إسرائيل؟ هل هو مؤثر؟ شوفوا، قولاً واحداً وبدون نقاش ولا مقدمات، قطعاً مؤثر ومؤثر للغاية كمان.
5: كانوا بيقولوا إن الجماعة اليمنية بتهدد بالكلام وإن مسافة بعيدة، لكن دلوقتي يا باشا الصاروخ مش بس وصل، ده أكبرهم يقفلوا المطار الرئيسي في قلب الكيان. أهم حاجة بس يعني عايزك تحسبها بورقة وقلم كده، شوف حجم الخسائر اللي الكيان بيتصاب بيها. أما النهاردة مطار اتقفل والرحلات الجوية تتلغي أو تتعطل، بلاش كده، احسب تكلفة الصواريخ الاعتراضية اللي بتطلع تصد الصاروخ اليمني. في ناس حسبوها وقالوا إن هم في حدود $6 مليون، يعني لو النهاردة اليمن بيضرب كل يوم صاروخ يبقى فيه $6 مليون خسائر يومية. ده غير بقى توقف العمل في الدولة، ده كارثة، كارثة كبيرة يا باشا. مطار بن غوريون ده مش أي مطار، ده الرمز الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي للكيان، وكل سفير وكل مسؤول أمني وكل صفقة بتمر من هناك. يعني لما النهاردة مطار بن غوريون يقف، ده مش بس إجراء احترازي، دي كارثة سيادية بكل المقاييس.
6: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن شركة طيران لوتهانزا الألمانية قد مددت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 18 مايو أيار الجاري. كما مددت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 18 أيضا من مايو. ووفقا لدعوت حرونوت، فقد ألغت مجموعة كبيرة من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل، أبرزها شركة يونايتد إيرلاينز التي ألغت رحلاتها حتى 19 من هذا الشهر، وشركة دلتا إيرلاينز التي ألغت أيضا رحلاتها حتى 20 من هذا الشهر في ظل احتمال حدوث اضطرابات.
7: هنا أمام أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، يبدو المشهد ساكنا على غير عادة، لا طائرات في الأجواء. مطار بن غوريون الليد في تل أبيب الذي كان ينبض بالحركة على مدار الساعة ويعتبر على أنه بوابة إسرائيل إلى العالم، يعيش في هذه الأيام حالة عصيبة من الشلل بفعل استمرار شركات الطيران الدولية إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب جراء القصف المستمر من اليمن.
8: تحول المطار مركز استهداف دائم وثابت للحوثيين، رغم أنه أكثر الأماكن تحصيناً بالدفاعات الجوية، ما تسبب بتعليق أكثر من 20 شركة طيران دولي لرحلاتها إلى تل أبيب حتى منتصف شهر يونيو المقبل، بينها كبرى الشركات الأوروبية. في ذروة العطلة الصيفية، آلاف الإسرائيليين أبلغوا بإلغاء رحلاتهم، وقد لا يكون يونيو الموعد الأخير لتمديد إلغاء الرحلات مع استمرار القصف اليمني وتوسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة. خسائر اقتصادية وسياحية تتكبدها إسرائيل، فمطار بن غوريون شريان حياة لتل أبيب يشهد سنوياً مرور أكثر من 20 مليون مسافر.
9: تقرير في إسرائيل هيوم بالأمس، تقرير اقتصادي تحدث عن فكرة شركات الطيران الأجنبية المرموقة بريتش إيرويز وشركات أخرى تعلق أو تمدد تعليق رحلتها من وإلى إسرائيل، تحديدا مطار بن غوريون، بسبب الأوضاع الأمنية أو بسبب صواريخ الحوثي. ما هي التفاصيل هنا؟ كم الشركات التي علقت رحلاتها والتعامل الإسرائيلي سواء الإعلامي أو الرسمي مع هذا الأمر؟
10: يعني نحن نتحدث عن تقريبا ما يقارب 50 شركة عالمية وشركة شركة طيران كبرى من التي تنظم رحلاتها في كل العالم. نحن هنا نتحدث عن تقريبا أغلب الشركات الكبرى، شركات الطيران الكبرى. هذه الشركات طبعا علقت رحلاتها إلى إسرائيل ما بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وهذا أولا سبب ضربة هائلة جدا لموسم السياحة في إسرائيل الذي يغلق للسنة الثانية على التوالي بشكل كامل، أو السنة الثالثة. يعني نحن هنا أمام الفترة السياحية يعني التي تبدأ خلال فترة الصيف، وهذا يعني أن خسائر قطاع السياحة بحسب بعض المصادر العبرية ستصل ما بين 6 مليار إلى 8 مليار دولار هذا العام فقط، وتراكميا ستتجاوز 22 إلى 23 مليار دولار. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لهذا الأمر الإعلام العبري يعني يذكر بين السطور ولا يعني يشدد عليه بشكل كبير أو يتوسع فيه لسببين. أولا، حتى لا يعطي المستوطن الإسرائيلي أو المواطن الإسرائيلي الشعور بالعزلة والشعور بأنه معزول والشعور بالخطر والكارثة، هذا أولا. وثانيا، وهذه مسألة مهمة جدا، حتى تفقد هذه الخطوة وهذا الأمر زخم الإعلامي، بمعنى حتى لا يشعر الحوثيون بأن خطواتهم ناجعة وخطواتهم فعالة. وهنا إسرائيل تستخدم يعني أحد أقدم الحيل في علم الحرب وعلم النفس، وهو أنه يجب أن تقلل من أثر خطوات خصمك قدر الإمكان حتى يتوقف عنها أو أنها تبدو عديمة القيمة، في حين أن الخسائر الناتجة عن ذلك وحالة العزلة الناتجة عن ذلك وتدمير كل موسم السياحة في إسرائيل بما سيكون لذلك من تداعيات اقتصادية، تداعيات في البطالة، تداعيات في إغلاق الفنادق. وإسرائيل تعتمد على السياحة يعني بشكل كبير وفيها قطاع سياحي نشط جدا، هذا سيسبب ضرر هائل جدا لإسرائيل، وهذه صورة انتصار إسرائيل غير معنية أن يحصل الحوثيون أو أنصار الله على هذا الرصيد ويكون هناك حديث بالأرقام والخسائر في هذا السياق، وبالتالي إسرائيل تتكتم كطبيعتها على هذا الخبر وتورده على شكل يعني أخبار نصية مكتوبة هنا أو هناك أن الشركة الفلانية علقت كذا والشركة الفلانية علقت كذا، ولا تجمع يعني هذه الشركات تتحدث عن عددها، عن تداعياتها، خسائرها، أرقامها التي كما قلنا ضربت السياحة في إسرائيل في مقتل وعمقت الأزمة الاقتصادية في إسرائيل.
5: النهاردة الكيان بيحط النقط بقى المخيفة، بيقولك كل صاروخ النهاردة بيخرج من اليمن مش عشوائي يا باشا، في تطور واضح في المدى وفي أنظمة التوجيه، والأسوأ في زمن الضربة كمان اللي بيحصل في توقيت اقتصادي حساس. يعني زي ما بتقول كده اليمنيين بينقوا الوقت اللي يضربوا فيه الصاروخ يفسدوا اليوم بتاع الكيان. الناس نازلة الصبح رايحة شغلها، اللي رايح البنك، اللي رايح المدرسة، اللي رايح مش عارف فين، كله يا باشا بينزل على الملاجئ والدنيا بتخرب. شوف حجم الدمار، شوف اما يوم عمل كامل يقف جوه الكيان بالكامل.
4: الأثر ده بيمتد لحياة الناس اليومية، بيقفل المصانع، بيعطل المدارس، بيضرب السياحة، وبيخلق شعور دائم بعدم الأمان، خصوصا لما يكون التهديد جاي من اليمن اللي على بعد 2000 كيلومتر تقريبا، مش من غزة أو لبنان. أما بقى اقتصاديا، تأثير الهجمات دي على المطارات لوحده أدى لخسائر فادحة.
11: عنوان ملفت جدا لصحيفة معاريف حول هذه الحادثة، هي تقول إن جماعة أنصار الله لا تهدأ أبدا. هذا يشير إلى أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون بثقل هذه الصواريخ التي تصل، بثقل إطلاقات يومية للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل. بدون أدنى شك هذا يتعب المجتمع الإسرائيلي ويرهق هذا المجتمع الإسرائيلي.
12: على المستوى الاجتماعي أن المجتمع الإسرائيلي يشعر أنه ما زال في حالة طوارئ، وأنه لا يمكن أن يعود إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مع استمرار إطلاق هذه الصواريخ. ثانيا، هنالك في تداعيات اقتصادية جدا كبيرة على إسرائيل، بالذات فيما يتعلق بالتعطيل الذي يحدث في مطار بن غوريون، وخاصة أن هناك كثير من الشركات الدولية علقت رحلاتها إلى إسرائيل لمدد زمنية مختلفة. وثالثا، هذا الأمر يحرج الحكومة الإسرائيلية من الناحية السياسية والاجتماعية بعدم قدرتها على منع هذا الصواريخ، ولذلك الحديث عن تغيير الشرق الأوسط وعن إسرائيل قادرة وأن ذراعها طويلة لا يفيد في هذه الجبهة شيئا فيما يتعلق بهذه المسألة.
5: يعني النهاردة كان بيواجه معادلة مرعبة، الخصم مش بس بعيد، الخصم عنده سلاح ما بيتشافش، ما هو ده الرعب اللي عند الكيان. والضربة بتيجي في وقت حساس، والمطارات بتتقفل يا باشا، والطيارات بتتوه في الجو، كل طيارة عايزة تنزل على الكيان بترجع تاني، والجبهة الداخلية نازلة يا باشا الملاجئ. حتى لو لم يتم إسقاط طيارة من الطيارات اللي رايحة مطار بن غوريون، مجرد التهديد بس بيوجه الكيان لتصرفات هستيرية. يعني باختصار، السلاح الغامض بتاع اليمنيين زي ما هما بيسموه مش بيضرب بس في الجو، ده بيضرب في الأعصاب. في الوقت يا باشا اللي الصواريخ بتعدي والكيان بيقفل المطار والملايين بينزلوا الملاجئ.
13: إلياس، صواريخ اليمن، كيف يتفاعل الإعلام الإسرائيلي معها؟
14: الإعلام الإسرائيلي يركز بطبيعة الحال على هذه الهجمات التي لا تتوقف. تقريبا يوم بعد يوم هنالك إطلاقات صاروخية من جانب أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل، وملايين الإسرائيليين يضطرون إلى الدخول إلى الملاجئ. الإعلام الإسرائيلي كذلك المعارضة الإسرائيلية تتعامل مع هذه الهجمات على أنها فشل من المنظور الأمني والعسكري، وكذلك فشل من المنظور السياسي، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن منع هذه الهجمات، رغم أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ حتى الآن 8 هجمات باتجاه مواقع وموانئ تابعة لأنصار الله الحوثيين في اليمن. وبالتالي هنالك انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية على أن الحكومة لا تتمكن حتى اليوم من منع هذه الهجمات التي تستهدف وسط إسرائيل، ويضطر بسببها ملايين الإسرائيليين إلى تعطيل حياتهم حياتهم وشل الحياة العامة والتوجه إلى الملاجئ. أنصار الله الحوثيين منذ بداية هذا العام الجديد أطلقوا 32 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، بمعنى أن هذه الصواريخ وصلت الأجواء الإسرائيلية وجرى اعتراضها، بالإضافة إلى 16 مسيرة أطلقوها أيضا باتجاه مناطق مختلفة. منذ أن استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في منتصف آذار مارس الماضي، تمكن الحوثيون من إطلاق 44 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، وصل منها 16 صاروخا، وكان أبرزها وأهمها ربما هذا الصاروخ الذي سقط في أرض مطار بن غوريون الدولي وعطل حركة الملاحة الجوية. على إثر ذلك تمكن أنصار الله الحوثيين من فرض نوع من الحصار الجوي على إسرائيل، ذلك أن عشرات الشركات الأجنبية شركات الملاحة الجوية أوقفت رحلاتها وعلقت رحلاتها الجوية إلى مطار بن غوريون الدولي، وهي تمتنع حتى هذا اليوم من استئناف رحلاتها الجوية، وبطبيعة الحال هذا يعود بخسائر مادية كبيرة على إسرائيل. من ناحية أخرى نحن نعرف أنه منذ بداية هذه الحرب تمكن أنصار الله الحوثيين من إطلاق أكثر من 70 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، وما يزيد عن 300 مسيرة. أنصار الله الحوثيين تمكنوا أيضا من فرض نوع من الحصار البحري على إسرائيل، ذلك أنه أيضا منعوا كثيرا من السفن التجارية من الوصول إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. إذن حصار بحري وحصار جوي في مطار بن غوريون الدولي. وكذلك الخسائر المادية، عندما يقول الجيش الإسرائيلي بأنه يطلق عدة صواريخ من أجل أن يعترض صاروخا باليستيا واحدا يطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل، الصاروخ الواحد من أروحيتس هذه المنظومة الدفاعية يكلف نحو مليونا دولار، أي أننا عندما يطلق الحوثيون مثلا 5 صواريخ نحن نتحدث عن خسارة تقدر ب10 ملايين دولار فقط من أجل اعتراض هذا الصاروخ. وحتى هذه الساعة هذه الجبهة جبهة اليمن تبقى جبهة مفتوحة ومواربة على كافة الاحتمالات.
12: يعني فيما يتعلق باليمن بالذات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الجبهة، عمليا إسرائيل أصبحت وحيدة في مواجهة هذه الجبهة، والمعضلة الإسرائيلية هنا أن إسرائيل مضطرة أن ترد على كل الصواريخ، على كل إطلاق صاروخ حتى لو لم يصل إلى هدفه وتم اعتراضه، لأنها أصبحت وحيدة. لا يمكن الآن أن تقول أن هذه الجبهة تم استلامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم بهجمات، الآن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت، وأيضا إسرائيل لوحدها لا تستطيع أن توقف هذه الصواريخ، فهذه معضلة سياسية واستراتيجية كبيرة جدا. يضاف إلى ذلك حالة الآن العزلة الدولية والنقد الشديد الغير مسبوق من حيث اللهجة ومن حيث التلويح بفرض عقوبات على إسرائيل سواء اقتصادية أو دبلوماسية فيما يتعلق بحربها على قطاع غزة، لأنه العالم يرى أن هنالك في علاقة بين جبهة غزة وبين جبهة اليمن. إسرائيل ترى ذلك ولكن لا تريد أن تتصرف بناء على هذه العلاقة، هي تريد أن تستمر في الحرب على قطاع غزة وتريد أن تستمر في قصف اليمن دون أن يمنع ذلك إطلاق الصواريخ، معنى أن إسرائيل لا تريد أن تربط العلاقة بين الجبهات، بينما العالم يرى أن الوصول إلى حالة الاستقرار في المنطقة هي من خلال وقف الحرب على قطاع غزة.
15: طلع علينا العميد يحيى سريع وقال إحنا قررنا أن نفرض حصارا بحريا على إسرائيل، يعني أن هذا الحصار سيكون خانقا، وبمعنى آخر أنه كل سفينة تذهب إلى حيفا اللي هي الميناء الرئيسي في دولة الاحتلال يعني ستكون هدفا، وكل سفينة بتخرج من هذا الميناء ستكون هدفا. يعني هو ما حكى كيف حتكون هدف، لكن هذا يعني تطبيق حصار خانق على دولة الاحتلال الإسرائيلي، خانق جدا مش بس خانق، يعني بمعنى انه زي ما خلوا يعني ميناء إيلات او الرشراش يفلس كليا، هم الآن بدهم ميناء حيفا يسكر أبوابه زي ما حصل في ميناء إيلات اللي أصبح بصفر وما في حدا ما في سفينة فيه وطردوا الموظفين وأغلقوا. نفس التجربة حتتكرر وحتنجح. يعني هم لما بقولوا يا أبو عطوان ما تقولش إيلات قول أم الرشراش وما تقولش تلابيب قول يافا. أنا يا سيدي حاضر أمركم انتم بتأمروا خلاص من هنا ورايح فيش تل أبيب ولا في أم إيلات كله حيكون هذه أم رشراش وهذه يافا ومطار بن غوريون حيكون مطار يافا ولا يهمكم مش بس اللد كمان يافا. فهذا شيء أساسي. يعني ما بيعمل هذه الخطوات إلا أهلنا في اليمن
16: اللي عم بيغير موازين اليمن. خلي عينكم على اليمن. اليمن من يوم وقف إطلاق النار شو عمل؟ فرغ كل جهده لغزة وفلسطين صح؟ ما صرنا عم نشوف 3 صواريخ باليوم وصاروخين باليوم. الحصار على مطار بن غوريون ما صار حقيقي. شركات وقفت المطار عم بيوقف بالنهار مرة ومرتين. مشهد 3 ملايين اللي بالنهار مرتين وثلاثة بينزلوا على الملاجئ شو يعني هذا؟ هذا يعني أنه الحياة لا تطاق في الكيان. هؤلاء ناس جايين على أنها أرض اللبن والعسل وأنها الملاذ الأكثر أمناً ورفاهية ليهود العالم. راح هذا الملاذ انتهى. وبالتالي النقاش قديش بدك تطول يا نتنياهو؟ معش فينا نحمل. كل ما بيزيد اليمن بيزيد. والدليل مبارح القرار بضم حيفا. يعني تخيلوا انتوا شو في عندها اسرائيل منافذ؟ عندها ايلات وعندها حيفا وعندها بن غوريون لد. طبعا ايلات ام الرشراش. وشوفوا مروعهم اليمنيين ما بيستخدموا الا الاسماء الفلسطينيه. فيش تل ابيب في يافا، فيش بن غوريون في لد، هلا حيفا. بعد ما شفتوا انتوا حيفا، لانه حيفا اللي بينتبه للخريطه والجغرافيا بيعرف انه كل التبادل التجاري بين الكيان وبين الغرب الأمريكي والأوروبي حيفا، وكل التبادل مع الشرق يعني هند وصين بشكل أساسي ويابان وكوريا إيلات، وكل الحركة البشرية رجال الأعمال السياح المهاجرين المستوطنين هذا بن غوريون. طيب هلأ إسرائيل هو بح
17: وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة ولم تنجح الدفاعات والمنظومات الاعتراضية في التصدي له.
18: يو يا
17: دمر. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك إحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني، من الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكر المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي، في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية، لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه، وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم الغدير، الحادثة والنص والبلاغ التاريخي العظيم فيه، هو من الحقائق التاريخية الثابتة بالاتفاق بين المؤرخين والمحدثين والتراث الإسلامي بشكل عام، فليست قضية مشبوهة أو محل شك وارتياب. لذلك فهو إحياء لمناسبة أصيلة مؤكدة، هي من الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك. وأهمية مناسبة الغدير، هذا اليوم الأغر، يوم الولاية، من جوانب كثيرة كما أسلفنا. في مقدمتها الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم الغدير وفي مناسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى، وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين، في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته الممتدة إلى شؤون حياة الناس وإلى واقع الأنفس. فالأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلا بتمام النعمة في كل مجالات حياتها، نعمة العزة، نعمة التحرر من ولاية الطاغوت، نعمة الكرامة الإنسانية، نعمة الخير والبركات التي وعد الله بها في الدنيا، نعمة الفوز العظيم بما وعد الله به في الآخرة، نتائج ذات أهمية كبيرة جدا للإنسان. فالاحتفاء والشهادة لله بكمال دينه وتمام نعمته هذا من المهم جدا، من الفوائد لهذه المناسبة المباركة حينما تقام بشكل واع. من أهم ما في المناسبة أنها توثيق للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، وأتى الأمر به في القرآن الكريم في الآية المباركة التي سنتلوها ونتحدث على ضوئها، بما يعطي هذا البلاغ أهمية كبيرة جدا واستثنائية إلى درجة أن يقول عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ العظيم الذي تدل الآية المباركة على عظمته وأهميته القصوى يستحق منا العناية به وبتوثيقه بالحديث عنه وبأن يكون من الأمور المهمة في هذه المناسبة أن نتحدث عنه، أن نذكره للناس وأن نتحدث عنه. رسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان حريصا على ذلك، وهو الذي قال لتلك الجموع من الحجيج وهم عشرات الآلاف، قال لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. ولهذه المسألة أهميتها الكبيرة، فعملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والحديث به وعنه من الفوائد المهمة لهذه المناسبة، لأنه في واقع الحال وإن كان من الحقائق الثابتة الدامغة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، لكنه يحارب في معناه، في مدلوله، في مضمونه، في كيفية الاستفادة منه في واقع الأمة، يحارب لفصل الأمة عن الاستفادة منه وتجميده. أيضا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه امتثل أمر الله وبلغ هذا البلاغ العظيم، وهو استشهد تلك الجموع الحاضرة التي بلغها أولا بهذا البلاغ الذي بلغ ليبقى يتردد في الأجيال. قال لهم وهو يخاطبهم ويستشهدهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فهو استشهد شهادة الله عليهم بأنه قد بلغ هذا البلاغ العظيم. ثم أيضا مع ذلك، مع عملية الشهادة للنبي بالبلاغ والحديث عن هذا البلاغ التاريخي العظيم وعن محتواه، هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة هذه المناسبة تتمثل في الترسيخ لمفهوم الولاية كما هو في القرآن الكريم، بما يحصن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى ومن التولي لهم كجهات في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. والقرآن الكريم ركز على هذه المسألة في مفهوم الولاية إلى درجة أن يجعل هذا الموضوع بكله في هذا السياق، يعني جعل موضوع الولاية في القرآن الكريم في ما يتعلق بسورة المائدة، وإلا فموضوع الولاء حظي باهتمام كبير في سور أخرى وآيات كثيرة، ولكنه في هذا السياق أيضا أتى به في سورة المائدة في سياق الحديث عن خطورة التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. التولي لهم بالتعامل معهم كجهات أمر ونهي وقرار في واقع الأمة، يأمرون وينهون ويتحكمون بشؤونها ويفرضون إملاءاتهم عليها ويتخذون قراراتهم في مختلف شؤونها، والموالاة لهم بالتأييد لهم بالوقوف معهم بالمناصرة لهم بالمعية، المعية في التأييد في الموقف وغير ذلك. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة ويخضعها تلقائيا لولاية الطاغوت، يبعدها عن التولي لله إلى ولاية الطاغوت بكل ما هو شر وخطر عليها وانحراف رهيب جدا. هذا من النقاط التي سنسلط الضوء عليها إن شاء الله، نركز عليها في الحديث في السياق نفسه. في سياق الآية المباركة أيضا في سورة المائدة أتى أيضا الترسيخ لمفهوم الولاية في القرآن الكريم في دوره في عزة ومنعة وحماية الأمة، الأمة الإسلامية، وفي تعزيز صلتها بالله تعالى لتكون من حزبه الموعود بالغلبة في مواجهة الخطر الآتي من اليهود وأعوانهم من النصارى، كما في الآية المباركة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والأمة كذلك في أمس الحاجة إلى ذلك. فنجد الصلة المهمة لهذه المناسبة بواقعنا وفي ظروفنا وفي واقع حياتنا وفي طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها أمتنا، لذلك فهي مناسبة ذات أهمية كبيرة تتصل بواقعنا على مستوى الواقع والتحديات والأخطار، تتصل بمبادئنا الإسلامية ذات الأهمية الكبيرة في ديننا، تستحق منا الاهتمام بها والعناية بها والاستفادة منها. لمقابل أن الأمة في بعض البلدان تهتم بمناسبات تافهة، بعضها مناسبات يهودية ذات محتوى فاسد يفسد النفوس ويرسخ حالة الولاء لليهود والارتباط بهم. عودة إلى البلاغ التاريخي العظيم، باعتبار أنه كما قلنا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة أن يتم الحديث عنه والتذكير به، هذا مهم جدا. والبلاغ التاريخي العظيم له ارتباط بحجة الوداع، حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وكانت حجة تميزت بأمرين: الأول النفير العام لها وبشكل غير مسبوق، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حرص وعمل على أن يكون الوافدون للحج من المسلمين بأكبر عدد ممكن، عمل استدعاء عاما ونفيرا عاما للحج في ذلك العام، وأكد على ذلك وأرسل الكثير من الرسل إلى كثير من المناطق والقبائل يستنفرها للحج، وفعلا تحقق ذلك بأن كان الحج في ذلك العام بشكل غير مسبوق في تاريخ العرب على الإطلاق فيما قبله، يعني لم يسبق أن حضر الحج ذلك العدد الكبير من الناس في تاريخ الحج الإسلامي من عصر نبي الله إبراهيم إلى زمن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقارنة بعدد السكان آنذاك. السكان في الجزيرة العربية في بعض التقديرات كانوا يقدرون بما يقارب 500,000 إنسان، أن يكون الحجيج ما يقارب 100,000 أو أكثر، هذه نسبة كبيرة من الحجاج، عدد كبير جدا. وهذا هذه ميزة لتلك الحجة، النفير العام، الاستدعاء الواسع للمسلمين ليشاركوا ويحضروا في ذلك الحج، لأنه سيقدم فيه تعليمات مهمة جدا. والميزة الثانية لتلك الحجة هي أنها مثلما سميت بحجة الوداع، ودع النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها أمته، وهذا كان نبأ محزنا جدا، ولكنها سنة الله في عباده، كما قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل شأنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل من عليها فان، سنة الله في كل عباده، كما هو حال الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله عليهم أجمعين. فكان وداعه لأمته وإشعاره لهم بقرب رحيله كان في سياق التأكيد على الترتيبات المهمة الضامنة لمستقبل الأمة، ليس فقط هكذا لمجرد إخبارهم ليحزنوا، بل لهذا ارتباط بهذه المسألة بالذات، لأنه سيقدم لهم من التعليمات المهمة ما فيه الضمانة لمستقبلهم فيما بعده صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي يبرز في مثل تلك الحالة، حينما تحدث عن قرب رحيله ويقول لهم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، ويقول لهم: ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو في هذا السياق في إطار تعليمات وترتيبات تضمن مستقبل الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتركه رحيله من فراغ كبير جدا في واقع الأمة، لا يمكن أن يترك فيه الأمة هملا، وتكون تداعيات ذلك كبيرة جدا على واقع الأمة بتقصير في هداية الله أو في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه لعباده. لا حصل من جانب الأمة هي انحراف أو متغيرات، تتحمل هي المسؤولية، أما الله فلا تقصير عنده، ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من جانبه أي تقصير. فما قدمه النبي من تعليمات في إطار وداعه لأمته كان كما قلنا يتعلق بمستقبلهم، وفعلا بمثل ما نبه عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأخبرهم به من قرب رحيله، لم يتم 3 أشهر إلى حين رحيله من دار الفناء من هذه الدنيا، بعد عودته من الحج ومن غدير خم لم تطل الفترة، يعني توفي صلوات الله عليه وعلى آله على اختلاف الروايات في آخر شهر صفر أو بداية شهر ربيع من العام الذي يليه، يعني عاد في شهر ذي الحجة وبقي إلى شهر محرم وشهر صفر. في حجة الوداع قدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله تعليمات مهمة جدا على مستوى التعليمات المتصلة بالحج، وعلى مستوى التعليمات المتعلقة بعلاقة الأمة فيما بينها في وضعها الداخلي. وأعلن في خطبة الوداع أيضا في يوم عرفة، في خطبة حجة الوداع أعلن إعلانا مهما يتعلق بأنه تارك في هذه الأمة الثقلين، قال لهم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. ثم تحدث عن الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وحث على الاعتصام بكتاب الله وأثنى عليه، ثم قال ما بعد ذلك: وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في عودة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع، وحينما وصل الجحفة، وفي الجحفة في موضع منها يدعى بغدير خم، وهذا الموضع قبل أن يتفرق الحجيج باتجاه بلدانهم المختلفة، نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. محتوى هذه الآية المباركة يدل على أمر بالغ الأهمية في تأثيره على مستوى ما قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة كلها، والذي قد بلغه، والمسألة كما قلنا في آخر أيام حياته، الذي قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة إلى ذلك الزمن، إلى تلك المرحلة بالتحديد، هو العقائد، هو الشرائع. عقائد الإسلام في مقدمتها التوحيد ومبادئه الكبرى، والأسس الإيمانية الكبرى في مقدمتها التوحيد لله ومعرفة الله وما يتصل بذلك، وكذلك فيما يتعلق بشرائع الإسلام كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف، المواقف من أعداء الإسلام في إطار عملي، في إطار حركة جهادية لضرب أعداء الإسلام الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله وتحركوا بكل عدوانية لمنع إقامة دين الله ولمحاربة رسالة الله. قد بين المواقف تجاههم في إطار عملي بالجهاد ضدهم، بالمحاربة لهم، ونصره الله عليهم، واجه مشرك العرب، واجه اليهود، واجه قوى الكفر النصرانية آنذاك وغير ذلك. ولذلك فالآية القرآنية عندما يقول الله فيها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما كأمر له تأثيره على مستوى ما قد تم تبليغه من الرسالة، إن لم يتم تبليغه فسيؤثر على ما قد بلغ. هذا يكفينا في أن نستوعب إذا تأملنا الأهمية البالغة لهذا الأمر. ثم حينما قال له أيضا والله يعصمك من الناس، هذا أيضا يدل على أن الموضوع حساس جدا لدى الناس. في البداية أولئك الذين سيتلقون هذا البلاغ، ذلك المجتمع الذي سيتلقى في البدء هذا البلاغ، أنها مسألة حساسة لديهم، وحساسيتها عامة، يعني ليست مثلا لدى الكافرين فقط أو لدى المنافقين فحسب أو لدى فئات معينة، حساسيتها عامة، يعني في واقع البشر وبشكل عام هذا الأمر حساسيته الكبيرة عندهم، وهم حساسون جدا تجاهه في ردود فعلهم وفي مستوى مواقفهم وما ينتج عن ذلك. وهذا هو الواقع، سنلحظ ذلك إن شاء الله في سياق الحديث عن هذه المسألة. الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس، أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاء، وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاء والله يعصمك من الناس، فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاغ. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان، ودائما الموضوع الأكثر حساسية بين الناس بمختلف فئاتهم، يعني موضوع ولاية الأمر وموضوع الولاية هو الموضوع الأكثر حساسية عند أي قوم بكل فئاتهم، يعني عند السياسيين منهم، عند الثقافيين، عند من يتحركون بصفة أهل علم، من يتحركون بصفة اجتماعية، الكل بالنسبة لهم هذا الموضوع هو الأكثر حساسية، وردود الفعل فيه والتعامل معه والتشدد فيه هو أكثر من أي موضوع آخر. هذه مسألة معروفة بشكل واضح في واقع الناس. ما هو هذا البلاغ؟ ما هو هذا المحتوى؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. في آخر حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم، البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها. على كل، حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاغ وإعلان هذا البلاغ. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية. ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاغ كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاغ، وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم. أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ

عناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أكتاف الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين، وصل إلى محتوى البلاغ المهم، فقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها. فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول صلوات الله عليه وعلى آله مع هذا البلاء استشهد الحاضرين الحجيج هم بعشرات الآلاف على أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. أمرهم أيضا أن يبلغ الشاهد منهم، يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا، ليصل هذا البلاغ إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على أكتاف الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه، والذي قال عنه الله: إن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم، وفي واقع حياتهم. هذا ما سنشير إلى بعض منه في هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. البلاغ التاريخي في الغدير له سابقات مهمة جدا من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ونصوص أخرى: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. وله أصله المهم في القرآن الكريم، في الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم. ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سيجي الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع عدائها من اليهود والنصارى.
القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما لهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد بالاستهداف الشامل وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مجهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها يقهرونها يظلمونها يفسدونها يضلونها إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم، وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية، الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى بعضهم أولياء بعض كما قال الله عنهم، يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدين هذا ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، لما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها،
بما فيه التمييع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله هو أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير، فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير، وهم يريدون لنا كل شر. وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية، ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم. على هذا الأساس في كل مجالات الحياة، في كل شؤونها. وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. ولذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين، وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية وانتمائها الديني، وتخسر بالتالي دينها ودنياها. والاستعباد للأمة، لأن هذه حالة استعباد، حينما يتحول واقع المسلمين إلى أمة خاضعة لأعدائها اليهود والنصارى، تخضع لإملاءاتهم لأوامرهم حتى على حساب دينها، فهم أولئك هم أعداء حاقدون جدا، يتجهون إلى استعباد هذه الأمة وإلى إذلالها. هم لا يحترمونها أبدا، لا يحترمون حتى من يواليهم بجدية بإخلاص إلى درجة الحب لهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض وهو العليم بذات الصدور. يعملون على قهر هذه الأمة وأن تكون أمة مغلوبة مقهورة ومستذلة، وهذا أمر واضح ومؤكد ولا شك فيه. ولذلك يفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة جدا ومنزعجة للغاية تجاه مسألة التولي لليهود والنصارى، وتجاه مسألة أن يكونوا هم من يتحكمون في ولاية أمرها وفي شؤونها المختلفة، أن يكونوا هم في موقع القرار والأمر والنهي بكل ما هم عليه من سوء وإجرام وشر وفساد وإضلال، وتباين تام مع هذه الأمة على مستوى القيم والأخلاق، لأن أولئك يعادون المبادئ الإلهية، القيم الإلهية، الأخلاق الإلهية، التعليمات الإلهية التي أتى بها الله في رسالته وفي محتواها العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا
مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة، أن يكونوا في موقع الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها. يعني لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة، ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر الناهي المتحكم بهذه الأمة الذي يفرض إملاءاته في كل شؤونها، والذي أيضا يريد من هذه الأمة أن تكون مؤيدة له، مستغلة له، مستباحة له، أن يكون ذلك، أن نعرف أن ذلك بكله يتجه بمن يقبلون به إلى الدخول تحت ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت التي متنافية تماما مع مسار الإيمان، انفصال عن التولي لله، دخول تحت ولاية الطاغوت الظلامية المفسدة التي مآلها إلى نار جهنم بما لا شك فيه، كما أكد الله في القرآن الكريم. ليس المفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة ومعقدة تجاه الحديث عن ولاية الله، يعني البعض من أبناء هذه الأمة مجرد أن يسمع هذا العنوان يتعقد، يستاء، ينفر، ولا يريد أن يسمع أي شيء عن الموضوع، حتى في سياق الآيات القرآنية حينما تتلى على مسامعه لا ينسجم مع أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع. لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة، كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية، إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها في مهمة رسولها وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، يهبنا من عزته، يهبنا من حمده. الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا ويأمرنا بما يأمرنا وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين. ومظاهر رحمته نراها متجلية تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته بجلاله بكماله، وهو ملك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، الذي له الدنيا والآخرة، الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو ولينا. إنما وليكم الله، لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟
هذا المفهوم القرآني العظيم بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات دعائية مسيئة لتشويهه بالدعايات الباطلة، بالأكاذيب والافتراءات، بالصد عنه، وأكثر من أي مفهوم آخر بين قائمة المفاهيم الإسلامية. بين كل المفاهيم الإسلامية هذا المفهوم يلقى من المحاربة والصد والتشويه ما لا يلقاه مفهوم آخر. حينما نتحدث عن ولاية الله، تحدث الله عنها كثيرا في القرآن الكريم، كل ما ورد عنها جذاب وعظيم ومؤثر. الله يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور، إخراج بالهداية وبثمرة الهداية ونتائجها في الواقع، يعني ثمرة عظيمة ومهمة جدا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت، وولاية الطاغوت هي شر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف، هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم. هي خسران للإنسان لأنه يولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة، فينحرفوا بكم لإذلالكم، ليتمكنوا من قهركم، ليتمكنوا من السيطرة عليكم، من الإخضاع لكم، وهم أعداؤكم، وهم مصدر الشر وكفر وضلال وإفساد وطغيان وإجرام، ليسوا جهة خيرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربكم الذي يتولاكم برعايته، ومن ذلك التأييد لكم والنصر لكم. فإذا حينما نعود إلى قول الله تعالى في الآية المباركة من سورة المائدة: إنما وليكم الله، هي تبين لنا صلة المؤمنين بولاية الله، أنها صلة كاملة وتامة، يعني ليست مجرد إقرار في ولاية الله على الكون بالخلق والملك والتكوين والتدبير التكويني في حركة الشمس والقمر والمطر والنجوم ونحو ذلك مما كان يقر به حتى المشركون. الميزة في الإيمان والانتماء الإيماني هو أن الإقرار والإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى يمتد إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض، وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار، الإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بذلك لكنهم لا يريدون الإقرار بمقتضى بولاية الله سبحانه وتعالى في أمر التشريع. فالإقرار بولاية الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير حركة الكون هو مشترك بين البشر، لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة؟ ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت لولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين، إنما وليكم الله فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق، وهو الأولى بكم، هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى إن توليتموه. فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله، ورسول امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة في مجالاتها العملية، الامتداد للولاية إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو رسول من الله سبحانه وتعالى يبلغنا رسالة الله ويعمل على إقامتها في واقع حياتنا بما يحقق لنا هذا التولي الإيماني لله سبحانه وتعالى الذي هو طاعة لله، التجاء إلى الله، خضوع لأمر الله ونهيه، استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تكن ولاية الرسول منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما كانت امتدادا لولاية الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولاية قائمة على أساس هذه القيم العظيمة، رسول من الله يمتلك هذه الرحمة، هذا الحرص، هذا الاهتمام بأمركم في إطار ولاية الله التي عنوانها الكبير هو الرحمة بكم، هو إرادة الخير لكم، هو السعي بكم نحو ما فيه الفلاح والنجاة والفوز. فإذن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله كان ملتزما بأمر الله، متبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي،
قال له اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والافتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. يعني ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس، بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال عنه الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة. مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود. هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها والذين آمنوا، وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد. والذين آمنوا، امتداد مسيرة الهداية في الأمة في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية، بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى أمير المؤمنين علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني وموقع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم. علي الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذا التلازم الذي ثمرته تأتي في إطار هذه المهمة للأمة نفسها. علي الذي قال عنه رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال عنه علي مع الحق والحق مع علي، قال عنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نصوص كثيرة معروفة في الأمة بشكل عام، قال عنه في غدير خم ما قال في ذلك البلاغ العظيم، يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وفي إطار السنة الإلهية الممتدة في عباد الله كما قال الله لرسوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هدى وهدات
لا تنقطع مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحول هم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها، وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هذه كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا. ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليست منفصلة عنه، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، وتتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض، تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها، وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها، يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين،
عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة، من العناوين العظيمة والمقدسة، إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون طداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد، للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك. فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. وهذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم هي عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله، بولايته، برعايته، بنصره، بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة، والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر في إطار ذلك،
إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف على مستوى التوجهات. ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية، التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود. فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. هذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. يتحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى. يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا. ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض. حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موال لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم. تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف. هذه كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة.
على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات، والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية والشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر. فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مقهورة مستذلة مغلوبة، على أمرها أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب، في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذا جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم. فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا. تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية. تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية، وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين وتجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروهم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات. التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها وتكشف حقيقتهم، هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على
على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم. استهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات. لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب، لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض: وإن عدتم عدنا. في هذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن،
ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. رابعا، نوجه نصيحتنا

0: والعياذ بالله. هذا شيء مهم يجب أن نعيه، أن ندركه. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتولين له، الصادقين في ولائنا وتولينا له، وفي امتداد ولايته لرسوله والمؤمنين في مقدمتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذا هلايا بنعيش أيام عظيمة وبنستذكر فيها السيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ما عانى وما واجه وما لاحقوه ما آذوا هذا النظام السابق، نظام عفاش. كان السيد بدر الدين الحوثي علامة، وغرى احنا مقفيين مشتارين ما به، بنبصر الاحتفالات الذي بيقيموها والمناسبات لا ناهي لك ناهي. ومن هذا للرجال العظماء ما حد بيتحاكى، ملقي قفاه بيحتر وشه. من هذا للرجال الصدق الذي تعطر بهم المجالس أقضاب الأرض. السيد بدر الدين الحوثي كيف كان سيرته وما كانوا توجهه على العلم والتعليم والمخوة؟ النظام كم يلاحقه كم يشاغله، ادركوا ان هذا عيقوا آفة، قالوا هذا آفتناها ما يصح شيء، ما يهجعناش، ما يخلي لنا شحالنا، يشتوي يرفلوا يخليهم واحد على روسهم. يا أخي هذا عالم قطب من أقضاب الأرض، والوكيل الله لاحقوا وشاغلوا وآذوا. وهذا الأيام بنوصل كلامه، هذا الأيام الكلام الذي طرحه انه هذا الأيام في الواقع. اسمعوا محاضرة للسيد حسن بدر الدين الحوثي ابنه. احنا يا اصحابنا لا نكونش نتساهل في هذه الحاجات وضغطها من عندنا بدون ما ندي لها اعتبارها ولا قدرها ولا حقها. يا اخي هذا عالم، مالك اين احسك ما بتقول عالم رباني، هذا عالم رباني. اذا ما قمت المناسبات لهم هذولا وحييت سيرتهم واخذت منهم وجريت منهم خبر وعلم، شانت ادمي ولا تحسب ادمي. بسر ما بيعيشها العالم وبسر ما بيعيشوها الناس اليوم، وكيف واقع الناس وكيف حياة الناس وكيف سيرتهم وجيتهم، كلها غير استعباد مستعبد لهم الغرب. لا تلقى لهم كلمة نافذة ولا تلقى لهم قدر ولا تلقى لهم هيبة ولا كرامة ولا والله عاد حاجة. للمفلت وكتاب الله وحضروا حضروا الطريق كذا وقلبوها سقلة وبوسقة، هذا حل من هذا الأهانة ومن هذا التساع. ما عبش للإسلام اعتبار، ما عبش للمسلمين قادر، ما هو بعض من الله سبحانه وتعالى. الرجال من هذا العينة من نوع السيد بدر الدين سلام الله عليه قليلة، وين عادك تلقاهم؟ ولا من الذي عادوا بيتحاكى سعماه؟ كم بعلماء ذاحين معانا في الأرض؟ هنجوا علماء على السر، كم قد تحاكينا غير من علماء على السر؟ ولا والله عاد تسمع الواحد منهم لاغية. وبسر ما بيعيشوها اليوم المسلمين هذا بسبب العلماء، بسبب هذا الذي بيدعوا انهم علماء دي. اين ودين منهم؟ وين واقع المسلمين؟ وين حياة الاسلام؟ ما هو قلنا بسر ما قال الرحمن الرحيم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. كم جلسوا يلاحقوا السيد بدر الدين؟ والله لو ما شردوا من بيته ونقل بلا الثانية واستلقفوا القبائل ورحبوا وسهلوا وعمروا للبيت ما فلتوش، ما حدش عايز خاء عليه، هو أمثاله ما حدش عايز فلته. اليوم نفس الكلام السيد عبد الملك، من عايز فلته ولا من عايز خاء عليه؟ عالم رباني، لا نكونش من نعمة هذا الحاجات نتساهل منها، وهي الأساس وهي الأصل. كيف واقعكم يا مسلمين؟ كيف واقعكم يا عرب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. العيش الشوعة، العمر ما بيش للطع أهانة وبهذلة، والسبب تهورت والإسلام ضيعت والإسلام. يا مسلمي تستاهلوا ما وصلتوا إليه. سلام الله على السيد بدر الدين وعلى عياله وعلى رجاله وعلى أمثاله سلام الله عليه. والله ذي عيقوا عمفله، والله نحن عنقول بحذيتك فوق روسنا. عالم رباني تفتخر به، وهذا الشوعة لو ما يصيروا من نعم هذا العينة وما بيش لخلف فعله، والعدو بيستغل أي فرصة وأي ثغرة. الله الله يا ناس، فالرجوع إلى الله، لا كتاب الله، التمسك بالله، بصيروا العدو ما بيفعل، بصيروا ما بيشتغل، كب بيستغل ضعف المسلمين، كب بيستغل تفرقهم، بيفرق كلمتهم عميت ينفذ أوامره. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا حول يوم الولاية وحول الإمام علي وكمال الإمام علي، وكيف تكلمنا أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير ثبت نظرية الإسلام السياسي في من يلي أمر الأمة، كيف يعني نظام الحكم في الإسلام، يعني إن الله مولاي. أول شيء المسألة مرتبطة بالله، الله هو من يختار، هذا يجب أن نؤمن بها كمسلمين، أنه الله هو من يصطفي، الله هو من يختار. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. الله قال في آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله سبحانه وتعالى هو ابتداء يجب أن نستوعب أن الله هو من له الحق أن يقول هذا أو هذا، هذا أولا. ثانيا ينبغي أن نستوعب أن الله عندما يختار هو يختار على أرقى مستوى، يعني وضع لنا الله في القرآن معايير من يلي أمر الأمة ضمن مبدأ الكمال، أن يكون هو الأكمل والأعظم والأرقى والأفضل، به معيارين، معيار الكمال ومعيار دائرة القرابة الاصطفاء، دائرة الاصطفاء. كيف؟ فاختيار الإمام علي كان على هذا الأساس، يعني كان على هذا الأساس. ولكن البعض بيقول طيب ما دام أن الموضوع هو كذا، لكن الذي حصل أن الذي طلع هو صحابي أبو بكر وبعده عمر بعده عثمان، ما هو شر الإمام علي. هل تشتوا تقولوا لنا أن حصل فعلا انقلاب بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من بعض الصحابة وغيروا إمام بدل إمام؟ إذا قلت هذا الكلام معناها أنتم أولا تسيئوا إلى رسول الله وتتهموه بأنه فاشل تربويا لم يستطع أن يربي أصحابه. ثانيا أنتم تتهموا الإمام علي أنه جبان، يعني أنه انقلبوا عليه ومستطاع إيش يواجه هذا الانقلاب. طبعا يا أخوة هذا الشبهة جواب عليها السيد حسين في دروسه، ونستلهم من نستوحي من خلال جوابه نقاط معينة ونستفيد من جوابها أيضا. السيد حسين بيقول أنها القرآن الكريم افترض أكبر من ذا الشيء، يعني قال الذي بيستغرب أنها ويقول كيف أن مجموعة من الصحابة انقلبوا على بعد موت النبي وغيروا إمام بدل إمام، قال القرآن افترض أكبر من ذا الشيء. القرآن افترض أنه بالإمكان في وجود نبيين ينقلبوا بعض الصحابة ويغيروا إله بدل الإله، ما هما بلا إمام بدل إمام. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. خرجوا مجموعة من صحابة موسى وهارون قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، انقلبوا على الإله، غيروا إله بدل الإله. هل يعني ذلك بأن هذه المجموعة من الصحابة أن النبي فشل في تربيتهم أم أنهم هم الفاشلون؟ واضح أنهم هم الفاشلين. جانب آخر، هارون كان موجود عندهم وما استطاع يواجه الانقلاب. ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هل يعني ذلك أن هارون جبان؟ ما بشي نبي جبان، لكن هو عمل الذي عليه. يعني يا أخوة قد يحصل انقلاب بعد موت الأنبياء، بل في وجود بعض الأنبياء، وليس بالضرورة أن يكون الانقلاب عن عمد عدوان، أن الجميع انقلبوا عن عمد عدوان. بيجي المتعمدين والبغاة بيجيهم محدودين من طبقة الأذكياء، والبقية بيجوهم مثل المخدوعين، يعني طبيعي أن يخدعوا، يعني من الطبيعي أن يخدعوا، رغم أن المفترض أن الإسلام بيربينا أن احنا إيش لا نكون نجتهد ونأول ونطرح تطانين وأشياء لكن قد يخدعوا البعض، قد يخدعوا البعض، قد يتأثر البعض. يعني بنقول للبعض يعني حتى يعني بعض الأحيان كيف استطاع إبليس أن يخدع أبونا آدم لولا أنه متصل بالله الباري هداه، يعني كيف كانوا البعض كادوا أن يخدعوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فمن الطبيعي أن يخدعوا مجموعة من البسطاء من صحابة رسول الله، الأغلبية الساحقة، وينخدعوا بأقلية متعمدة للبغي والعدوان، للبغي والعدوان. فهذا نقطة يعني مهمة جدا، يعني نحن نستوعبها أن بالإمكان أن يحصل انقلابات. ولذلك الله بيقول في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله في الرواية الموجودة عند كل المسلمين بما فيها الذي بيقدس الصحابة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، يعني بيقول في رواية النبي بيقول: أنا فرطكم على الحوض وليذادن على الحوض أقوام أعرفهم ويعرفونني فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي وغير. فبشهادة الروايات النبوية وبشهادة القرآن الكريم أن قد يحصل انقلابات. لما نقول يا أخوة ونكشف الحقائق هذا ما يسب وشتم، لأن البعض عندما نتحدث حول حقائق تاريخية يرد المسألة أنها سب وشتم. لا، لن نكون لا نحن ولا أنتم أكثر أخلاقا وأدب من القرآن مع صحابة رسول الله. القرآن صنف الصحابة صنفين فيما يتعلق بالثبات أو التغير. صنف قال عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صنف آخر قال عنهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صنف ثابتين ما يتغيروش، وصنف قال الله عنهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم.